0: einen Blitz und Himmel.
1: في حاجة جديدة حصلت؟
2: أيوة ما
3: مفيش أي معلومات جديدة؟
4: أمال إيه الجديد عندك؟
5: اهدى وهتعرف كل حاجة،
6: كل الجديد طول الوقت
7: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: 100.6 على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التليفون.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: أول خيوط الفرحة

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي القصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: براديو يا صباح الفل، يا صباح الفل والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة. صباح الأجازة، صباح الناس اللي نازلة الشغل برضو يوم الأجازة. إن بالظبط عاملين إيه يا جماعة؟ عامل إيه يوسف؟
2: إيه الأخبار؟ إزيك يا فندم؟ عامل إيه؟
1: بخير؟
2: والله الحمد لله كويس.
1: شكلك بخير. لسه مشربتش.
2: إيه النظام يا جماعة؟ طمنونا عليكم وقولوا لنا أخباركم إيه؟ وقولوا لنا مين صاحي بيسمعنا ومين بيشوفنا من البيت، لأن في ناس ما بتشوفناش
1: غير يوم الأجازة.
2: غير يوم الأجازة يقول لك إيه؟ انا صحيت بدري برضو يوم الاجازه ومش عارف ارجع انام وبتاع، فانا هتفرج على حاجه في الباك جراوند كده عشان انام عليها،
1: مش لازم اشوفها
2: بالظبط حاجه مش فهو برضو بيفتح التلفزيون بس ما يشوفناش برضو
1: بالظبط. مش هشوفكم برضو
2: بالظبط،
1: هسمعكم برضو من التلفزيون يعني.
2: فده بيبقى من دواعي سرورنا الصراحه، بيبقى حظنا حلو
1: طبعا. ده بيبقى شرف لينا والله.
2: فاحنا موجودين معاكم ان شاء الله لحد الساعه 10 باذن الله النهارده، حتى لو الناس نازله تشرب حاجه الصبح بدري، مسافره لان هو في لونج ويك اند، مع ان بقى كانوا يستغلون من امبارح الناس بقى.
1: مين قال لك ان هم ما استغلوش من امبارح؟
2: في
1: ناس عرفت تستغله من امبارح، خلصت شغل واتجهت على طول. فيش على طول، وطبعا في ناس
2: ناويه. المصايف ابتدت خلاص.
1: المصايف ابتدت فعلا.
2: صح.
1: لا هو الجو مشجع جدا بصراحه.
2: يلا بينا.
1: كميه الرطوبه اللي احنا فيها دي محتاجه بحر ورمله بقى.
2: طبعا.
1: حركات كده الواحد يخطف كده ويكند، بتغير المود تماما حقيقي يعني. الواحد بيرجع كده اللي هو بيشحن شويه شغف. تشحن شغف كده تكمل بيه بقية الأسبوع. يلا يا جماعة نبدأ حلقة يوم الخميس وحلقة الويك أند وحلقة الألعاب، الحلقة المفتوحة الجميلة اللذيذة. قولوا لنا بس مين صاحي، مين رايح الشغل، مين أجازة، بعتوا لنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: صباح الفل يا جماعة.
1: أنا بشبه عليك.
0: أنت بتروحي صالة الحديد
1: اللي آخر الشارع شفتك هناك.
0: طيب يا جماعة، لسه عايشين صباحنا مع بعض ولسه بنفوق ونصحصح معاكم. حلقة يوم الخميس وحلقة الألعاب النهاردة يوم 18/6/2026. في أي أشياء بتسمعنا دلوقتي؟ صباح الفل يا آية، بتقول يا جماعة عادي أنتوا مش في الشغل لوحدكم، أنا رايح الشغل عادي جدا. صباح الفل
1: يا آية. عاش يا آية، عاش. إحنا معاكم النهاردة عشان نشجع كل شخص مش مأجز ونازل الشغل والشوارع فاضية.
0: الشوارع فاضية. وبتعملي حساب ان بتستفيدي بعشر دقايق كده، ربع ساعة نوم زيادة او تأخير من النزول من البيت.
1: اجازة بقى، هو يوم اجازة فالدنيا بتكون مريحة والشوارع لذيذة ورايقة، والجو لحد دلوقتي يعني حد ما لذيذ، في نسمة هوا جميلة كده، لان الكام يوم اللي فاتوا الساعة 7 الرطوبة بدأ، الرطوبة يعني نشيطة جدا بدأ من أول اليوم. ما تيجي نقول لهم على درجات الحرارة ولا إحنا كنا بنعمل إيه؟
0: يلا بينا.
1: طب يتاوب. طيب هقول لكم أنا على درجات الحرارة يا جماعة. القاهرة العظمى هتكون 34 والصغرى 23، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، سوهاج العظمى 30 والصغرى 23، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 27 درجة.
0: نقول لكم بقى ان هيئه الارصاد الجويه، الهيئه العامه للارصاد الجويه، يعني بتقول ان هيشهد يوم الخميس طقس معتدل الحراره رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد وحتى القاهره الكبرى، هيكون شديد الحراره على جنوب البلاد ومعتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء مع رياح قد تكون مثيره للرمال والاتربه.
1: يعني
0: احتياطي يعني
1: كل حاجه، قصدي يعني احتمالات كلها، فاحنا هنحط كل الاحتمالات.
0: يلا سلك تقول
1: واللي يجي.
0: يلا بينا. عندنا شويه مزيكا بقى كده، ايه
1: لذيذه بقى
0: نصحصح ونفوق بيها جامد مع بعض، فبعتوا لنا قولوا لنا لو حابين تسمعوا حاجه معينه. نطلع نسمع حماقي، انت بتعاند معايا، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني في حلقه يوم الخميس من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
7: يا حبيبتي ذاكري

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: حلقة يوم الخميس. صباح الفل يا أولاد. جلال بيصبح علينا.
1: صباح الفل يا جلال.
0: عايز أغنية أجازة لبوسي وجات شويري. أنت أجازة ولا إيه جلال؟
1: أكيد يعني
0: بتحتفل؟
1: مش هزل نفسه يعني.
0: ماشي خلاص.
1: أكيد أكيد
0: الراجل شكله أجازة
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد طبعا.
0: طب ما تكمل نومي يا جلال. طيب أنا كمان محتاج تشجيع. صباح الخير باسم عمر. صباح الفل عليك يا باسم. عايش يا باسم. طيب عايزين نصبح كمان على منى سعيد. صباح الفل بتقول كل المدارس أجازة ما عدا مدرسة ولادي. صباح الفل.
1: بس ولادك النهاردة أجازة. صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: عادي. صح ولا إيه؟
0: لا بتقول النهاردة مدرسة.
1: بعتته. ماشي.
0: بعتتهم المدرسة. يبقى أجازة ليك أنت يا منى بقى. يعني استفيدي بالموضوع ده. هو إيه اللي بيحصل؟ ماشي. حد عندك بيقول لك صباح الخير ولا مفيش طبعا؟
1: مفيش طبعا.
0: طيب ماشي. ما تقول لنا نتائج مونديال.
1: يلا بينا. امبارح تلعب 4 ماتشات هنقول لحضراتكم عليهم دلوقتي. ماتش البرتغال والكونغو الديمقراطية انتهى بالتعادل 1-1 وفشل البرتغال في الحصول على اول 3 نقط في مونديال 2026. اما بقى عن اقوى مباريات البطولة حتى الان هو ماتش انجلترا وكرواتيا وانتهى فوز انجلترا 4-2. مباراة كانت خطيرة بالليل، كانت سهرة كروية الصراحة عظيمة. ماتش غانا وبنما قدرت غانا تحقق الفوز الثاني للمنتخبات الأفريقية بعد كوت ديفوار وفازت على بنما 1-0 بهدف في الوقت الضايع في الدقيقة 95. أما ماتش أوزبكستان وكولومبيا فانتهى بفوز كولومبيا بنتيجة 3-1.
0: طيب بالنسبة لمواعيد ماتشات النهاردة، بداية من النهاردة هتبدأ إن شاء الله الجولة الثانية من دور المجموعات وهنشوف الماتش الثاني لكل منتخب. ماتش جنوب أفريقيا والتشيك هيكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش البوسنة والهرسك وسويسرا هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش في قطر وكندا الساعة 1 صباحا. تمام. ماتش المكسيك وكوريا الجنوبية هيكون الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة. بتهيألي 4 صباحا في ويك أند لذيذ
1: تيجي منها،
0: الواحد ممكن برضو يتفرج عليه
1: يجي منها. طيب خلينا اقول لكم على شويه اخبار متعلقه بقى بالمونديال، لان كاس العالم ده بطوله مهمه جدا لكن مواعيده السنه دي صعبه شويه عشان فرق التوقيت مع كندا والمكسيك وامريكا. فقررت الحكومه الاردنيه تاخير مواعيد بدايه يوم العمل في القطاع العام من 8 الصبح ل10 الصبح، مواعيد البرنامج عندنا بس عشان انت مش واخد بالك. في الايام اللي بيبقى فيها ماتشات بقى للمنتخب الاردني بيأجلوهم عشان خاطر الموظف يقدر يسهر يتابع ويدعم منتخب بلاده وينام شوية قبل الشغل، وده اللي كنت فانا بتتكلم عليه من فترة.
0: كنت مستنياك لو سمحت تقول كده عشان مسكتني تريقة.
1: أنا عمري ده ما اديكيش الكريدت بتاعك.
0: الأردن الأردن تحية. طيب. كبيرة للأردن.
1: طيب القرار كان بسبب ان دي اول مرة الأردن تكون مشاركة في كاس العالم، وقتها وزير العمل الأردني طالب الشركات الخاصة انها تتعامل مع موظفينها بنفس التسهيلات، لكن غريب ان بعض شركات القطاع الخاص في الأردن تجاهلت الموضوع وعملت بقى مش من هنا فاستمرت على مواعيد العمل الطبيعية. يعني فانا كنت نفسي ان انا ما اقراش الحته دي عشان لو شو ما تشوف عندنا برضه الدنيا حصل كده احنا عندها تلاقينا الساعه 8
0: موجودين
1: هنبتدي 7
0: كده كده موجودين
1: معاكم.
0: سهرتوا ما سهرتوش ما نمتوش هتيجوا تشتغلوا عادي ما فيش اي مشكله.
1: بالظبط.
0: بس فقررت الحكومه الاردنيه ان هي تاخر بدايه مواعيد العمل، بدل الساعه 8 يبقى الساعه 10، تدي فرصه بس للموظف كده ان هو يعني يتعافى قبل ما يروح الشغل.
1: صح.
0: بس كده.
1: اصل خلي بالك في ماتش من الماتشات عندنا في مصر بتاع الساعه 4 اللي هو تاني يوم ماتش نيوزيلندا، ده هيبقى يوم شغل عادي. انت هتلاقي الموظفين نفسهم برضو يعني في اللي صاحي والعملاء اصلا مش يعني عارفين
0: ولا ده ولا ده. هو كلنا
1: هتلاقي ان الدنيا ايه، لان كمان بعد المباراه الاولانيه اللي احنا لعبناها فالناس تحمست اكتر تخش في
0: اجواء.
1: يعني في ناس قالت لك ايه ده الماتش الوحيد اللي انا هعرف اتابعه بتاع 10، ده انا ماليش في الكوره قوي وبشجع المنتخب طبعا وكل حاجه ومعاك يا مصر والحدوته دي كلها بس مش هصحى بقى. لكن لما لقينا اللمه بالتجميعه بالتشجيعه بالحدوته دي كلها
0: لا رحنا في حته تانيه بقى.
1: رحنا في حته تانيه خصوصا ان هو حدث بيحصل كل 4 سنين. فانت لو واحده ما بتتابعيش كوره ممكن يعني تتعملي بس كده كل 4 سنين، وكمان كاس العالم اللي جاي تبقى مواعيده عاديه فانت تعالي على نفسك الماتشين دول يعني فاهم قصدي ايه.
0: نحاول على قد ما نقدر.
1: بالظبط
0: كده كده الواحد برضو بيبقى لا في حماس طبعا في حماس وفي اللي هو لا انا عايزه اتابع. وطبعا المواعيد زي ما احنا عارفين خزعبليه، يعني فرق التوقيت صعب صعب صعب جدا. بس فعلا زي ما بنقول المواعيد اللي هي متاخره شويه لو في ويكند تبقى دي سهرة الويكند خلاص. ماشي ما تقعدش بقى تقول لي كده والله ما كان ينفع.
1: طب يلا ماشي
0: ماشي
1: ادينا حاجة من سوالف المونديال برضو.
0: سوالف المونديال
1: فين؟ يلا بينا.
0: استنى بس ميرسي يا منى جدا. فين يا يوسف؟
1: خبر ميسي.
0: اه ماشي
1: ماشي يعني.
0: اتفضل اتفضل. ميسي عامل مشاكل.
1: ميسي عامل شغل جامد.
0: ميسي عامل
1: غفلنا. صحينا نمنا صحينا لان دخل تلات جوان.
0: حضرتك مش مش بني ادم.
1: طب ينفع كده؟
0: لا لا في حته يعني ملوش دعوه بالبشر. مش هقول لك ملوش دعوه ببقيه اللعيبه. ملوش دعوه بالبشر.
1: يا خروش
0: والله ايه ده؟
1: لا لا لا
0: في ايه؟
1: لا لا لا احنا بنهزر.
0: في ايه؟
1: بنهزر.
0: ما شاء الله الله اكبر. طبعا يعني ما شاء الله طبعًا. الله اكبر. بس
1: خلاص هو كسر كمان هو عادل الرقم بتاع ميروسلاف كلوسا فبقى هو كمان 16 هدف فبقى يعني اغلى اغلى اعلى لا اكتر لاعب يجيب جوان هو كلوزا 16 جون في كاس العالم. تمام. وكمان عمل رقم قياسي تاني ان هو اطول فتره زمنيه بين اول واخر جول سجله لاعب في تاريخ بطوله كاس العالم. بص بقى الارقام بقت عامله ازاي دلوقتي. يعني اول جول سجله ميسي كان في نسخه 2006 في المانيا واخر جول سجله اول امبارح او امبارح الفجر يعني. فالفرق بين الجولين 20 سنه ويوم واحد.
0: مفيش فرق عادي اكنه اول امبارح برضه.
1: فاهم قصدي ايه؟
0: يعني لا لا لا لا
1: ظاهرة احنا محظوظين ان احنا حضرنا
0: ايقونة
1: زي ميسي ورونالدو برضو عشان الناس بتاعتهم
0: اكيد. بس هو دايما ميسي برضو لو انت ميسي ولا رونالدو انت
1: انا السؤال ده انا السؤال ده الصراحة بيتعبني.
0: هو ايه
1: والسؤال ده اجابته مبتذلة جدا وفاهم ان كل واحد ممكن يبقى شايف ان ده احسن من ده وكل حاجة. طبعا في حد انا شايف ان هو بس في نفس الوقت ده ما قللش من عظمة الشخص التاني والاتنين شاركوا بعض المنصات التكريمية كلها لمدة 15-16 سنة ودي أنا أعتقد إن دي ظاهرة مش هتحصل في القريب العاجل يعني. حتى لو في مواهب ابتدت تظهر ومواهب ابتدت تطلع وفي لعيبة جامدة جدا موجودة في العالم دلوقتي بس السباق الماراثوني بين الاتنين دول
0: عنيف
1: عنيف. فالاتنين موهوبين والاتنين اشتغلوا على نفسهم والاتنين يعني بيدوا رسالة قوية جدا لأي حد يقدر يعمل أي حاجة لأن الاتنين كانوا واجهوا برضو مشاكل كتيرة جدا في بداياتهم وميسي تقال له لا أنت جسمك ضعيف ورونالدو كان حصل له مشاكل عائلية وفقد والده في سن مبكر. يعني في قصص ورا الحواليت دي ملهمة يعني أن أنت تقدر تعمل أي حاجة أيا كانت الظروف اللي أنت اتحطيت فيها. ف يعني الاتنين طبعا أسطورتين بس لسه بقى بما أن احنا كنا نتكلم على ميسي دلوقتي إحرازه لثلاث أهداف في كأس العالم الأخير ليه بعد ما كان فاز بكأس العالم اللي فات ممكن واحد غيره يقول لك خلاص بقى أنا قفلت اللعبة
0: عارف اللي هو كده حلاوة روح بتبقى
1: لا أنا صحيت متعصب منه اللي هو راجل اللي ينفع تغفل أخوك تغفل حبيبك ده أنا تهم حبيبي ده أنا اتغيرت عشان ده اللي هو فاهمة تغفلني كده
0: عشان اتكلمه كذا مره ما ردش عليه.
1: لا يعني اللي هو دخلت نمت قلت الارجنتين هتدي ماتش اللي هو هتكسب بس مش ثلاثه ميسي يجيبه
0: بقى هو لوحده.
1: صباح الفل
0: محمود العربي بيقول لك دي ناس جاحده يا ابني
1: ناس جاحده فعلا
0: ما يعني مش في حته ثانيه والله في حته ثانيه
1: ناس جاحده. طب يلا حلم بعيد ولا ايه؟
0: يلا حلم
1: يلا نرجع نلعب اللينك اللي جاي يا جماعه يلا بينا.

0: 0 دوقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا الحق احجز رحلتك للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي
3: انه لما جابك في كرتونة.
2: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف

0: جماعة يوسف عشوائي بشكل مش طبيعي، بني آدم والله العظيم ده تصريح، تصريح عشوائي عشوائة مش طبيعية، يعني اللي هو يبقى في نص الجملة أصلا يبقى شخصية وفي نص الجملة بيقلب شخصية، أنت بتبقى بتاخد ساتر كده اللي هو إيه ثانية واحدة واحدة واحدة واحدة
1: صح
0: مش طبيعي
1: فجأة بس تبقى
0: ملبوس في هو ملبوس من كذا شخصية كده، وخد بالك بقى
1: صح
0: خد بالك عشان في شخصيات بتطلع يعني
1: كلهم عايزين يقولوا حاجة دلوقتي بالضبط. كلهم وهيقولوا كلهم يعني
0: هشوف لك علاج
1: ماشي
0: هشوف لك علاج
1: يلا بينا
0: حقيقي
1: مش عايز انت فاهم
0: انا فاهمة انت
1: طب ما توقعش على العلاج
0: انت ما تستاهلش تتعال اللي زيك يتساب كده يتساب كده ده عقابك تساب لنفسك طيب ما هنلعب ولا ايه يا ولاد المسجز انتوا فين انتوا فين
1: النظام
0: مش ده العدد اللي احنا
1: مش
0: كنا
1: ده العشم
0: مش ده العشم خالص يعني وعايزين نتأكد برضو انه لا يوسف مش جوزاء
1: لا لا مش جوزاء
0: مش جوزاء ومالوش في الابراج اصلا و
1: يا جماعة
0: ومالوش دعوة ببرجه يعني كمان والله ولا ليك دعوة
1: ليه في ايه
0: في حتة طب هو برج الاسد يا جماعة للناس اللي ليها في الابراج انا مش هشرح وهنسيبه كده عشان هو ما بيفهمش في الابراج فهنسيبه كده
1: بس قولي لي ايه الحتة
0: برج الاسد
1: مالها
0: ولا حاجة
1: زي الفل. شكلها حاجة وحشة
0: زي الفل
1: شكلها حاجة وحشة طب ما تقولي لي عليه مش يمكن اتحسن
0: ما فيش امل يا ابني انت هوبليس كيس هوبليس كيس
1: طب ممكن تقولي لنا
0: صدقني هوبليس كيس
1: يلا بينا
0: يعني ما تكمل
1: مش هحلك
0: كمل
1: والله ايه الحاجة الوحيدة اللي انت شايفاها بيني وبين طبعا تلاقيها عيب
0: امال ميزه ولا هطلع فيك ميزه
1: بالظبط
0: مثلا قولوا له انتوا يا جماعه قولوا له
1: يا احمر خدين
0: قولوا له لو هو
1: يا احمر خدين مفهومه
0: اللي بيفهم في الابراج يوسف برج الاسد اهو شفت شفت شفت شفت
1: حد قال
0: انت
1: إيه؟
0: مين مين الفنان محمود العراقي
1: قال ايه
0: لا بس انت عشان انت عارف يوسف برضه قال العند يا برو بيقول لك العند يا برو
1: حبيبي يا بروكسي
0: شكرا يا محمود
1: ماشي
0: شكرا والله ما هو لو ميزه كانت لك لو ميزه كانت قالت افهم بقى ان هي لو ميزه كنت قلتها مش هعمل لك
1: بلبله
0: فعلا مره بتقول هو باين جدا انه برج الاسد طبعا سخن هيسخن يا جماعه والله العظيم هتدوسوا على
1: مش معنى مرو
0: ومش هنعرف
1: استني مش معنى مرو
0: اهو بيجز
1: يلا مرو معانا اول مكالمه يلا مرو
0: يلا يا مرو هنكلمك
1: ايه بقى تعمل ما تجيبي لي البتاع ده
0: حاجه
1: بسرعه بس بسرعه عشان لسه عندنا
0: في ناس بتفهم يلا اكسيدون في ناس بتفهم في الابراج هتبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه اصل هي
1: شعرايه
0: يعني تجيب جوزاء فعلا من الصفه اللي انا قلتها بس هو الجوزاء مش كده يعني هو اللي عارفين الافكار الكليشيه اللي بتبقى او يعني الحاجات الكليشيه اللي هي بتبقى طالعه على الابراج اصل الجوزاء فهو بشخصيتين لا عادي ما هو ممكن تبقى برج طبيعي يعني برج تاني مش قصدي برج طبيعي وتبقى كذا شخصية ما هو البني آدم حسب اللي قدامه بيطلع شخصية معينة دي حاجة احنا كلنا عارفينها بس مش عشان جوزاء فهو عشان انا ميزان مثلا فبقى رمز للحكمة والعقل وبتاع تخيل يا يوسف لما عشان انا ابقى ميزان ابقى رمز للحكمة سامع الجملة دي ولا لا الحمد لله ما خدش باله
1: انت معنا
0: مرة
1: ميزان؟
0: ولا ايه
1: انتي؟ وده بيبقى
0: انت تعرفش حاجة
1: ايه مواصفات برج الميزان؟
0: لا ما اقدرش
1: بس ما
0: حبش الكلام عن
1: يعني انا لو انتي الوحيدة لبرج الميزان اللي اعرفه في حياتي او لو كنت انتي الشخصية الوحيدة اللي في الدنيا مثلا برج الميزان كنت انا اقدر اقولك برج الميزان تفصيل جملة وتفصيلا بس طبعا بما ان في ناس تانية في صوابعك مش زي بعضها فانت خلص. اكيد حالة شاذة عن اي برج انتي ممكن تكوني بصفاته فاهمين قصدي ايه؟ يعني انتي لو برج الميزان ده اعظم برج في الدنيا فانت صوبه في حق البرج ده انت انت انت فاهمه قصدي ايه فانا ما اعرفش حاجه
0: اهم حاجه الاحترام اللي ما بيننا
1: اهم حاجه الاحتراف
0: اهم حاجه الاحترام اللي ما بيننا معانا مروة على التليفون
1: في حد بيقول لي عملت ايه في موضوع امبارح بقول له انهي موضوع انهي موضوع ما
0: تقوليش ليش
1: صباح الفل ده حد من امريكا صباح الفل
0: ايه ده
2: ايه الاخبار عاملين
1: مروه ازيك
0: ازيك يا مروه عامله ايه
2: الحمد لله تمام.
1: رايحه شغل ولا رايحه
2: شغل؟ اه للاسف.
0: يا عيني يا ماما.
1: امال فين يا جماعه الناس اللي نازله النهارده؟
0: هي اشاعه الاذاعه الاجازه دي اشاعه ولا
1: لا؟
2: لا بزنس نيدز. لا
1: بزنس نيدز
0: ماشي.
1: متطلبات للشغل عامه يعني مفهوم.
0: بطل يا مروه والله بطل. أوه. بطل. والشوارع فاضيه ولذيذه هتلاقيها فالدنيا رايقه صح. حلو قوي. هنطلع الحلو اللي في الموضوع ونتعايش بيه. مروه انت ليكي في الابراج؟
2: يعني شويه كده يعني.
1: طب يلا قولي لنا
0: عرف يوسف عن نفسه
1: بالظبط.
2: بص يا جو، هو انت باين قوي ان انت برج الاسد من غير ما كانت مانا تقول وهي بتقول برج ايه. انا قلت الاسد. لا على فكره الاسد في حاجات كتير قوي حلوه.
1: انزلي بقى يا مروه بقى.
0: ابتدي بالحلو. اشتري الزبون.
1: لا ابتدي بالوحش الاول. ابتدي بالوحش. يلا
2: ابتدي بالايجو يا جو. الايجو
1: قصدك ان انا
0: الانا عنده
2: مش
0: بس مش
2: وحشه يعني، بطريقه حلوه كده واثق من نفسك كده.
0: شفت
2: حاجه
0: البوزيتيف منه.
1: خلينا نسمع مروه. اتفضلي.
0: انا اسكت.
1: اتفضلي يا مروه.
0: بلطف بس الاول.
1: فكره الايجو عاليه.
2: حاجه ثانيه، انت دايما بحس يعني يعني بتاخد الليد في الحاجه، بتحب تقول ارائك في حاجات، بتبقى فيرم جدا ومتمسك بوجهه نظرك بطريقه.
0: لا اعترض عليك.
1: لا صح صح صح مروه صح والله. لا انا فاهم قصد مروه. لا لا لا مش بنكش. انا فاهم انت بتتكلمي في مواضيع عامه تلاقيني ممكن دخلت في. فاهم قصدك.
0: لا بتعمل كده بس قصدي اللي هو بتسمع الراي الثاني برضو
1: عادي. اكس عليه. ما انا
0: ما بتحترموش.
1: كاني ما سمعتوش. كملي يا مروه.
2: الحاجات الحلوه بقى يعني اللي انا اعرفه ان الاسد يعني انا اخويا اسد فانا اي نو يعني
1: اللي فات ده فيا واللي جاي في اخوكي يعني. الوحش ده فيا انا والحلو في اخوكي بس.
2: لا يا عم
0: ما هو صوابعك مش زي بعض. قولي يا مروه قولي الحلو.
1: يا ما بهزر
2: يعني.
1: والله
2: انا بحس
1: بهزر.
2: ان انت شخصيتك قويه يعني، انت عندك ليدرشيب كده حلوه، فدايما صفات برج الاسد
1: اللي هي حاجه قياديه يعني.
2: يس بالظبط. ذكي وبيلقط الدنيا بسرعه، بيقدر ان هو يلم لو اي موقف حصل فيه لخبطه او بلبله يلم الدنيا كده. ذس از وان اوف يعني الحاجات
0: اوقات
1: حلو. واخوكي فيه ايه كمان؟ مش فيا كملي.
2: لا ده انت يعني.
1: يا عم بهزر يا عم. يا عم مروه بهزر. بهزر يا مروه. انتوا ايه يا جماعه؟
2: قول له يا جو.
1: ما بتتنكشوش ولا ايه؟ بتتنكشوا عادي يا مروه.
0: نازله شغل يوم الاجازه بقى.
1: صح. مش طايقاني ومش طايقه نفسها يعني. مش طايقاني الاول.
0: طب مروه قولي الحاجات الحلوه بقى، المميزات برج الاسد.
1: خلاص ما قالت لك بقى.
2: انا قلت الحاجات الحلوه.
1: خلاص كفايه عليك.
0: دي كانت الحلوه.
1: قلت لك كفايه.
0: طب تمام تمام. شكرا يا مروه. شكرا.
2: بس عامه جو جميل وانتوا جمال جدا وانا بحبكم قوي.
0: وانتوا ولاد حلال. ربنا يخليك يا مروه والله. انت اللي جميله والله.
2: بتقولوا عليا الطريق كل يوم. انا كل يوم من اكتوبر للتجمع. انت
0: يا نهار ابيض.
1: طب يا مروه يا ريت تخشي معانا كل مره والله.
2: والله يعني يا ريت
1: المره الجايه نبقى نحلل لك انا بقى شخصيه فن. هبعت لك كده شويه حاجات وانت تقولي لنا بقى حاجات عن
2: دي. قمر
1: سيبك بقى من
0: مروري.
1: سيبك من الكلام ده. بس
0: كسبتي قلبي والله.
2: جميله
0: حبيبه قلبي والله. ربنا يخليك. ده عشان انت جميله والله.
1: ماشي يلا
0: خلاص بقى عشان يوسف هينفسن.
1: لا مش هنفسن والله. بس كملي
0: نتكلم بعدين يا مروري.
2: لا لا لا ده جنة القلب يعني.
0: صفحه كبيره. انت برج ايه يا مروه؟ مثبتانا احنا الاثنين كده.
1: سرطان. ماشي. ده اليومين دول باين صح؟
0: سبعة.
2: لا انا واحد على فكره. انا قبل عيد ميلادك بكام يوم؟ انا 21/7.
0: اوف. سبعة.
1: انا اقول لك ليه بقى. ده البرج الوحيد اللي انا عارفه في أي شهر، لان الناس دايما تقول لي انت ده مخلط، انت هجين ولا
0: مخلط.
1: لا فبقول لهم لا انا ببقى تاني يوم باين ولا مش انا ايه؟
2: اول يوم في الاسد.
1: ماشي يا عم. ماشي يا عم. احنا نتشرف يا مروه.
0: واخد من هنا وهنا على فكره.
2: ايوه
0: واخد من هنا وهنا.
1: صباح الفل يا مروه.
2: وانا مبسوطه اني كلمتكم
0: والله. احنا اكتر.
1: احنا كمان والله. صباح الفل.
0: صباح الفل.
2: صباح الخير.
1: عايز حاجه؟
2: سلامتك.
1: ايش مع السلامه. مع السلامه. اتفضل يا مروه.
0: باي باي.
1: خطيره مروه.
0: ما تكمل في الطبله شويه.
1: خطيره مروه.
0: كمل.
1: كنت عايزه تقومي
0: جو يوم الخميس.
1: فوائل. طب يلا بينا.
0: فوائل.
1: خلينا نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. وعايزين نرجع نلعب بقى. ميرسي جدا يا مروه والله على الكلمه الجميله دي. ميرسي جدا على كل خبراء التحليل اللي دخلوا حللوا كل ال
0: كله بيقول المعلومات.
1: عيد ميلادي حاتم من فلسطين. عيد ميلاد 24/7 ده.
0: حاتم وحشتنا جدا جدا.
1: صباح الفل يا حتومه جميل.
0: طيب مقدما
1: يلا بينا
0: بدري.
1: وكل سنه وانت طيب النهارده برضه عشان
0: كل سنه وانت طيب النهارده.

0: كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
1: إيه ده؟
2: ما تبصريش أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طلعت صعبه دي
2: بس حلوه عامه.
1: حلو بس هم هيبقوا مثلا
2: فيها. لا فيها تعالي نصحصح بيها عامه. طيب يا جماعه احنا ما فيش حد عايز
1: يلعب.
2: احنا ممكن نكمل عامه خناق في بعض. احنا ماسكين في بعض في خناق بعض.
1: شوفوا عايزين نمسك في خناق بعض ولا عايزين
2: لا احنا كده هنمسك في خناق بعض بس
1: ولا
2: حد
1: نلعب
2: عايز يخش
1: نلعب وانتوا تساعدونا. تخشوا تساعدونا ما فيش مشكله برضو. ولا بجد لا هموت واحكي لهم على الموقف. ممكن يوم الحد.
2: الحد في حد بيقول لك عندي فضول اعرف يوسف كان متضايق من ايه امبارح في اخر الحلقه. ده جالي مكالمات امبارح بسبب والله. وايه يا عم بس ومين اللي سامعينك النهارده الصبح راضي كنت بتصيح
1: خلاص. بس هو صالحوه اصلا وهو بيختم يعني اللي كان بيتفرج علينا مش بيسمعنا هيشوف وش يوسف نور في ثانيه. في جات له رساله كده اللي هو يا بقى يعني لازم تضايقوني كده كله.
2: لا بس هو
1: لازم يعني
2: في نوعيه من الناس كده. هقول لك على حاجه. ممكن في نوعيه من الناس مثلا نضرب مثلا دلوقتي انا وفانا هنقول اي حاجه ماشي. دلوقتي انا طالب شغل فانا طالبه مني شغل فانا بدي هولها
1: سلمولي على طول
2: سلمته لها ومش عارف
1: ايه
2: بالظبط. وهي قررت تقول لي بس حضر لي الاوراق عشان خاطر مثلا هنتفق على حاجات معينه وهنسلمك حاجات انت برضو زي ما انت ليك حقوق ليك واجبات ليك واجبات قصدي زي ما انت عليك واجبات فاكيد ليك حقوق عندنا وبتاع فالكلام ده كله. فانت بتحضر الورق ده كله بتبعته لفانا وبتبتدي تتابع مع فانا ايه الاخبار ايه الاجراءات وبتاع وكل حاجه بتاخد وقت وانا ده متفاهمه جدا. ففانا المفروض الطبيعي ان جزء من شغلها ان هي تتابع معايا وان هي تعرفني وان هي تقول لي الحاجات هتبقى امتى وازاي وهنتقابل حاجات تفاصيل كتير جدا في الشغلانه تمام. فانا المشكله ان كل مره اروح لها ترجع لي بفيدباك تزق شويه الديدلاين تزق مش عارف ايه في حين ان هي كانت بتزن عليا وقت ما هي كانت عايزه حاجه مني.
1: مثلا معلش بدل يوم الثلاث هخليه الخميس. لا اللي هو استناني بس كام يوم
2: بالزبط.
1: اللي هو ايه الكام يوم دول
2: تمام
1: بالنسبه لك الكام يوم غير الكام يوم
2: بتبتدي تقول لك انا لسه ما هو برضو الشغل مش كل الشغلانه وكل التفاصيل فانا هي اللي بتقوم بيها لوحدها. بيبقى في اقسام تانية وفي حاجات والمفروض ان فانا هي اللي بتنسق مع الناس دي كلها وبترجع لك بالخبر اليقين. فهي كل مره ترجع لك بحاجه شكل تمام. ففي الاخر خالص بقى فقبل يوم الديدلاين الاخير اللي هو خلاص انت كنت جايب اخرك فيه ان هي فانا تتكلم معاك بقى تقول لك خلاص انا باكد عليك ان احنا على ميعادنا. فانا ترجع تقول لك على فكره وكان في غلط في الورق احنا بس لسه لا هو انتوا لسه باصين عليه دلوقتي. فاهم قصدي ايه؟ يعني انا ما عنديش مانع ان يبقى في غلط ونروح ونيجي وتتعبيني وما عنديش مشكله. بس كنت بتردي عليا الفتره اللي فاتت دي كلها على اساس ايه؟ تسويحات بقى اللي هو اول فتره
1: استنى شوية
2: اصل الناس ما بتردش عليا. تاني فتره بصوا هم ردوا عليا قالوا لي استنى معلش مش عارف ايه. تالت فتره بتاعت خلاص انت الحاجه بتاعتك الاسبوع اللي بعد الجاي. رابع فتره بص هي مش هتبقى الاسبوع اللي بعد الجاي احنا هنزق بس هي الحاجه جاهزه والحاجه تمام وكله تمام مفيش مشكله. اخر فتره خالص بتاعت بص احنا لسه شايفين الايميل وبنقول لك طب يا جماعه طب ما كنتوا قلتوا لي من الاول عشان لو هنخش في نفس اللوب ده من الاول خالص لا محتاجين ان احنا
1: فكره ان انت يبقى عندك حته اللي هو في حاجه المفروض تديها لحد لازم انت اللي المفروض تديها للشخص ده خلاص تسلمها له دي شغلتك ان انت تسلم له الحاجه دي. فكره ان انت طول ما هو ما سالش مش لازم نشتغل عليها
2: صح.
1: دي وحشه مش طبيعيه
2: صح.
1: مش الطبيعي ومش الصح ان الشخص يقعد يتكلم ويتابع يا جماعه حاجتي فين ليه. لا الطبيعي ان انا يبقى في حد مستني مني حاجه ابقى حاسس بمسؤوليه وابقى مش عارف اصلا اشتغل في حاجه تانية غير ان انا ارجع حق للشخص ده واكمل انا بقى اشوف ايه الدنيا. انما يعني يا عم ما سالش اكيد بتتقال كده. طول ما هو ما سالش احنا ممكن نطول في الموضوع شويه
2: صح.
1: لا مش الطبيعي ان انا اجري ورا.
2: في ناس تقعد تقول لك اجري ورا حقوقي. فهي فكره الناس كلها تقعد تقول لك ايه هم ما بيجوش غير بكده ان انا هزن وان انا هعمل مشكله وعشان كده دايما في للاسف عملاء كتير جدا بيبقى عندهم ال خلاص بقينا واخدين ان الناس بقت كلها كده فبتلاقي ان في عميل داخل يعمل مشكله
1: عشان يخلص
2: عشان يجيب حقه بدري بدري. بالزبط. لو هو انا اختصر الوقت بدل ما انا ابتدي اختبركم واشوف انتوا هتمشوا بالحسن ولا لا. لا انا في الاول خالص
1: انا هخش ازعق اصلا,
2: هخش اذبح القطه, الموضوع انتهى, عشان تعرفوا بعد كده ان احنا عايزين نخلص من الراجل ده. يعني اول ما نشوف وش فانا مثلا دخل علينا البنك
1: فيلا نخلص,
2: خلينا نمشيها يلا عشان هي تقعد تعمل لنا
1: صيانه. مين اللي يتظلم؟ الشخص المحترم الوقور اللي يعني ما بيحبش يعمل مشاكل وبيدي فرصه للشخص في الاخر يندم. انا عشان محترم يا جماعه تعملوا معايا كده؟ فلا يعني الواحد بجد لو كل واحد اشتغل بضمير وراعى ضميره بس في شغله كلنا هنرتاح. صح. الشخص نفسه اصلا هيرتاح, هو نفسه انت لو راعيت ضميرك في شغلك انت نفسك هترتاح قبل ما تريح غيرك. ف يلا تقول لي مين بقى؟ بس في ناس كتير طبعا عندها ضمير,
2: لا وعندها مشكله,
1: ولما بنلاقي الناس دي لازم نقول لهم,
2: لما انا بقى طبعا طبعا عشان يتشجعوا ان هم يكملوا في اللي ما يتلوثوش زي الحاجات التانية. لو انا برضو مستني منك شغل مثلا في يوم معين, مثلا انت قلتي لي انا هسلم لك البرزنتيشن دي يوم الخميس اللي جاي, تمام, اتزنقتي في المواعيد, ما تجيش يوم الخميس اللي جاي تقولي لي بقول لك انا هاجل لا تقولي لي قبلها بيومين اللي هو انا مش لاحقه اخلص فزقها لي يومين كمان, لكن ما تجيليش تفاجئيني. فاهمه على اساس ان انت الاسبوع ده كله ما كانش عندك 30 ثانيه مكالمه تقدري تقولي لي يا يوسف بقول لك ايه انا باجل
1: البرزنتيشن. بتحس فعلا ان الشخص قرر يبدا فيها اليوم ده.
2: صح, تعالى في اوتيلنا بقى.
1: قرر يبدا اصلا في البرزنتيشن, يعني مش المفروض ان هو يكون يوم الخميس بقى يبتدي يناقش البرزنتيشن ويقدم, لا هو قرر يبدا الخميس فحس ان هو مش هيلحق يلم الموضوع فكلمك الخميس يأجل معاك. فما بتبقاش احترام المواعيد يعني من احترامنا لنفسنا.
2: يا غالي
1: نفسي نفهم الحكمة.
2: غالي
1: نفسي والله.
2: ماشي يا عم. طيب احنا نطلع نسمع بقى سلطان, لعل وعسى يكون في حد حابب يدخل معانا. في حد مين دي؟ زينب عز. وصباح الفل زينب, بتقول ايه بقى؟ ده في كل المجالات مش بس في العمالة, بتلاقي التيم ليد بيبدأ ايه؟ بيبدا ناشف عشان خاطر يخوف الناس.
1: بحلوم القطه
2: بالظبط. وللاسف لان في ناس ما بتجيب فبقت خلاص. في حد بيقول صباح الفل, بتقطعه في مين؟ في احنا
1: النهارده ما قطعناش في حسين لسه. قول مش بنقطع في مين.
2: حسين لسه هنخش لكم
1: من شويه. ده في قصه هنحكيها لكم يوم الاحد ان شاء الله, مش راضي نتكلم فيها النهارده. وانا يعني انتوا بقيتوا اهلنا, انتوا فاهمين.
2: اسمعني خلي
1: حسني مخبيه عنهم حاجه.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك، وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورة الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: في حد بيقول لي بخصوص احترام بخصوص احترام المواعيد يا يوسف، جربت تتعامل مع صنايعية في ترطيب الشقة ولا يرد؟
1: ده مش هنتكلم
0: في الموضوع. يرد انت؟
1: لا مش هنتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده ملغي اصلا يعني. مش بس هقول لك حاجة، لا بيبقى في مفاجآت، بيبقى في حاجات بتحصل، يعني ده للناس اللي بتشتغل بضمير بيبقى باين. ما هي دي الفكرة، بيبقى باين الشخص اللي قدامك ده عنده ضمير فعلا وصادق في كلمته وقد كلمته ولا لا. بتحس كده يعني، عارفين الأشخاص دي اللي هو ويقعد يثبتك ولسانه حلو كده يقول لك كلمتين حلوين، تحس اللي هو لا احنا خلاص تمام. تعرف ان الناس دي هتستخدم نفس الطريقة دي عشان تأخر وتطول وتعتذر واصل مش عارف ايه واصل ايه. وفي ناس بيبان عليهم ان هما لا انا لما هتأخر هقول لك ان انا هسلمك متأخر، لما هيبقى في مشاكل هقول لك عايزين نحط وقت معين لو حصل في اي مشاكل في النص مثلا بتاع كل الكلام ده. ده بيبقى قد ايه الشخص بروفيشنال وعارف الدنيا بتمشي ازاي، غير الشخص اللي هو ايه على الله احنا تعالوا نبدأ ونشوف نتفاجئ كلنا مع بعض.
0: صح صح.
1: يارا دي ولا ايه؟
0: معنا يارا دي فعلا.
1: زكي يا يارا،
2: صباح الخير.
0: صباح الفل. زكي يا يارا عاملة ايه؟
2: تمام.
0: اخبارك ايه؟
1: انت نايمة ولا ايه يارا؟
2: تمام. لا نايمة ايه، لا انا في الشغل. انا اول تعبين من الشغل ما بشتغل بسمعكم.
0: بجد؟
2: والله العظيم.
0: والشباب في اليونان فاهمين الكلام ده؟
2: ايوه
1: عادي. ايوه عادي بقى. يارا مسيطرة هناك، ما تهزرش بقى.
0: يارا انت قلت لنا انت شغالة في اي مجال؟
2: انا في مجال الملاحة.
0: مجال الملاحة.
1: صاحبة عالية دي.
0: اه اسكندرانيه يا يارا؟
2: اسكندرانيه.
1: شفت تعرفي عليا بلبع؟
2: لا مش عارفه عليا بلبع.
1: هبعرفك على بعض.
0: تعرفي
1: هبعرفك على بعض يا يارا،
0: هتحبوا
1: بعض قوي.
0: انت ايه اللي بتعملي؟
1: نفس المجال ونفس
0: انت بتعملي ايه؟
1: يارا صاحبتنا.
0: لا يارا حبيبتنا واختنا وكل حاجه، بس انا بتكلم اللي هو
2: صاحبتها
0: يعني مش طيب.
1: عايزه نلعب يا يارا؟
2: يلا بينا.
1: يلا
0: يلا بينا.
1: اسال انت السؤال.
0: يارا
1: لا يارا انت ده انت لا استنى بس.
0: يارا اللي تسال.
1: يلا يارا اللي تسال عشان اسئلتها حلوه.
0: يلا بينا.
1: ايه رايك؟
2: انا كان مجهز سؤال كده من الصبح وانا جاي في الطريق. جا قلت حاجات في البيت حرف الكاف، حاسه ان هي حاجات مش كتيره وبس مش قليله برضو.
0: يلا.
1: في البيت عامه. ماشي يلا بينا ابتدي انت.
2: ماشي. كرسي.
1: كيس.
2: كنبه.
0: كرفس.
2: ايه
0: كرفس؟ ينفع؟ ما ينفعش مش في البيت كرفس.
2: لا ماشي. كنافه.
0: احنا هنروح
1: احنا بقى. قالت لك كنافه اللي هو فاهم داخله.
0: كفته. كفته.
2: كبريت.
0: حلوه كبريت قوي.
1: حلوه كبريت. تصدق حرف الكاف.
0: كرتونه.
1: ماشي برافو عليك. حلو.
2: كريم.
0: افندم.
1: ايه ده؟
2: كريم.
0: كريم حلوه برضو. كراسه.
2: كوبايه.
1: فين الكاف؟
0: ليه يا بن...
1: استنى بس فين الكاف؟
0: كتاب.
1: احنا قلنا كتاب.
2: كنبه.
1: ما قلناش كتاب؟
0: قلنا كرسي.
1: عشان كده
0: قلنا سوري قلنا كراسه.
1: ماشي
0: صح.
1: انت قلتي كنبه.
0: هي قالت كرسي وكنبه. احنا قلنا كتاب وكراسه. كمبيوتر.
2: ماشي. كوبايه.
0: لا قلتي كوبايه.
2: قلت كوبايه.
1: غيريها بسرعه. ايه؟
2: كرنيه.
1: كرنيه.
0: كرنيه في البيت.
1: كتل.
2: كتاب.
0: قلناها كتاب.
2: كاب. احنا قلنا
0: كاب. كاب. ماشي. خدي اللي جاي. كازارولا.
1: كازارولا.
0: كاسيرول. يعني عشان فن بس معلش لسه جاي من المطعم الياباني. كاسيرول.
1: كازارولا. ماشي خلاص.
0: عايزه مش انت مش كنت بتدعي من شويه لبق ده ما يطلع. كازارولا بقى. اتفضلي يا يارا معلش.
2: تاني انا بفكر. استنى بفكر.
1: خدي بقى.
0: ماشي براحتك.
1: هو فعلا زي ما قلتي حرف الكاف مش
0: بس لذيذ. لا لذيذ لذيذ. لا لذيذ.
2: لا مش حاجه ضيقه مش جايه تاني.
1: كيتشن ماشين.
0: لا
2: كيتشن ماشين.
0: كاتشب. كوبيبه. كوبيبه.
2: الله
1: الله تسلم ايدك يا يوسف.
2: كسكسي.
1: في ايه تاني؟ طب نركز في الاكل شويه ولا ايه؟
0: نركز في المطبخ بقى.
1: كرنب.
2: حلو برضو.
1: على المنيو معانا. مفيش حد بيساعدنا ولا ايه؟
0: والله ما بس
2: كله نايم. ها
1: بس ده حاجه ده الدنيا.
0: لا لقيت في ناس يعني وايد نهار ابيض ده في ناس كتير قوي بس مش هبص.
1: اتفضلي هات طيب التابلت ده انت لا, لا تستحق هذا.
0: مش هبص كملي يا رلا.
2: كركديه
0: كنكه
2: اللي هي المكنه
0: افندم
2: بتتحط في الفيشه.
0: افندم
2: الكنكه بس اللي بتتحط في الفيشه.
0: الكنكه اللي بتتحط في الفيشه.
1: طب الكنكه المقاس الاصغر يعني
0: بالظبط. لا
2: بهزر.
0: برات شيء كنكه واحده اتفرج.
2: تريت ماشين
0: افندم.
2: تريت ماشين مش حاجه اسمها كده.
1: ايه ده ايه هي
2: ماشين.
0: كريب ماشين.
1: كريب ماشين.
0: لا مفيش حاجه اسمها كده. لا مفيش حاجه اسمها كده.
2: طيب خلاص. لا
0: خلاص مش ده اول نقطه مفيش مشكله. ناخد سؤال تاني.
1: ناخد سؤال تاني
0: يلا بينا.
1: الثلاث حروف.
0: الثلاث حروف
1: ماشي. ايه بقى نخصصها ولا نخليها مفتوحه؟
0: لا طبعا تخصصي. طبعا التخصيص هو متعه اللعبه.
1: طيب
0: ثانيه بس عشان احنا بصي انا هقول لك تركيه حلوه في الالعاب عشان لو انت بتلعبي
1: جماد ولا اكل بصوره
0: لازم تحجمي السؤال
1: وتخلي. شكرا يا استاذ يوسف. عايز جماد ولا اكل؟
0: جورج
1: جماد ولا اكل؟
2: كلمه من ثلاث حروف.
1: اختاري انت.
0: كلمه من ثلاث حروف بس الجماد من اي جماد من ثلاث حروف.
1: جماد يلا.
2: اوكي انا فاشله قوي في العربي اصلا. استنى يا جماعه
1: تستني هنكتشف مع بعض. والله الاكل كان
0: يعني ايه مش جامده في العربي؟ انت عايز تخشي تلعبي معانا بايه؟
1: باليوناني طبعا.
2: قصدي لا مش قصدي بس يعني
0: اجلي كايرا.
2: قبل
0: كده؟ لا نلعب. شفتي بقى الكلام؟ شفتي الحدوته رايحه فين؟
2: برافو عليك.
0: هينفع كده؟
2: عقبال ما
0: عد
2: يعني مثلا
0: جاب
2: مثلا كرسي. الكرسي ده
1: هيبقى
2: اربع
1: كرسي. عقبال ما عد بالظبط. ما هي احنا عايزين بقى ايه دي الفكره.
0: يا نهار ابيض.
1: جامد من ثلاث حروف.
0: خلاص لو سؤال صعب ممكن نغير. جردل؟ لا طب بصي يا يارا.
1: جردل اصلا.
0: يارا. لا خلاص بلاش السؤال ده شكله هنقعد نعد فعلا. فواضح انه دلوقتي اصلا اول كلمه خالص جردل فهي اربع حروف.
2: ايوه انا بقول لك انا بجد في العربي ما فيش
0: مشكله. ميرسي يارا جدا.
2: اوكي.
0: صباحك زي الفل.
2: وحسنكم في اليونان زي ما اتفقنا.
0: يبقى مستاسي ان شاء الله. ماشي يلا بينا. مش تعرفي بس كده. يلا. السلام عليكم. اتفضلي يا يارا. باي باي. اهم حاجه يكون مشرفك قدامنا سايبك.
1: بس بقى اسكت بقى. ايه اللي اتهد علينا
0: ده؟
1: مشرفني طبعا. مشرفني واي شرف. كلمتين كمان بقى عشان ايه؟ انا خايفه الكلمات اللي تبقى حافظها بتبقى
0: رايحه لحته ثانيه.
1: هدف معين انا عارفه بس فخايفه اقول لك تكتر عن كده. طيب اللي عايز يلعب معانا يا جماعه إلهة انسترو تكلمونا على 3-8-3-5-0-22 او ربنا يكرمكم ابعتوا لنا على 015-5952-1006. ابوس يلا بقى لو سمحتوا يا جماعه.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب قررنا نحن يوسف التهامي وفنا إمام إن إحنا نلعب مع بعض. ليه؟ لأن إحنا ملناش غير بعض، صح يا يوسف؟
1: إحنا قررنا كده إمتى؟
0: قررنا خلاص.
1: أنت طلعت على الهواء قررت كده ماشي؟
0: عندك زباين؟ في زباين؟ مفيش زباين. يعني أعمل إيه أكتر من كده؟ هعمل ايه اكتر من كده؟ كنت بشحت ناس يجوا يلعبوا معانا،
1: صح؟
0: بس واضح ان احنا مش هنضغط اكتر من كده خلاص، فاحنا نلعب انا وانت. اسال سؤال يلا، ولا اسال انا السؤال؟
1: اسالي
0: يلا. احنا عايزين
1: يلا يمكن نفس السؤال بتاع ايوه صح صح بقى
0: نصح صح ما نخليه اكل
1: يا عم.
0: لا جماد من ثلاث حروف. جماد من ثلاث حروف. يلا ايه ده؟
1: يلا اللي انت شفتي.
0: ها؟ كلك. ورق الكلك. كلك.
1: كلك؟
0: ايوه.
1: دي اول حاجة جت في بالك كلك؟
0: استنى ما انا هبتدي بالاصعب. مفيش حاجة قريتها، مفيش. ده السكريبت.
1: تلج.
0: تلج.
1: ها.
0: برج.
1: خشب.
0: ايه ده؟ ورق. ورق.
1: ظرف.
0: استنى بقى، هو انت هتعمل لي انا الاكونت ده؟ مفيش غيرنا اصلا.
1: يلد.
0: هتقفل معايا تروح لمين؟
1: يلا
0: مفيش غيري النهارده. طيب برق.
1: رعد.
0: ايه سخافه. بيت.
1: كوب.
0: الله الله عليك.
1: كوب.
0: باب.
1: طبق.
0: ايه او قلم.
1: بنج.
0: كانت قلشة معلش انا اسف. طيب لا اربع حروف. استنى ديسك فيها اربع حروف.
1: ده ايه اللي انت بقى فيه؟
0: قفل.
1: بوك. ها.
0: قرش.
1: سبت.
0: ذهب.
1: حبل. ها.
0: جرس. كنت عايزه اقولها بس اربع حروف. ايه؟ لا مش
1: لا
0: ماشي.
1: انت قلتي ايه؟
0: انا قلت ايه؟ فارس اسود.
1: قلتي ايه دلوقتي اخر واحده؟
0: نسيتها وحياه ربنا، عشان كنت عايزه اقول التانيه وبعد حروفها.
1: جرس. قلت جرس.
0: جرس
1: صح؟ كشك.
0: كشك. صح. لوح.
1: حلوة
0: لا مؤاخذة.
1: احنا قلنا قفل صح؟
0: قلنا قفل.
1: طيب انت اللي قلتيها. سلك.
0: سلك. يا دي كانت في الاول خالص دي. انت بتجيب من
1: الارشيف. ما اتقالتش.
0: ما اتقالتش بس احنا قلناها في بره الهواء.
1: ماشي. حد بيقول لي شاركونا معاكم، ما حدش بيرد علينا والله. ماشي انت بعت لنا اجابات كتير مش عايز ابص. ها
0: في اسم بس مش عايز اقوله.
1: ها
0: خلاص ايه كده خلاص يعني انت اللي كسبت؟
1: لا لو عايز يا عم اهو
0: في اسم انا مش عايز اقوله، لو عرفته ما تقولش الاسم بس لو عرفته تبقى عارفني كويس.
1: اسم؟
0: ينفع
1: يبقى جماد؟ عارفه.
0: ماشي يا جماعة يا جماعة. اهو طيب نفكر في حاجة تانية.
1: بنقط.
0: عيش. احنا قلنا عيش؟
1: ما قلتيش عيش.
0: عيش
1: بس عيش مش جماد يعني.
0: بتمشيها بقى.
1: عيش مش جماد.
0: مشيها بقى افتكر ان مفيش غيري يعني النهاردة.
1: ماشي في حد كتب لنا مشت حلوة منك. استني
0: مشت حلو.
1: بس مش هحسبها لنفسي يعني انا ده بقرا في فرن.
0: فرن.
1: لقيت واحدة حلوة. ها بسرعة.
0: ورد.
1: توب.
0: ايه؟
1: توب.
0: توب. توب.
1: ماشي. موس.
0: موس حلوة حلوة. احنا قلنا ايه جامد؟ شعر.
1: ماشي لذيذة. دقن. يلا يلا يلا يلا.
0: كارت لا صح؟
1: كارت لا.
0: فرد فرد فرد بني ادم.
1: فرد بني ادم ده جماد.
0: جماد
1: شايفه كده؟
0: ايوه.
1: طب لا انا بصي انا ما بحبش الاستخف بعقلي، عايزين نقعد نخسر ونعيد تاني وناخد، لكن تستخفي بقى تقولي لي فرد جماد انسان.
0: يعني جماد انسان
1: ازاي اصلا؟ فرد انسان بني ادم جماد ازاي؟
0: مش هجيب لك حاجه بثلاثه.
1: قلت لك فرد.
0: طقم.
1: حبل.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ما قلتش حبل، انت قلت حبل.
1: قلت حبل؟
0: اه قلت حبل.
1: حلوه منك، لو انا قلتها تبقى حلوه منك. طب استني ولا انت عايزه تخسريني؟
0: لا مستنيه بدوقك بس من اللي انت بتعمله.
1: قلنا قلم.
0: قلنا قلم.
1: شكلك هتكسبي ولا يعدي عليا؟
0: قلنا قلم. لا عشان انا احسن منك.
1: لا لا مش احسن منك. لا لا لا
0: عشان انا احسن منك.
1: عجل.
0: عجل. برافو حلوه والله برافو. يا لهوي.
1: ها.
0: ضفر.
1: ضفر. ماشي هنمشيها. طوب.
0: طوب ما قلناش طوب بجد؟ زلط.
1: حجر. عايزه جيولوجيا خشي جيولوجيا، عايزه عفرياء خشي لي في تعالي لي في ملعبي.
0: جيولوجيا بس تبقى ماشي. تكتر مننا الحروف. برد. برد. برد.
1: يعني ايه برد؟ يعني
0: برد.
1: يعني ايه برد جماد يعني؟ يعني ايه برد جماد والله؟
0: طب استنى استنى.
1: هقول لك حرق.
0: قلنا ورد استنى. قلنا برق ورعد. طيب ثانية واحدة. ايه ده؟ دي ايه اصلا؟ ركبت ثلاث حروف مش مكونين حاجة. استنى استنى استنى.
1: مضطر اقول لك
0: لون. لون.
1: في حد بعت يقول لك فتي.
0: فتي بالظبط. طب ما بدل ما تقول فتي ما يعني بجد يعني مسكت التليفون وبعت لنا صبح علينا وقول لنا معلومه فدنا. طيب لا الثلاث حروف لذيذه قوي.
1: لذيذه قوي قوي قوي.
0: انا قلت ايه بقى اخر حاجه؟
1: انت ما قلتيش حاجه.
0: والله قلت حاجه.
1: قلنا لك كذا حاجه.
0: والله
1: للاسف يا جماعه انا اسف، انا مش هقدر اكمل مع فنا لان لان
0: لان
1: وقتنا خلص.
0: بس مش اكتر.
1: وقتنا خلص. هي عايزه تثبت لنفسها ان هو على فكره عشان وقتنا خلص مش اكتر، لكن هو ما يقدرش يجنبني في
0: ما يعرفش اصلا.
1: طبعا
0: ما يعرفش.
1: طبعا
0: مالوش غير هتلف وترجع تاني. طب والله يا جماعه اتبسطنا جدا. اتبسطنا جدا ان احنا لعبنا وانتوا كنتوا المستمعين. يعني كنا احنا بنلعب وانتوا المستمعين. شكرا ليارا وشكرا لمروه.
1: صح هما الاثنين دخلوا معانا.
0: وشكرا بس باداء تاني لكل اللي ما ردش علينا. تمام. بس يا جماعه ويك اند لذيذ سعيد ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وصباحكم زي الفل.
1: يلا بينا. ده والمواطن المتفائل محمود عبد المجيد هيكون موجود معاكم وعلى نجومه في ام ونجومه في ام تي في. صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه فريش، والجو ايه فريش،
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة السبعة في فرنسا. ترامب يوقع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فيرساي على هامش زيارته لفرنسا. الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة القادمة من سويسرا. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد أن الحروب لا تخلف وراءها إلا مزيدا من الدمار والخراب والفوضى. وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف. وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم. الطقس اليوم حار، رطب على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جي معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، وحشتوني وحشتوني جدا. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام، وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. اول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. عام سعيد علينا هجري، مليان بالطاعة والرضا والتقرب إلى الله إن شاء الله. النهاردة أجازة، بس احنا معاكو. الناس اللي في سكة نازلين بدري، أو اللي بيسمعونا من البيت أو بتفرجوا علينا، صباح الفل عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ومن بنهني، فلازم نهني نجم النجوم اللي معايا على المكسر، عبد الله منور الدنيا. عبد الله، عيد ميلادك يوم الحد، أنا سمعت والله يوم عظيم، يوم جلل، يعني كل سنة وانت طيب. عبد الله نجم ابودي عالمي، نجم المكسر. يا جماعة خليني اقول لكم ان الحلقة اللي فاتت انا اتكلمت عن الرجولة. واللي ما شافش الحلقة طبعا انا ممكن اقول له خش اتفرج عليها على اليوتيوب عشان تعرف احنا مجينا سيرة الرجولة اتكلمنا عليها. بس انا عايز اقول لك واقول لك ان لو ما شافتش الحلقة بس شفت ماتش منتخب مصر مع بلجيكا، اهو ده معنى الرجولة. يا جماعة ماتش عالمي عالمي، يعني أشد المتفائلين المواطن المتفائل. الصراحة ما كنتش متخيل، يعني كنت عارف ان احنا نعمل ماتش حلو، لكن لهذه الدرجة. كل اللعيبة بالاحتياطي، بالجهاز الإداري، بالطبي، كله عمل حاجة عظيمة ما شاء الله. الله أكبر على لاعبتنا، رفعوا راسنا. احنا لسه في البداية، ان شاء الله اللي نفضل على نفس المستوى واللي جاي يكون على نفس المستوى او اعلى، ونحقق بقى اللي احنا المراد، نحقق المراد، نشوف الدور التاني ده، نروح نسلم على الناس اللي الناحية التانية دي، نشوفهم بيعملوا ايه، اللي بيحصل هناك ده، ناخد فكرة يعني عادي، من حقنا بقى. ده احنا لاعبين مع التسع المصنف التسع على العالم بلجيكا، واحنا كل قبل الماتش بنقول ده احنا هنشوف اللي ما شفناهوش، ده بياكلوا النجيله، عارفين بقى دي ده الجن ابو عينين ازاز، ولا جن ولا بتاع، محدش فيهم عارف يعمل حاجه. لعبتنا طالعه هي احسن تقييم، هي اللي عملت كل حاجه، بسم الله ما شاء الله عليهم كلهم. مش عايز اقول بقى اسماء ومين عمل، ان هم كلهم ما شاء الله ابدعوا بجد. واحد من احلى الماتشات اللي اتلعبت لحد دلوقتي في البطوله. يعني اتفرجت على ماتشات كتير، لا ماتش مصر وبلجيكا كان من الماتشات الجميله، زي برضو ماتش منتخب البرازيل والمغرب. المغرب اللي شرفتنا ومشرفانا دايما من كاس العالم اللي فات، لا بسم الله ما شاء الله لعيبه وكل حاجه جميله، وان شاء الله نكمل على المستوى ده ونكمل اكتر واكتر واكتر. خليني بقى اقول لكم النهارده عندنا ايه. عندنا حاجه بسيطه بقى، احنا في اجازه والدنيا مريحه، بس انا عايز اخد كده بقى، خلاص الواحد يومه خلص وخلاص، ودخل السرير وحط دماغه على المخدة، بتفكر في ايه قبل ما تنام؟ لو انت من الناس اللي بتحط دماغها على المخدة وتنام على طول، باشا الله يبارك لك، فمشي زي الفل. يعني انا عن نفسي كمحمود بقول لك والله دي نعمة حافظ عليها. لكن في ناس تانية زي حالاتي كده، لما بتحط دماغها على المخدة في اجتماعات بتشتغل في دماغي بقى، في حاجات كتير قوي من البعيد والقريب ومن الماضي الصحيق ولا المستقبل البعيد، حاجات بتقعد شغالة رايح جاي. انت بقى وانت اللي بتسمعوني، لما بتحط دماغكم على المخدة بتفكروا في ايه؟ ده موضوعنا النهاردة. ابعتولي رسائل على الواتساب على 015-595-1006. وبرضو يعني كده رسالة، ان محمد هاني في الماتش قال للخواجة دوكو، يا باشا احنا على وضعنا، يلا بينا عبدالله.

واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على نجوم. شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في موضوع حلقة النهاردة. موضوع بسيط، موضوع سهل لكن بيشغل دماغنا قوي. لما بنيجي ننام ونحط دماغنا على المخدة، ايه بقى اللي بيحصل؟ لو انت بتنام على طول، مية مية مية مية، بس اسمعني، يمكن تعرف حد يكون ما بعرفش ينام على طول ودماغه بتقعد تفكير ويقعد يعيد ويزيد ويجيب من بعيد ويفكر في البعيد قوي قوي قوي قوي، المستقبل اللي يقعد يحل كل حاجة، دماغه بتقعد شغالة، يقعد الواحد يفكر هو أنا كنت مفروض أعمل كده، وأنا كنت مفروض أرد الرد ده، هو الاجتماع ده عدى إزاي، هو أنا زمان إزاي يخليني أعمل كده، لا أنا لازم أوفر بقى عشان أشتري الشقة اللي أنا عايزها، ولا العربية، ولا الشغل، ولا الكورسات، حاجات كتير تقعد تعدي واجتماع مهم. بس الموضوع ده يا جماعة بيعمل مشكلة إحنا مش واخدين بالنا منها خالص. إيه بقى المشكلة دي؟ الموضوع ده أنا قعدت أدور فيه وأشوف هل الموضوع ده ليه تأثير على الواحد لما يقعد كده يحط دماغه على المخدة ويقعد يفكر لساعة ولا ساعتين قبل ما ينام؟ قالك آه، الموضوع ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا. إن أنت لما بتقعد تفكر قبل ما تنام، المخ عشان الدنيا هادية وسكتة بيتعامل إن ده موضوع مهم، فلازم أحط عليه تركيز ولازم ألاقي له حلول. بس انت بتتكلم في حاجة مش حقيقية، دي مجرد فكرة في دماغك، فيبتدي المخ يقلق ويتوتر ويبتدي يحسسك ان في حاجة غلط، فتنام على قلق على توتر. قالك مهما كان عدد الساعات اللي انت نمتها او نمتيها، فتصحى تاني يوم حاسس ان جسمك مكسر، ان انت تعبان، ان انت ما نمتش كويس. الله، قالك ايا كان نمت 4 ساعات 8-12، هتصحى جسمك مكسر. ليه؟ ان انت نمت على قلق على توتر. المخ محسسك ان في حاجة غلط، ان في حلول ومفيش حاجة حصلت ولازم، وانا خايف وقلقان، كل ده بيحط ضغط على نفسه. ففي واحد بيسمعني دلوقتي هيقول لي يا محمود، ما هو اصلا ربنا خلقني كده، انا ده طبعي، انا من الناس القلوقة اللي لازم تقعد تفكر. قالك على فكرة اغلب الناس لا، هي مش كده، لكن هي تعودت على كده، بقت عادة عندها. عادة ازاي يعني؟ قالك المخ بقى عارف ان انا اول ما حط دماغي على المخدة ده وقت التفكير. انا تعودت بقى عليك، عودت نفسي، زي ما متعودت نفسك ان انت لما تصحى الصبح بتغسل سنانك، بتشرب قهوه، بتبص على الموبايل، بتنزل شغلك، مدرستك، اي حاجه تعودت عليها، اهو الموقف ده بقى عاده، ان انا كل يوم اما احط دماغي على المخده الساعه 12 مخي يبتدي تفكير، يقعد بقى لحد الساعه 1-2 في هذا الموضوع. هنتكلم اكتر، بس تعالوا نقرا رسائل كتير جات لنا. عندنا اسلام بيصبح علينا بيقول صباح الخير يا محمود، الماتش كان المفروض يخلص 3-1 وفي فرص كتير ضاعت وكنا ضغطين بشكل قوي ونسبة استحواذنا للكرة كانت كبيرة. بيكلمنا عن الماتش ان احنا ما شاء الله عملنا. والله يا اسلام عندك حق، كنا مفروض الماتش ده يخلص لينا، بس الحمد لله يا اسلام احنا كنا فين وبقينا فين. المهم ان تكمل على كده باذن الله ونفضل نقدم نفس المستوى. سارة بعتالي بتقول لي سوري التوبك ده ما اقدرش احكم عليه عشان انا بنام على طول. والله سارة انت في نعمة، يعني ما شاء الله عليك، الله اكبر، مش عايز احسدك، بس الناس اللي بتحط دماغها على المخدة وتفصل على طول دي، انا نفسي في. انت عبدالله بتنام على طول ولا يعني ساعات لو مجهد تنام على طول، ولكن في الطبيعي ايه سحل نفسك في حوار في دماغك؟ انا كده يلا. لما باجي أنام بفكر واسرح في العالم بتاعي، بعيش في حياة تانية، ببقى نفسي أعيشها في أرض الواقع. والله بص، هي مش هو عالم تاني، بس كلنا في دماغنا في عوالم تانية. وانا خليك معايا هقولك ممكن تعمل ايه. ان انا قعدت ادور بقى ان انا خلاص هقولك على حاجة انا بعملها الصراحة وفرقت معايا جدا وتعلمتها والصراحة جابت معايا نتيجة. يا صباح الفل والتفاؤل والامل يا حودة، يا صباح النصر لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونضمن الصعود لدور ال 32 يا رب. ده الاستاذ اسماعيل عبد المجيد، وبيقول موضوع لما تحط راسك على المخدة عشان تنام اشبه بشريط الكاسيت لما كنت تدوس على زرار عشان ترجع الشريط من تاني، وده حاجة مش بايد الانسان لكن العقل الباطن هو المسؤول على اعادة شريط الاحداث. عبد الله كل سنة وانت بخير، والمكسر منور وبيصبح على احفاده سليه وفريده وفرح ومراد. والله يا استاذ اسماعيل انا هقولك ان الموضوع حضرتك بتقول البني ادم ملوش تحكم فيه، بس هقولك على حاجه النهارده ان احنا لا ممكن يبقى لينا تحكم في الموضوع ده، وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الصوت اللي شغال وعمال يعيد في افكار وذكريات زي ما حضرتك بتقول شريط الكاسيت او بيفكر في حاجات في المستقبل. ان احنا طالما سمعينه في دماغنا وهو شغال واحنا دماغنا على المخدة، فاحنا ممكن ناخد وندي معاه ونقول له حاجة تانية. هقول لك ازاي. رسالة عندنا يا مساء، ده مساء بيقول يا صباح الفل والجمال يا حودة، انا بس حابة اوضح لك لو متضايق مني وقفش عليا عشان ايه فرض الجدل، انا ما قصدتش حاجة، مش فاهم. احمد يا سعدي انا مش فاهم، منور احمد يا سعدي والله. ده بيقول لي يا حودة انا مجرد ما راسي تلمس المخدة واوقات كتير قبل ما تلمسها بروح في سابع نومة وبلاكل رز مع الملايكة عشان ما بروحش يعني وانا مقتول. ما هو بيروح على النوم وهو مقتول من التعب حرفيا زي الولاد الصغيرين. يا والله يا احمد يا سعدي ده حاجة حلوة قوي، برافو عليك. عندنا رسالة بتقول طب ايه الحل ده شريف؟ هنقول لك يا شريف والله الحل من اللي انا شفته وطلع. في نقطة برضو في الموضوع دوت، ان انت لما بتحط دماغك على المخدة بالليل وتبتدي تفكر ساعة واحدة بالليل اتنين بالليل، ايا كان الحل لأي مشكلة انت بتفكر فيها وانت بتفكري فيها، فالحل ده مش احسن حل مهما قعدت تفكر فيه او تفكري فيها. ليه مش احسن حل؟ ان انت وانت بتوع الساعة 2 بالليل غير بتاع الساعة 9 الصبح 10 في وسط النهار. انت في وسط النهار لسه اليوم بيبتدي معاك، او في بداية اليوم لسه بيبتدي، لسه جسمك ما تعرضش لضغوطات بتاع طول اليوم، لسه ما حصلش احداث كتير في اليوم، لسه المخ عنده القدرة والطاقة ان هو يتعامل مع حاجات كتير. لكن الساعة 2 بالليل دي انت حصل حاجات كتير قوي في اليوم، شغل، دراسة، بيت، اولاد، زوجة، زوج، سوشيال ميديا، الراديو بتسمعونا، في حاجات، في احداث عمالة تحصل، مخك عمال يجمع في معلومات، فده ضغط على المخ. حتى لو هو ضغط خفيف يعني انت مش زعلان، بس المخ عمال ياخد معلومات، فلما بيجي بالليل بيكون خلاص استهلك عايز يريح. فلما تيجي تقول له تحط عليه ضغط وتقول له انا عايز حلول، دي مش احسن الحلول. عشان كده في مثل انجليزي يقول لك sleep on it، يعني لما يكون عندك موقف عايز له حل ما تفكرش فيه بالليل كده، لا يقول لك sleep on it، يعني نام وصحى تاني يوم ابتدي فكر فيه. ليه؟ ان الواحد لما بيجي يفكر في الحاجات دي بالليل بيكون تعبان، المخ مش في احسن حالاته. عارفين لعيب الكرة، احنا متكلم بقى في كاس العالم دلوقتي، عارفين في اخر الماتش لما لعيب كرة يلعب كرة وحشة يقولها خلاص اجهد التعبان، فالكرة طلعت بشكل وحش، هو مستحيل في اول الماتش يعملها كده، القرار كان خاطئ. اهو مخك بالليل لما يقعد على المخدة وينام خلاص القرار غالبا هيبقى خاطئ. النوم ده يا جماعة موضوع مهم جدا جدا. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. يلا هنشوف بقى 20 بتقول لنا ايه عن موضوع النوم ده. يلا بينا بوتي.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: שמעונה הלאה, facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين لما بنيجي نحط دماغنا على المخدة بننام على طول كده بنفصل، ولا دماغنا بتخش في اجتماع مهم جدا وفي جرس انذار بيضرب في دماغنا ونقعد سهرانين ساعتين ثلاثة عمالين نفكر في افكار خطيرة ورهيبة، ونقول هي الأفكار دي جات إزاي وعمرنا ما كنا بنفكر في الحاجات دي. وفي رسالة جايالي بس هي مش كاتبة اسمها، بتقول: هو حضرتك احنا بنفكر في حاجات استحالة الواحد يتوقع انه يفكر فيها، ولما اخد بالي اني بفكر فيها الواحد بيحزن على نفسه جدا. طيب انا هقولك حاجة، انت بتقولي الواحد بيفكر في حاجات مستحيل يفكر فيها قبل كده. الحقيقة في أبحاث كتير لسه نازلة في الموضوع دوت بتقول لا، هو أنت طول اليوم التفكير ده شغال في دماغك. هتقولي لا لا لا حضرتك ده قبل ما نام. أيوة هو حصل سمعتي قبل ما تنام. يعني اسمعتي دي طول اليوم الواحد فيه حاجات كتيرة بتحصل في دوشة اليوم، فدوشة اليوم دي مغطية على التفكير ده ان هو مش وقته، مش مهم، ده مش وقت التفكير ده، ان في حاجات تانية بتحصل في حياتك. لكن لما بتحطي راسك على المخدة خلاص النور اتطفى، الأوضة هادية، الحياة خلاص ساكتة، فصوت التفكير ده يبتدي يعلى، مفيش حاجة تغطي عليه، فيبتدي يروح ويجي والمخ فاضي مش حاجة تشغله، فبيدور بقى على كل حاجة. يلا تعال نجيب ونكمل ونطلع من الموضوع ده. بعد كده سافرنا بس حلص لنا مشكلة هناك فلازم نرجع. رجعنا افتكرنا ايام تالتة ابتدائي لما الولد خد شنطتي وجري. خلصنا تالتة ابتدائي طلعنا فجأة على كوبري الساحل، ما تفهمي ايه اللي دخل الكوبري في الموضوع ما نعرفش، بس هو فجأة في كوبري كده دخل في الموضوع وماشيين بالميكروباص. خلصنا ده في عيد ميلاد ابني في اولى اعدادي، بس حضرتك انا ما عنديش عيال اصلا بس ان شاء الله. فدايره ودوامه شغاله والواحد ما بيفصلش منها. طب الدوامه دي يا حوده يا عزيزي ايها المواطن المتفائل، تحد يعني بيسالني انا بحب اخد ودي وانا نفسي كده، اعمل ايه في الدوامه دي؟ انا على شويه طرق وفي كذا بحث، في ناس قالت في 7 طرق وفي ناس قالت في 4 طرق و3 طرق، بس هي اهم حاجه الملخص في الموضوع ايه؟ ان انت لازم تعرف ان الافكار اللي شغاله في دماغك دلوقتي قبل ما تنام هي مجرد افكار. يعني ايه مجرد افكار؟ يعني حاجات مش لازم الواحد ياخد فيها اكشن، مش لازم اطلع حلول، مفيش. طالما ما بتفكرش في حاجة هتحصل او انت شغال فيها وفي سؤال وانت او انت لازم تجاوب عليه، يبقى الباقي مجرد افكار وامنيات وتوقعات وذكريات أليمة. لما تيجي الفكرة في دماغك وتعدي زي ما انت بتسمع وسمعها وانت سمعها للافكار دي وعمالة شغالة في دماغك، زي ما الأستاذ إسماعيل قال لنا إن الواحد ملوش تحكم. أنت ملوش هو شغال، بس أنت ممكن تعمل إيه؟ تقول كده في دماغك أو تقول بصوت عالي: لا أنا الموضوع ده أنا مش لازم ألاقي له حل، يعني لما يحصل نبقى نتصرف. هتقولي يعني هو ده اللي هيسكتها؟ هو مش هيسكت الفكرة، بس هيدي لنفسك كده إشارة إن أنا مش شرط إن أنا أدور على حل. هتقولي ما تعرفنيش اصلك يا حودة، ده انا بخلص الموضوع ده بيجي فيه بتاع 6-7 وراه. تمام، كل واحد من 6-7 دول رد عليه رد اللي هو مش دلوقتي، مش مهم، مش لازم، بعدين ان شاء الله، انا عايز بفكر في حاجة كمان سنة خلاص. اما تيجي السنة دي لما يجي ان شاء الله 2027 كده 21 أغسطس الساعة 2 الظهر 2027 نبقى نشوف ايه اللي هيحصل بقى بالتوقيت اهو مديالك بالساعه. طب الحاجات بتاعت الماضي يا حوده، تمام حاضر، فكرتني بالذكريات، عايشتهاني تاني، عايشتني الموقف، هعمل ايه؟ تمام ايوه يا سيدي. انت واخد بالك ان انت بتتكلم مع دماغك؟ هتقول لي يا حوده طب هو مش ده مش جنان؟ لا مش جنان. ايه الجنان في الموضوع؟ ما هو انت الافكار اللي شغاله في دماغك دي هو حد بيقولها لك؟ ويقول لك عقلك الباطن بيتكلم، هو في حد واقف جنبك بيقول لك ولا انت اللي بتتكلم؟ ده افكارك دي هي صوتك الداخلي. طب صوتك الداخلي ده رد عليه انت، كلمه قول له مش وقت. الموضوع ده مهم ليه؟ مهم ليه؟ ان الطريقه اللي احنا بنكلم بيها نفسنا بتفرق معانا قوي. في كاس العالم ده في ابراهيموفيتش عملوا له اختبار كشف الكذب، شفتها بودي دي؟ بقوا بيسألوا اسئله يقولوا له ايه انت شايف لو التحليل المحللين لو هم ثلاثه، لو الثلاثه انت هيبقى احسن؟ قال لهم هنبقى احسن لو في ثلاثه مني هم اللي بيحللوا. جهاز كشف الكذب طلع هو صادق. انت شايف ان انت احسن لعيب؟ جهاز كشف الكذب قال ايوه هو صادق. هو صوته لنفسه كلامه من نفسه واثق فيه لدرجه ان هو لا انا مصدق نفسي. قالوا له ده غرور؟ قال لهم لا ده ثقه. جهاز الكشف قال لك ايوه هو صادق، هو مش شايف ان ده غرور، هو شايف ان ده ثقه. صوته مخليف الداخلي كلامه مع نفسه هو مصدقه لدرجه ان جهاز كشف الكذب قال لك الراجل ده بيتكلم صح، الراجل ده مش بيكذب. فده اهميه الطريقه اللي البني ادم بيتكلم فيها مع نفسه بالليل قبل ما ينام. عندنا رسالة ونطلع بقى فاصل ونرجع لكم تاني. والله زهقانة اعمل ايه؟ ماتش كان حلو بس كان فيه كتير ضاعت، ان شاء الله نكسب المرة الجاية. انا شهد، سؤال ليه مثلا انام الساعة 1-2 واصحى الساعة 8 الصبح، بقعد افكر اول ما نام مش بقدر انام غير لما اخلص تفكيري، اعمل ايه يا محمود؟ ايه نطلع؟ مفيش فاصل خلاص، الوقت ساعة الحظ ما بتتعوق. هنقفل كده؟ حاضر يا بود، هتكلم حاضر يا بود، حاضر يا بود. عبدالله يعني عيد ميلادك برضه يوم الحد وبتاع وبراحتك يا عم. قال لي محمود انت سرحت والموضوع شكل الموضوع ما أثر فيك. فطيب انت دلوقتي بتقولي في آخر الرسالة مش بقدر أنام غير لما خلص تفكير. الموضوع ده قال لك التفكير عمره ما هيخلص، اللي هيحل الموضوع مش ان انت تفضلي صاحي عماله تفكري في حلول، اللي هيحل الموضوع ان انت تنامي. ان انت ممكن لما تنامي تصحي تاني يوم الصبح ناسيه الموضوع اصلا، او الموضوع هتحل بشكل تاني لو هو فعلا حاجه هتتعمل. لكن لو حاجه كمان 3 سنين، ما هو ما احنا لسه هنقعد مستنيين الثلاث سنين. الخواجه مارك مانسون مؤلف كتاب فن اللامبالاه، كنت لسه شايف له فيديو من قريب، بيقول في قرارات كتير اخدناها غلط عشان ما كناش نايمين كويس. طب ده رأيه؟ لا، هقولك على دكاترة بيقولوا ايه. بيقولك ان اسوأ حاجة البني ادم ممكن يعملها لنفسه هي قلة النوم. قالك قلة النوم، اللي متعود او اللي متعودة على قلة النوم ده خطر كبير جدا جدا. انسى بقى، اخطر من اي حاجة. فكر انت كده ايه اكتر حاجة خطر ممكن تعملها لنفسك ولصحتك ولجسمك؟ النوم، قلة النوم اخطر منه ايا كان. يعني لو بعتولي اي رسالة يقولي لا يا محمود لو عملت كده ده اخطر من قلة النوم، هقولك ان هم حطوا حاجات كتير قوي وقال لك قلة النوم هي أخطر حاجة للبني آدم. هو ربنا خلقنا كده، خلقنا إن إحنا النهار شغل وبالليل ننام ونريح وناخد وقتنا ومش ننام بالنهار ننام بالليل. هو احنا مخلوقين كده؟ معمولين عشان كده. خليني اصبح على صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، بيقول لي صباحك كويس ورايق، انا خلصت الامتحانات، الف مبروك يا كنفاني. بيقول لي ترشح لي اخرج فين في اجازه الصيف، انا من اسكندريه. لا باشا كنفاني، كفايه طلعت البحر كده الصبح بدري، بس الصبح بدري تمشي كده على البحر كده تشم الهواء، تشم اليود اللي طالع من ميه البحر ده كده، وتملى صدرك ريحه حلوه. الله سلام، صباحك زي الفل يا كنفاني. بص يا جماعه في الاخر كده عشان نلم الموضوع، في ناس كتير قوي وانا واحد منكم بنيجي بالليل دماغنا تقعد شغاله في مواضيع. هل انت ليك سيطره على التفكير ده، تقدر تتعامل معاه؟ اه رد عليه قول له مش وقته، خلاص يا عم اللي فات مات، قول ده، اتكلم ده، وعود نفسك ان انت، عودت نفسك ان انت كل يوم تقعد تفكر. وحاجه اخيره هقولها لكم، لما الافكار تشتغل في دماغك قول لنفسك كده النهار لعنين، وان شاء الله اشوفكم الخميس الجاي. السلام عليكم.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم.

Sotolo! Opa!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يوقع مذكرة التفاهم

0: وتضامن الاجتماعي والبيئة وتخطيط والصناعة والتنمية المحلية يعقدون اجتماعا موسعا لبحث آلية تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
1: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
0: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم.
0: الطقس اليوم حار رطب على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يوقع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فيرساي على هامش زيارته لفرنسا.
2: الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة القادمة من سويسرا.
1: وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري.

0: خلال التصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب.
0: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم.
1: الطقس اليوم حار على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الفنانة صفوة.
1: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
0: فأسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
1: اصل اخويا زمان حكالي
2: انه لما جابك في كرتونة.
1: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
0: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على تيك توك دوت كوم

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: مكملين معاكم تغطية أبرز أحداث ومباريات كأس العالم 2026، والبطولة لسه كل يوم بتقدم لنا متعة وإثارة ومفاجآت جديدة. في واحدة من أحلى ماتشات المونديال لحد دلوقتي، منتخب إنجلترا كسب كرواتيا 4-2 في مباراة مفتوحة، شهدت 6 أهداف وأداء هجومي قوي من الإنجليز عشان يحصدوا أول 3 نقاط في مشوارهم بالبطولة. وفي ماتش تاني، النجم الكولومبي لويس دياز كان بطل الليلة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أوزبكستان 3-1، وبدأ كولومبيا بداية قوية ومثالية في كأس العالم. أما منتخب غانا فخطف فوز غالي جدا على بنما بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة عشان يحصد أول 3 نقاط وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني. وبالنسبة لأخبار منتخب مصر، الفراعنة وصلوا استعداداتهم لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن المقرر أن بعثة المنتخب تسافر صباح بكرة إلى كندا على متن طائرة خاصة استعدادا للمواجهة المهمة اللي ممكن يكون ليها دور كبير في مشوار التأهل للدور التالي. وفي لقطة تاريخية مميزة، أعلن بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا عن زي خاص لحكام مباراة تونس واليابان، وده لأن المباراة هتكون رقم 1000 في تاريخ بطولات كأس العالم. الحكم الروماني ستيفان كوفاتش هيظهر بقميص عليه أشرطة ذهبية على الكتفين وكمان شارة ذهبية خاصة بالمناسبة التاريخية دي. وبعد الفوز الصعب على بنما، اعترف كارلوس كيروش مدرب غانا ان المباراة كانت معقدة جدا وانه فريقه عانى في فترات كتير، لكن الاهم في النهاية كان تحقيق الفوز. اما انطوان سيمينو صاحب هدف الفوز فاكد ان المباراة كانت صعبة جدا وان الاحتفال الجنوني بالهدف كان طبيعي بسبب اهميته، لكنه شدد على ضرورة التركيز في اللي جاي. وفي معسكر كرواتيا طالب المدرب زلاتكو داليتش لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء وعدم التفريط في المباراتين الجايين لو عايزين يكملوا مشوارهم في البطولة. ورغم الفوز على كرواتيا، أكد توماس توخي المدرب إنجلترا إن أداء فريقه لسه محتاج يتحسن أكتر من كده، وإن النتيجة الكبيرة مش معناها إن كل حاجة كانت مثالية. وكمان طالب توخيل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغيير أماكن المصورين أثناء عزف النشيد الوطني، وقال إنه ما قدرش يشوف لاعبيه بشكل واضح قبل بداية المباراة. وقبل ما نقفل الجولة دي، تعالوا نفتكر نتائج المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى من كأس العالم 2026. جنوب إفريقيا خسرت من المكسيك 2-0، المغرب اتعدت مع البرازيل 1-1، كوتيفوار كسبت الإكوادور 1-0، تونس خسرت أمام السويد 5-1، كاب فيردي تعادلت سلبية مع إسبانيا، مصر تعادلت مع بلجيكا 1-1، السنغال خسرت من فرنسا 3-1، الجزائر خسرت من الأرجنتين 3-0، وغانا حققت فوز قاتل على بنما بهدف دون رد. دي كانت أبرز أخبار كأس العالم 2026، ولسه مكملين معاكم على نجوم FM.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الوحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: سويسرا تعلن استضافتها غدا اجتماعا رفيعا لمناقشه التفاهمات الاوليه لاتفاق السلام بين ايران والولايات المتحده.
2: ترامب يوقع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فيرساي على هامش زيارته لفرنسا.
1: الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة المقبلة من سويسرا.
2: وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري.
1: شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد أن الحروب لا تخلف وراءها إلا مزيدا من الدمار والخراب والفوضى.
2: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزير الاستثمار يؤكد تحرك على عدة مصر.

0: مصر، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعاده عليكم جميعا. صباح الفل يا بودي. هتضحك ولا اقول لك يا ابو زيد؟ يعني النهارده الموضوع مش لطيف، لكن عند النص الحلو اللطيف قوي. انا معاكم نجا ابراهيم اللطيفه على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، والتردد بتاعنا على التلفزيون 11900. بنتقابل كل يوم خميس يدوبك ساعة كده ونجري، وبنعيد تاني نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ5 بعد الظهر. أنا دايما بحب أسمع برا الشغل، طبعا أحب أسمع قوي واتكلم قليل. أما باجي في الشغل بتكلم بقى، ما أنا مش سامعاكو، فأنتوا هتردوا عليا على الأرقام بتاعتنا طبعا، الأرضي 38 35 022، وعلى اليوتيوب والحاجات بتاعتنا دي الواتساب 015 5955 1006. أنا هتكلم النهاردة على صاحبة العصمة. أيوة، ريحي بقى كده واسمعيني كويس، علشان في بنات كتيرة جدا تقولك العصمة في إيدي. انا في ايدي على طول القلم والورقه الناحيه الثانيه، انت في ايدك على طول الايباد والبتاع الموبايلات. لكن هي دلوقتي انتبهت، وهقول لكم احصائيات، وهنعرف يعني ايه معنى العصمه، وايه الفرق بين العصمه والاعتصام. والعصمه ان انت تبقى معصوم من الخطا، وده تبقى صفه فقط للانبياء. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو صاحب العصمه. المهم سألنا مأذين، مأذين مش مأذن، مأذين جمع مأذون يعني، هاتوها برضه.

ايه حكاية الست اللي هي بتقولك انا شرط اساسي عندي صاحبة العصمة، ابقى ليا اللقب ده؟ طب معالي زوجة، طب سيادتك يا فندم، الباشا الجميل. لا مفيش كده، هي عايزة تبقى صاحبة العصمة. يا نهار ابيض. طب ايه حبيبتي، انتي مش معاكي الخلع؟ عايزة برضو العصمة في ايدي؟ ده احنا هنتكلم كلام، بس اهم حاجة الشباب الرجالة يعني يطرطقوا قدامهم ويبصوا كده ويشوفوا ايه الحكاية، وهي ماما نجوى بتقول ايه النهاردة وعايزة تقول ايه. انا جاية اريح النفوس زي ما بيقولوا، هدي النفوس. اوعى تنام يا بودي، سهران صح؟ بيشتغلوا جامد جدا الايام دي، عندهم ايفنت صح؟ ايوه كده يا أبي. لما تنزلش راسك قوي هتنام. يا صباح الفل، صحصحوا معايا وتعالوا نشوف من هي صاحبة العصمة. نطلع فصل، يلا اتفضل يا بودي.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تعالوا نشوف بقى المقازين دول. مثلا حي العجوزه، المأذون اللي في حي العجوزه مر عليه في السنين الاخيره 50 حاله بتطلب العروسه، يعني بتطلب تبقى صاحبه العصمه. لو سمحت عم الشيخ، لو سمحت العصمه في ايدي. تمام، العصمه في ايدي. ده ليه؟ احيانا بيكون عشان في فوارق كبيره جدا بين الزوج والزوجه، ثقافيه اجتماعيه ماليه اقتصاديه وتفر، بس هي بتحس ان هي عايزه تبقى المسيطره، ولو ان الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. فهي كمان في حاجه تانية، اللي عايزه تاخد العصمه في ايدها كمان بتقول الخلع مش عاوزاه، لان الخلع هتنازل، هطلع كده هو يا مولاي كما خلقتني. هي بقى تبقى العصمه في ايدها. في مأذون مصر الجديده قال ان الحالات اللي مرت عليه بالشكل ده زوجات في مستويات عاليه جدا، مستواها عالي جدا، يعني ممكن تكون تضمر الشر ان هي تقعد مثلا شهر اتنين تلاتة وبعدين تقول له يلا امشي انت طالق يا وحش وخلصت على كده. في واحد قال لك شجاع بقى، قال انا اديت مراتي العصمه، قلت لها حبيبتي اتفضلي خدي العصمه في ايدك واشربي بقى. هي عارفه ان العصمه دي تبقى صاحبه العصمه، ده المفتاح الذهبي للسعاده والحياه، وتبقى هي مستقره وهي صاحبه الراي وهي اللي تقول. لكن هو قال بقى الشجاع اللي قال ان سبت لها تحط العصمه في ايدها، انه قال مش هستنى لما تقول لي تعالى هنا انت طالق. هو على فكره كان اسمه محمد برهان، انا سيحت كده سياحه سيحت لمحمد برهان، وقال انا خلاص خدي العصمه في ايدك، انما هبقى عارف ايه المطبات اللي حصلت وايه الحفر اللي عملت والبركان اللي طلع، وانا هعمل رن، انا حجري اطلق قبل هي ما تطلق. يا حبايبي هو سبق، هو مين الاول؟ يعني يا بودي انت مثلا تحب ان انت تتجوز واحده تقول لك انا العصمه في ايدي؟ لا لا لا، هو ايه وقعد يعمل لي كده؟ انا مالي، انا بسالك سؤال حبي حبي. طيب الموضوع بقى، اذا انت مسكت العصمه في ايدك هيبقى عندك مشكله كبيره جدا، مش مشكله، معضله عليك، ان انت هتسيبي حاجات اهتمامك، هتضيعي من حاجات كتيرة مهمة جدا، وهتحطي كل اهتمامك ان انت مستنية على الغلطة. ده هو عمل كده، ده هو اتأخر، ده بقاله 3-4 ايام لوحده، واول ما يجي يخش انت طالق. ما ينفعش. في احدى النقاشات لقيت واحدة جت بتقول لي تصوري ابني اللي راح يتجوز وبيكتب الكتاب، العروسة تقول له العصمة في ايدي، قمت انا بقى راحت قايمة من على الكرسي قلت له ابدا على جثتي. ايه يا ستي بس احكي لي، طب وبعدين عملتوا ايه؟ قالت خدت العصمة في ايدها. قلت لها طب وابنك؟ قالت هو بقى يشرب. هو مش هيشرب ولا حاجة، الحياة اخد وعطى، فنحاول ان احنا نخلي بالنا من العطاء، لانه إذا أنت ما ابتدتش بالعطاء مش هتاخد أي جواب، مش هتاخد أصلا، يعني أخد وعطاء. أنت بقى عايز تبتدي تاخد، يعني حبيبتي أنت هتروح للمأذون تقولي له أنا عايزة العصمة وعايزة الخلع وعاوزة وعاوزة وعاوزة وكمان المؤخرات والمهر والحاجات دي، وبعدين تطلقيه؟ التانية ردت عليها قالت لها ده كويس ان هي طلبت العصمة. ده التانية بقى لقت ان القانون الجديد أنا مش بتكلم في القوانين، أنا مليش دعوة، أنا في حالي وأعمل عيلتي وناسي وأهلي وأحفادي وأصدقائي المحترمين نمشي عليها. لكن هي قالت تخيلي إن بعد 7 شهور، بعد 7 شهور قالت له اطلع برا البيت. والله يعني هي اللي بتحلف. والله قالت له تطلع برا البيت وطردته لأنها والشقة دي بتاعتي. طيب الجواز بقى هيحصل له ايه؟ ده ما بقاش يعرج كده زي الحادثة بتاعتي. يعني قبل الحادثة وبعد الحادثة حاجة تانية خالص. المهم ان كويس ان انا كنت بلبس نظارة، يعني مش النظارة دي مش نتيجة الحادثة. طيب لو انت هتفهم، انت هتفهم يعني ايه العصمة، هي انك تبقى معصوم من الخطأ. هتاخدي العصمة في ايدك، حلو، تبقى معصومة من الخطأ. ايوه تبقى في ايدك العصمة وفي ايدك الاخطاء، طول النهار تدي خطأ خطأ خطأ، فمش هتعرفي تقولي انت طالق لان هو هيسبقك. والحياة كلها سباق، مين اللي يقدم التاني ومين اللي مش عارف يعمل ايه ومين ايه. ده في افلام الدراما زمان كانت بتتناول حاجات خطيرة جدا، غيرت في القوانين، زي مثلا كلمة شرف بتاعت فريد شوقي غير في السجون، معرفش بالظبط كان ايه مش فاكرة، لكن خدوا فيها حاجات، كان احمد مظهر على ما اظن وفريد شوقي، وغيروا اريدوا حلا فاتن حمامة، فبرضو غيرت في القانون برضو، معرفش ايه هو الحكاية. لكن مثلا سهير رمزي الله يمسيها بالخير ديها الصحة، جميلة الجميلات، وده قالته على لسانها يعني معايا سي دي قالته على لسانها ان هي اتجوزت مثلا 10 مرات منهم 7 مرات العصمة في ايدها، لكن ال7 جوازات دول كانوا 7 سنين ولا 7 اشهر ولا 27 سنة ولا ايه؟ ضروري كانت عاقلة جدا ان هي برضو تفضل مستمرة لغاية دلوقتي متجوزة ومتهنية، وكلكم يا رب نفس الحكاية. ناخد فاصل، وبعد الفاصل هقول لكم إحصائية غريبة جدا في مصر بس، يعني مش لأن لو دخلنا على العالم كله برضو هتبقوا هتستغربوا. يلا يا بودي يلا يا بودي يلا يا بودي.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@نجومفقال. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم افقال ونجوم افقال في
1: اهلا. يلا نكمل كلام الحلقه النهارده. الرسائل اللي جايه في رسائل تضحك قوي قوي. في رسائل حسن علي بيقول لي: صباح الخير يا ماما نجوى، بحبك جدا وبسمعك كل اسبوع. اعتقد ان الزوج لو منح زوجته العصمه في ايدها هيكون ده دليل ثقه متبادله عاليه جدا، وهتكون العلاقه الزوجيه ناجحه جدا ومتماسكة جدا، عكس العلاقة اللي كلها شك. تعال بقى كده وقولي عندك كم سنة وهل أنت متزوج؟ لو أنت متجوز هيبقى مراتك العصمة في إيدها وحسيح لك، لأنه بيقولي طب والله محمد برهان ده الزوج المتسيح له راجل شجاع جدا وحبته جدا واحترمته، واضح أنه بيحب مراته قوي. مش فاهمة، من فضلك ترد عليا تقول لي انت متجوز وهل زوجتك معها العصمة ولا معها ايه بالظبط؟ معها شهادات. طيب تعالوا نشوف اللي هي بقى. احنا عرفنا الفرق بين العصمة في ايدي والخلع في ضميري، لكن في دلوقتي وقلنا حكاية الرجل الشجاع والاحصائيات. الإحصائيات بقى أنا لاحظت في الفترة الأخيرة في حاجات بتزيد وحاجات بتقل في الإحصائيات في المجتمع والعلاقات الزوجية. يعني مثلا الأطفال اللي هي كانت كل 6 ثواني تك تك تك تك طفل يتولد عند جهاز التعبئة والإحصاء، تلاقي لو في الدنيا واقفة خالص. كنت بقعد أعد الثواني وأشوف طفل نزل طفل نزل، لقيت إن أنا وقفت دقيقة لقيت الدقيقة دي بقى 10 أطفال. يا نهار أبيض يا أختي، إيه ده؟ لا ما ينفعش، ده بقى نزل يعني بقى طفل كل دقيقة بعد 6 ثواني. إذن دي إحصائية برضو مهمة جدا. الطلاق كان زمان كل 2-3 حالة أو حالتين، كل مثلا 200-300 ألف عيلة حالة جت فيها بتاع ده الكورونا، قصدي الطلاق، فبقت حاجة خطيرة وممكن تبقى معدية. دلوقتي الطلاق لا، الطلاق بقى كل دقيقة. كان زمان راجل واحد بس مراته تضربه، يعني راجل واحد مراته تضربه، يعني في مثلا 5% من الرجال المتزوجين مراتاتهم بتضربهم. طبعا هو بيضربها فبتضربه. دلوقتي 30%، خلي بالك معايا يا بودي يا بزيد، 30% من الرجالة، ودي احصائية انا مليش دعوة فيها ولا ليا يد فيها، مليش يد فيها، 30% من الرجالة المتزوجين مراتاتهم بتضربهم. بتضربهم بمعنى ايه؟ هي يعني مراتك دي انت واخدها مثلا لسعة مجنونة؟ لا، ما هو ضروري في حاجة اخد وعطى، ضروري انت قلت لها حاجة، فالنسبة عليت قوي. لما نيجي نشوف بقى مصر حاليا فيها 400 ألف ست معاها العصمة في ايدها. 400 ألف، يعني هنستنى شوية، يعني الأسبوع الجاي لو هنكمل الكلام هتبقى 500,000 واحدة ست العصمة في ايدها. طبعا ده يعني تقريبا 10% من المتزوجات. فشايفين ايه؟ هل ده حقيقي هيودينا لسكة سالمة آمنة، ولا الست لما بتاخد؟ انا مش ضد الستات على فكرة، وكنت اتمنى يبقى عندي بنت كمان بدل ولدين، بس يبقى بنتين كمان، ولدين وبنتين. لكن انا بشوف الراجل احيان كثيرة بيبقى هو المظلوم. يعني انت ليه تبقي ضربة بوز على الفاضي وعلى المليان؟ ما انت عندك الدكتور، روح اعملي بوز اهو ماشي بوزها. لكن جوزها ماله؟ خليك في بوزك. تمام، خليك في بودي. واحد بعت لك السلام، لا دي واحدة وصال، اهلا يا وصال من ليبيا، حاضر بتسلم عليك. وكانت قبل كده بتسلم على يوسف وقبل كده كانت بتسلم على ميدو. والله اجتماعية جدا. أنا اجتماعية، عندي ذكاء اجتماعي لكن مش اجتماعية، ده عشان تبقوا عارفين بس. طيب كده البنات المصريات اتجهوا لأن هم ياخدوا العصمة في ايديهم، وزي ما قلت لكم ان تعريف العصمة ان هو اللي هو يعني الواحد يبقى محمي، يبقى الحماية معناه انا معتصم، انا هعتصم، انا معصوم، انا كده يعني. فده برضو حاجة مهمة، هي بتدور على ان هي تبقى معصومة من الاحداث، ما تجيلهاش احداث كتير جوزها على سهوة يعمل فيها اي حاجة. لأ، في ازواج بقى بتفضل تعمل فيك عمايل لو انت ما عندكيش العصمة، او حتى لو عندك العصمة هيعمل فيك عمايل عشان يمشي وياخد حريته. لكن موضوع الخلع بيضايقك كتير جدا جدا، لان في ناس بعتين لي بيقول لي طب ما انا معايا الخلع وما عملتش حاجة وبلف بقالي 7 سنين. طيب هو هيعمل ايه؟ هيضايقك عشان انت تخلعي وهو كده يبقى هرب من الشباك مشي، لا هيدفع مهر ولا هيدفع مش عارفة ايه ولا مقدم ولا مؤخر ولا يديلك اي حاجة. انت خلعتي وتنازلتي عن كل حقوقك المالية خالص. طيب الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي النهاردة دي مهمة جدا، لانه البتاع الايباد هينفجر كله بيبص بيقول انا في واحد بيرد عليا في موضوع فريد شوقي والفيلم القوانين، متهيألي ان انت عاوز يا نهار ابيض، ده بعت لي 20 رسالة، عمل قانون مساء الفل ماما نجوى، فيلم كلمة شرف لفريد شوقي، عمل قانون زيارة المسجون لأهله وجعلوني مجرما برضو لفريد شوقي، عمل قانون السابقة الأولى وفيلم أريد حلا، أنا قلت الفيلم أريد حلا، غير قانون الأحوال الشخصية، وماما نجوى أيوة دي بقى، وماما نجوى غيرت حياتنا وحلتها، حلتها يعني حياتنا كانت مشكلة وأنا حليت المشكلة عشان أنا الولادي مسميني أم الحلول وحلتها جاي من حلاوتها. طيب اسمه نبيل حماد، أشكرك يا نبيل، كلامك جميل وعندك فعلا نبل وأخلاقك عالية جدا جدا، كل ما تبعتوا كلام حلو هنبسط أكتر وأكتر. يا ترى انتوا في الزيارة دي لما بتيجولي في بيت العز بتبقوا مبسوطين للقعدة مع بعضينا كده؟ وهل ان انتوا بعد لما انا امشي اقول لكم باي باي ونورتوني، هل بتقعدوا يعني تشوفوا ايه الحكاية دي وهي بتقول ايه وايه الكلام وايه الحكاية؟ هقول لكم الترابط اللي بين المذيع والمستمع والمشاهد قد ايه بتقوي العلاقة بعد الفصل. اصحى يا بودي.

0: عثمان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في
2: يا اهلا وسهلا. ده حسب التعليمات اخر لينك، فقاعدين بقى بنساوم بعض. خمس دقايق يقول لي خمس دقايق، اقول له لا هتكلم سبع دقايق، لا هكلمه. انا هخلص الكلام المهم اللي انا عايز اقوله لكم. طبعا انا بساله، يعني ده اللي هي الحاجات اللي هي اللي بره الهوا. بقول له يا بودي لو انت حبيت واحده حب رهيب فظيع شرير، وجات هي وانتوا بتكتبوا الكتاب قالت للمأذون لو سمحت بس ثانيه واحده بس عايزه العصمه في ايدي، قال لي لا طبعا استحاله. قلت له استحاله خالص؟ قال لا ممكن لو ان هي بقى تجهز وتجيب والشقه وتعمل كل حاجه، وهي لما هتطلقني وتقول لي بره هاخد شنطه هدومي وامشي، انا مش خسران حاجه، بالعكس انا ممكن اخلعها. يا نهار ابيض على دي علاقه! طب جهز نفسك بقى وروح الجيم عشان تعالوا شوف الالقاب الخريطه التشريفيه زي في وزاره الخارجيه مثلا. يقول لك ايه اللقب الرسمي لرؤساء الدول؟ صاحب الفخامه. صاحب الجلاله دي للملوك، في كم ملك ملكين ثلاثه كده في القعده العربيه، ده يبقى صاحب الجلاله. بعد كده رؤساء الجمهوريات صاحب الفخامه. طيب صاحب العصمه بقى ده مين؟ ده لقب دبلوماسي قديم جدا كان بيطلق على الوزراء والسفراء والبشوات في العهد الملكي اللي هو صاحب العصمه. يعني الوزير تقول له صاحب العصمه، لكن ما تقولش صاحب العصمه لرئيس الوزراء، تقول للوزير صاحب العصمه، لان هو زي ما قالوا كده في الخارجيه. اما صاحب الفضيله ده بيتقال للقيادات الدينيه الاسلاميه. وصاحب النيافه دي برضو لقب مخصص لرجال الدين المسيحي. لقب دوله الرئيس ده البروتوكول الخاص برؤساء الوزراء، زي رئيس وزراء لبنان يقولوا دولة الرئيس، أو رئيس وزراء مصر جديدة دي بالنسبة له أن هو يقولوا له دولة الرئيس بس كده. طيب في حاجة بقى مهمة قوي نشوف وجهة نظر الدين. أنتوا بتقولوا طب والدين؟ في هنا حمادة المصري، يا حمادة يقول مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليكي يا ماما نجوى، ربنا يسعدك يا رب يا رب، ويسعدك ويسعد كل اللي بيسمعوني ويشوفوني. وبيقول الحمد لله الحمد لله، يلا كمان بوس ايدك وشه. ده انا سنجل يعني وحداني كده لوحدي ان شاء الله، بس مصيرك هتقابل. ففكر من دلوقتي لو انت بتحب واحدة قوي قوي قوي وقلت لك العصمة في ايدي هتعمل ايه. شوفوا بقى الدين بيقول ايه. الدين بيقول زي مثلا سعاد، دكتورة سعاد بتقول، دكتورة لا مش سعاد نصير، أمنة نصير، دكتورة أمنة نصير دي كنت أنا عزمتها مرة تبقى ضيفة عندي في برنامج، وإحنا في عز ما بنتكلم الديكور وقع، فهي صرخت اللي ورايا ده وقع، فخد كتفي ونزل كده وهي صرخت والحق ستوب. ده كان تسجيل الحمد لله. احيانا التسجيل بيبقى لطيف لانه بس بيشجع على الغلط، وانا ما احبش الحاجات اللي تشجع على الغلط، لانه لا ولا اقول لك ايه بقى يا استاذ يا مخرج، اصل الحته اللي انا قلتها دي ما عجبتنيش ممكن اعيدها، الحته دي زي المخرج السينما او مخرج الدراما، لا لا لا لا ما ادتنيش اللي انا عاوزه، نعيد تاني كلاكيت 10 مرات، كلاكيت 50 مره، حاجات كده. انا بقى بحب الهوا، وبالتالي ما بحبش اكل من الفريزر، ما بحبش الحاجات اللي هي مسقعه وجاهزه، انا بحب تبقى فريش. فانا دلوقتي معاكم فريش على الهوا. بتقول ايه بقى السيدة الدكتورة أمنة نصير دي أستاذة العقيدة الفلسفة والفلسفة جامعة الأزهر. وجود العصمة في إيد الزوجة لا يلغي حق الزوج الأصلي في أنه يطلق مراته، ثانية واحدة خليكم معايا، لكنه بيديها هي كمان حق الطلق تطلق جوزها. طيب ما احنا عارفين يا دكتور. اوكي. وقالت ان بعض الاعمال الكوميدية غلطت في النقطة دي لانها صورت الزوج كأنه مجبر يكمل العلاقة في الحياة الزوجية لان العصمة في ايد مراته. وايه اللي مخليك هي متضايقة قوي من الحكاية دي، وكأنه بقى تابع لها، بينما في الحقيقة ده العصمة ده تفويض لا يلغي قوامة الرجل على المرأة. الله، حلو ده، حلو ده، عشان المجتمع ايه ما يبقاش واقع كده ويبقى مظبوط موزون. وقالت ان موضوع ان العصمة تبقى في ايد الزوجة له جانبين، الجانب الاول شرعي، الجانب التاني اجتماعي. شرعي بمعنى انه اداها حق تطلق نفسها وتاخد كل حقوقها النفسية والجسمانية والمرضية والاقتصادية، إنما الجزء الثاني اللي هو الاجتماعي منظر مش حلو. يعني هتبقى العرف بيقول إن العصمة في إيد الراجل، لأن العصمة الراجل ده حقه المقدس، الإدارة، التربية، إن مراته تسمع كلامه، بس ما تبقاش تاخد واحد يعني برضو السلوك ضربة أو على الأقل سلك واحد ويطلب منها حاجات مش في ايديها، او الست برضو يبقى عندها سلك ضارب وتقول له زي ما انا عرفت من برضو مأزون قال لي ونسيت اقول لكم عليها في الاول، قالت له انا عايزة حسابك في البنك يبقى معايا والانستا معايا وايه تاني كل الحاجات اللي هي فيها فلوس معايا، وانت مش لوحدك اللي هتمضي الشيكات، انا هشترك معاك في امضة الشيكات. قال لها شكرا يا مشيكات، روحي شيكي بره. فمشت. فانتوا تعملوا حسابكم من دلوقتي، لانه انت بتقول لها انت طالق وهي بتقول لك انت طالق، هتعملوا ايه؟ مثلا زي ما قلت لكم ان بودي قال لاستحالة لا يمكن الا اذا انا مش هدخل بشنطة هدومي واخرج بشنطة هدومي. إذن الموضوع برضو عندك يا بودي مش حكاية ده كرامتي وبتاع، بس كمل الكلام وقال ده يبقى تنازل عن المبدأ، أنا راجل وكلمتي تمشي واوا. وقال اللي بيحط رجله على السلالم اللي نازلة مش بينزل 3-4 متر، ده ممكن ينزل 10 أدوار ورا بعض وما يرجعش تاني ما يعرفش. فخلوا بالكم من سلم التنازلات، الراجل راجل والست ست. وإلا قبل ما امشي هقول لكم، لو انت معاك العصمة في ايدك خلاص يبقى انت حبيبتي تقعدي معززة مكرمة في الكوشة، وجوزك يقوم يزغرط ويرقص ويلبس عريان يفتح القميص لغاية هنا ويلا بقى تيك تيك تيك. تحبي كده؟ لا ما تحبيش. أيوة، حلو قوي قوي، والله نورتوني. اهلا بكم معايا في بيت العز، انا نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6، وبنعيد نفس الكلام على التلفزيون فقط يوم السبت من 4-5 بعد الظهر. احبكم جدا وبحترمكم جدا، وبحب كل اللي بيشوفوني شباب بنات او رجاله، وبحب ان هم بيسمعوا الكلام او على الاقل بيتفهموا ويبعدوا تماما ان انا بدي نصايح. انا ما بديش نصايح، انا بدي شويه تجارب من هنا على اطلاعات. يا بودي هنقفل الحلقة، ناخد دقيقتين كمان، ناخد دقيقتين. طيب خليكم شاهدين بعد كده، ما يبقاش نص الكلام اللي بتبعتوه والله يسلمي لي على بودي. مش هسلم، باي باي، الى اللقاء، مش هسلم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: ثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: سويسرا تعلن استضافتها غدا اجتماعا رفيعا لمناقشة التفاهمات الأولية لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
2: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
1: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
2: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بيني وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني الم...

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

بجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان.
2: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
1: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
1: وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراض للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
1: وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
1: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
2: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
1: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفرحة ويا مساء الهنا ويا مساء السعادة على كل الناس اللي بتشوفنا. برحب بحضراتكم وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام 18/6. وإن شاء الله تقضوا معانا وقت حلو. خلوني أقول لكم في البداية أرقام التليفونات 3835002 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15-59-55-1006 ده الواتساب. برحب طبعا بعبد الله جنبي على الميكسر، وإن شاء الله يكون هو اللي بيستقبل التليفونات وبيغلس طبعا على الناس لما بيقدر، عادي جدا، وبيحط لنا الأغاني اللي على ذوقه ولا كأن في مذيعة قاعدة جنبه، والموضوع خارج بره الإرادة تمام زي ما حضراتكم عارفين، بس بنرحب بيه لأنه معانا في الاستوديو. خلوني في البداية أقول لكم أنا لسه سامعة أغنية حمائي دلوقتي. الحقيقة حمائي عامل أغاني حلوة جدا مؤخرا، بحييه عليها وربنا يوفقه دايما. وخليني قبل ما أقول موضوع الحلقة برضو النهاردة أقول أن أنا مبسوطة وفخورة جدا جدا بالأداء المشرف اللي منتخبنا قدمه في أول مباراة لي، ولأول مرة نحس ان احنا لا احنا مش عاجبنا النتيجة، احنا عايزين اكتر. دي حالة ما عشناهاش، احنا دايما كنا يا رب

نفطرها، ما نتفضحش، ما نشيلش بسكور عالي، ما نعملش معرفش ايه. النهاردة اللغة متغيرة خالص. النهاردة الحقيقة اللعيبة كلهم عملوا أحسن حاجة ممكن يعملوها، كان لدرجة إن إحنا بقينا طمعانين. فأنا كتبت على الفيسبوك عندي الصفحة الخاصة بي، يعني قلت تخيلوا نوصل للفاينل. فلقيت الناس اللي هو إيه، لا لا لا أنت لازم بقى تتعالجي، لا مريم خدي الأدوية بقى، لا مريم طب وفيها إيه يا جماعة؟ فيها إيه لما نحلم؟ فيها إيه لما نقول يا رب؟ على فكرة الحاجة لما بتصدر لها الطاقة الإيجابية بتيجي. يعني انت لما بتقول ان شاء الله انا هعمل وهعمل وهعمل، وحتى لو كمان اتكلمت بصيغه الحاضر، انا واصل ان شاء الله الفاينل، انا واصل، يعني فكره انك تتكلم بالحالي باللي حاصل دلوقتي بتاتراكت الحاجه اسرع بكتير. فانا نفسي ان احنا نغير يعني نبطل، ما دام في كده لمبه نورت امسك بقى في اللمبه دي، مش لازم يبقى كشاف نور، يعني اللمبه دي هي اللي هتنور لك حاجات كتير، وبإذن ربنا بإذن ربنا يكملوا بالأداء ده، لأن أنا متأكدة أن هم نفسهم أخدوا شحنة كبيرة جدا. رد الفعل مش مصري بس، رد الفعل كمان أوروبي وأمريكي. مش قادرة أقول لكم رد الفعل، وأكيد أنتوا شايفين على السوشيال ميديا، فيا رب يكملها لنا على خير. خلوني أتكلم معاكم النهاردة في مفهوم جملة بتتقال كتير جدا، هي مش جملة هي كلمة، كلمة ساعات بتكون يا إما عن طريق ثقة تتحط فيك يا إما قدر، وهي كلمة المسؤولية. المسؤولية مش كل الناس بتكون قد إن هي تشيل مسؤوليات كتير، وفي ناس بتعرف تشيل مسؤولية نفسها فقط، وفي ناس بتعرف تشيل مسؤولية آخرين، سواء في بيت أو في عيلة أو في أسرة، سواء في منصب أو في شغل. وهنا كلمة المسؤولية التعريف بتاعها بيكون مختلف تماما لما يكون في ناس مسؤولين منك، لما تكون انت بتدير ناس. هنا المسؤولية مش فقط قدراتك الشخصية ولا فكرة ان انت تقدر تبقى ليدر ازاي وتنصح ازاي وترشد ازاي، لا، هي في قبلها فكرة الضمير، في قبلها فكرة انه ربنا هيحاسبني على الناس اللي بتشتغل تحت ايدي او بتشتغل جنبي او بتشتغل معايا. انا هنا لازم انسى نفسي، وانت مسؤول عن حاجتك وشخصك ونفسك. وحتى لما بتبقى في وسط العيلة وكده نقدر نشيل بعض، نقدر نحتوي بعض، نقدر نميل على بعض، بس في ناس بتعرف برضو تشيل مسؤوليات اكتر من ناس تانية جوه الاسرة الواحدة. لما بنيجي نتكلم عن موضوع المسؤوليات فيما يخص العمل، فيما يخص المؤسسات، فيما يخص عدد كبير من الموظفين، لا ده كلام تاني خالص. المسؤولية هنا بتبقى حاجات كتيرة قوي، شق منها إنساني وشق منها إداري وشق منها معنوي. إزاي أعرف أكون رب العمل بتاع الناس دي كلها؟ إزاي أعرف أقسم المهام بشكل إيكوال وكل واحد يكون فعلا واخد نصيبه صح؟ إزاي أعرف أكافئ وعاقب؟ إزاي أحفز؟ إزاي أنسى كل مشاكلي الإنسانية والشخصية ما تدخلش في شغلي؟ إزاي ما كنش بتعامل بأهوائي الشخصية، أحب وأكره، أظلم وأكافئ، أظلم حد مش المفروض يتظلم، أكافئ حد مش المفروض يتكافئ. كلمة المسؤولية كبيرة جدا جدا في محتواها وفي طريقة التنفيذ، خصوصا لما بيكون معاك تيم. وده موضوع الحلقة النهاردة، لأنه حقيقي مفهومها ضاع، مفهومها ضاع تماما، وبقت فكرة أنه بترصد وبتشوف اللي هو مش المفروض أن ده اللي يحصل، لا بس أصل كذا كذا كذا، وندي أعذار لناس، لا ما فيش أعذار وفي فرقبتك أشخاص، ما فيش أعذار وفي فرقبتك مسؤوليات، ومثلا تاسك لازم يخلص في توقيت معين، ما فيش عند حضرتك الأوبشن أن أنت مثلا تكون أنت بتصيف وتعمل وفي ورق لازم يتمدي ومعطل ناس ومعطل حاجات. في مفهوم كبير جدا جدا
نتكلم عنه النهاردة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006. وكمان أحب أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، ودايما يا رب نكون في سلام ومحبة. فاصل ونبتدي الحلقة.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: واحنا لو هنفضل الكشك بتاعنا فاضي كده مفيش تليفونات من شهر 6 لشهر 8 عشان انتوا بتصيفوا، نقفل. احنا نقفل بقى البرنامج خلاص كده، مش هينفع. انا عارفه ان احنا في اجازه، بس انا جيت ما خدتش اجازه ونزلت اشتغل عشان انا انسانه ملتزمه مسؤوله. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006. نرجع نبتدي ونقول يعني ايه كلمه مسؤوليه، يعني ايه كلمه ان انا اكون مسؤول عن شيء. تتشقلب الدنيا من حواليا، انا مسؤول عن الشيء ده لغايه اما اعمله على اكمل وجه او اسلمه لحد تاني يكون مسؤول عنه. خلينا نقول ان هي بتختلف. انا معرفش ازاي مفهوم المسؤوليه بقى نسبي من شخص للتاني. انا من رايي انه ممكن يكون نسبي في تطبيقه، بس الشيلة بتاعت كلمة مسؤولية في حتة معينة سواء تجاه بيتك أو تجاه شغلك، لا، ما فيهاش شيء نسبي. انت عليك أدوار معينة لازم تعملها. الناس ساعات بتكون ملتزمة جدا جدا جدا، بس بتنسى طريقة التطبيق بتاع حاجة زي كده. يعني ممكن يكون شخص مسؤول بيعمل حاجات كتيرة جدا جدا للناس، بس طريقته مش كويسة، فبتاخد معاها اللي هو بيعمله. يعني الناس بتبقى عايزة كلمة حلوة، الناس بتبقى عايزة تطوير للذات بطريقة غير مهينة. يعني هقول لكم، في مثلا مسؤول يبقى فارق معاه جدا جدا التارجت بتاعه، وبيهين الناس اللي بتشتغل معاه، ما بيدهمش أي تحفيز معنوي. يمكن المرتبات بتتاخد، ساعات الكوميشن ممكن أو لأ، لكن ما بيحسسهمش بقيمة المجهود اللي هم بيعملوه. المسؤولية ليها أكتر من شق. إزاي تبقى حتى لو أنت سنك صغير، وحتى لو فرق بينك وبين المرؤوس اللي تحت إيدك إن شاء الله شهور، إنك تحسسه إن أنت مش رئيسه، إن أنت تعرف تعمل المسافة اللي بينك وبينهم اللي هي تتطلب الاحترام وعدم التجاوز، تتطلب إنه حتى لو صاحبك ومتربي معك، حتى لو أخوك، مفيش حاجة اسمها كده في الشغل، الضمير هنا يبقى موجود، في سكينة كده بتفصل إنه مفيش حاجة اسمها أفضلية لحد عشان قريبي ولا صاحبي ولا خالص. هتعمل المطلوب منك أديك عناية. ففكرة إن يكون في ميزان عدل وإنت رئيس لمجموعة من الناس، أهواءك الشخصية، في ساعات مديرين بيبقوا متضايقين من الصغيرين، في ساعات مديرين أو المسؤول بيبقى مش بس متضايق، بيبقى غيران. فنفضل بقى إيه، نزهق الناس الصغيرة دي في عيشتها، وبيبقى باين للموضوع. يعني ساعات مثلا لو في سيدة رئيسة ممكن تحط حد تاني، بنوتة لطيفة داخل المكان، الناس كلها حباها، الناس شايفة إن البنت دي بوتنشل إن هي تبقى حاجة، غيظ، فنبتدي نكفر البنت دي في عيشتها مثلا. بيحصل. فالمسؤولية هنا نفسيتك، تربيتك، أهوائك الشخصية، طموحاتك اللي انت ما حققتهاش، أطماعك في حاجات تانية قدام، دي كلها بتترمي على جنب لما تبقى انت في بيزنس لوحدك، انت صاحبه وانت المسؤول اللي فيه وانت الموظفين وانت كل حاجة. اشتغل بقى بالأداء بتاعك، اشتغل بإن شخصيتك هي اللي تحكم كل تصرفاتك. بس لما بيكون في ناس موجودة في المكان، لما بيكون في departments أو قطاعات مختلفة، الطريقة لازم تبقى موزونة، مترتبة، ما فيهاش الكلب مكيالين. احنا معنا تليفون؟ انت بتخبط لي ولا انت بتخبط عادي؟ اوكي، شوفوا بقى الاداء، شوفوا. فاللي انا اقصده انه من اهم صفات المسؤول أو المسؤولية لما بتكون في أشخاص سواء سيدة أو رجل، سواء كبير في السن أو صغير، فكرة فن الإدارة. فن الإدارة يعرف ياخد حقه كويس قوي لو في غلطة حصلت، بس من غير ما يهين حد. يعرف كويس قوي اللي هو يبقى بيقول لك أنا مخصوم منك كذا، وتلاقيه وانت تبقى راضي ومبسوط لأنه انت بتحبه، فهو يعني مش بيعملها غلاسة، مش مستقصدك، هو انت غلط فمخصوم، ويبقى في علاقة طيبة. الناس بتمشي، انا فاكرة كويس جدا، مش عارف اقول لكم مين خالص، بس انا فاكرة ان انا كنت قاعدة في مرة وكان في حد في الشغل، وفي حد يعني مهم جدا، يعني من الناس اللي هم كانوا سابقنا في المجال وحاجة كده. فانا دخلت على انه اللي مخصوم منه اسبوع بيكلم رئيسنا في الشغل بيقول له هيك خصمت اسبوع؟ قال له اه، وفي ابتسام يعني في ضحك من الطرفين، يعني قال له خصمت اسبوع؟ انا ده انا السي في بتاعي فله، اتخصم مني اسبوع؟ قال له اه. عارف ليه؟ قال له مش عارف والله. قال له مش عشان قلت كذا ولا قلت كذا ولا قلت كذا، عشان دي بس. فوقعنا على روحنا بالضحك، لان هو كان عامل حاجه طلع ان كانت السماعه مفتوحه، ففي مش هزار كان داير في الكنترول روم او بين المذيعين، لا يعني كان في حاجه هي كانت غلطه ما تخصوش هو، بس هو عشان ينشر للكل انه التزام. فجت يا عيني في ده، واحنا وقعنا على روحنا من الضحك، لان اللي بيخصم واقع على روحه من الضحك، وبيحب جدا اللي بيخصم له، واللي بيخصم له ماشي واقع على روحه من الضحك، عشان هنا في احترام ومحبه وتقدير، وعارف ان اللي بيخصم له ده مش قصده يقدره، بس اللي هو عايز يقوله ايه خلي بالك يعني مايك ممكن، وبرضه بيبعت رساله للاخرين انه ما ينفعش تعملوا حركه زي دي. فليها فن، ليها فن ان انت تبقى بيتخصم لك بس انت بتحب اللي بيخصم لك، عشان هو عامل لك حاجات تانية كتير، وشالك في حاجات تانية كتير، ومقدرك في حاجات تانية كتير. فن الإدارة مش أي حد يعرف يعمله، فن الإدارة ده لناسه اللي بتبقى دارسة المرؤوسين دول نفسيا ومعنويا، وإزاي أحفز، لأنه المحفزات كتير. في حد بيتحفز بأنه ياخد فلوس زيادة، مرتبه يزيد، في حد تاني انه يتقال قدام المجموعة ان يا جماعة احنا لازم نحيي زميلنا لان زميلنا انجز انجاز فظيع، بالنسبة له الادبي ده التقدير قدام الكل، ياخد حقه كده قدام الكل. في ناس تانية انه يترقى فيبقى اخد بوست، هي انت بتشوف، انت لازم تقرأ الناس اللي معاك، لازم تقرأ الناس اللي معاك عاملة ازاي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاث خمسات صفر 22 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب بتاعنا. لسه ما جالناش تليفونات لسه، ماشي اوكي. بس في رقم اخره 345 بعد بيقولي مساء الخير يا مريم، عندي نقطتين بصراحة يا مريم. اختلف معاكي، اداء المنتخب لو اعتقدنا اننا لعبنا حلو فده بسبب ان بلجيكا ما لعبتش كويس، مش عشان احنا اللي ما حصلناش. لا مش للدرجة دي، لا انا ما قلتش احنا ما حصلناش، انا قلت ان احنا متحسنين كتير، انا قلت ان احنا اختلفنا في طريقة تفكيرنا، انا قلت ان احنا نقدر ان احنا نعمل حاجة. والحقيقة ان في احلال وتبديل في كل العناصر اللي موجودة، في عناصر ما كانتش موجودة في كاس العالم اللي فات موجودة المرة دي، في نسبة الاحتراف اكيد بتساعد، في روح، في تفاهم. وبعدين معلش يعني انت مثلا عندك واحد زي محمد هاني، محمد هاني الناس كلها بتقول احنا اسفين يا هاني، ليه؟ عشان هو عمل أداء ما حصلش مع تكوين جسماني ضده، ما حصلش. فإحنا بنتكلم إنه لازم نكون بندي للناس حقها، إحنا طمعانين في أحسن، يعني إحنا طمعانين في أحسن، بس مش معنى كده إن إحنا نقلل من قيمة. مش عشان بلجيكا كانت وحشة، لأ أنت لغاية آخر دقيقة كنت بتلعب حلو. وهكمل المسج بتاعت حضرتك، بس معانا تليفون فخليني. مين؟ ام محمد. الو الو،
2: ازيك يا مريم؟
1: اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك
2: حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ وحشاني.
1: الله يخليكي، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي انا سامعاكي.
2: انا بحبك جدا جدا جدا جدا، وبستنى البرنامج بتاعك اللي هو بيجي دلوقتي الخميس، والبرنامج اللي بيجي بالليل انا بقول لك الف مليون مبروك عليك
1: يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش من محبتكم دي ابدا. اشكرك،
2: وكمان عايزه اشكرك على البرنامج اليوم اللي جبت فيه المذاعات. وعايزه اسلم على واحده منهم حبيبتك قوي، انت بتحبيها وانا بحبها جدا، المذاعه دعاء فاروق ومفيده، انا بسلم عليهم من خلالك.
1: يا رب يكونوا سامعيننا دلوقتي، انا اتشرفت بان هم كانوا معايا، ومبسوطه ان الحلقه عجبت حضرتك.
2: الحلقه دي كانت جميله قوي قوي قوي يا مريم، ويا ريت تجيبيهم تاني نسمعهم معاكي.
1: حاضر حاضر حاضر،
2: والله بستنى البرنامج بتاعك وبستنى اسمعك. انا مش عارفه انت بتيجي كم يوم في الاسبوع وهو بالليل؟
1: انا حاليا يعني كان المفروض يبقى ليا ايام تانية، بس احنا استقرينا ان انا اكون يوم سبت علشان خاطر يعني اطلع حلقات حلوه، لان انا بعمل اعداد الحلقات لغايه دلوقتي. فاشكر ربنا ان يعني قدرت اعمل حاجات لغايه دلوقتي راديون.
2: حلقاتك كلها جميله. أشكر. جميله، وزوديها.
1: حاضر حاضر،
2: وانا بسلم عليك وبحبك جدا جدا، وسلمي لي كتير كتير على دعاء فاروق، وانا بحبها جدا. حاضر. ونسمي اسمع صوتها وبسلم عليها من خلالك.
1: حاضر حاضر، اوعدك ان هي هتبقى معايا في كل ما اقدر، ان عشان برضو هم مشغولين وعلشان خاطر حاجات كتير، بس كل ما هقدر ان يكونوا صحابي معايا هيجوا.
2: هي بتيجي على قناه النهار.
1: صح صح،
2: انا بحب طريقتها قوي، وبحب اسلوبها وكلامها وانتقاداتها، انا بحبها جدا.
1: يا بختها يا بختها، يا رب تكون سامعه المكالمه.
2: وانا بحبك جدا يا مريم.
1: مرسي يا فندم، مرسي، كتر الف خيرك، ومرسي على تليفونك الجميل ده، اشكرك.
2: شكرا. زودي لنا بقى في الحلقات اللي هي بتيجي بالليل دي.
1: حاضر حاضر حاضر، من عينيا الاثنين.
2: شكرا ليك يا حبيبتي
1: يا فندم. شكرا شكرا، مع الف
2: سلامة.
1: مع السلامة. هكمل المسج اللي كانت جايالي في صلب الحلقة بقى، يعني كان في جزء الأول اختلاف مع رأيي في حتة المنتخب، بس هو بيتكلم على أنه للأسف الأعذار بنستغلها بشكل خاطئ، وبنبرر وبنتمادى وبنقول معلش عشان عنده الظرف الفلاني أو وكأن الأعذار بقت نوع من أنواع التخلي عن المسؤولية. دي نقطة مهمة جدا، هنا اتفق مع حضرتك، بمعنى ممكن الشخص ما يقومش بعمله ويخترع اي حجة علشان عارف ان اللي قدامه هيلتمس له العذر. فيبتدي يسوق فيها ويخترع حجج بعد كده ويستسهل بدل ما يقوم بشغله، ان الاسهل يخترع اعذار علشان ما يقومش بواجباته. معاك 100%. فكرة الأعذار وفكرة الحجج وفكرة أن أنا أتخلى وفكرة أن أنا أملص من المسؤولية دي حاجة بتبقى صعبة جدا. وهرجع تاني وأقول في فكرة أن أنت تبقى مسؤول عن الناس، فكرة أنه تملص من المسؤولية، الناس لما تبقى عايزة تتكلم مش عارفة تتكلم، أنت مش موجود، أو أنت ما يعني هي عايزة حد يحللها مشكلة ما دلوقتي. فدي دي مهمة جدا، لأنه خليني أقول لكم، حتى لو واحد بيعمل عامل مثلا اللي هي اسمها إيه، قعدة شاي في الشارع، أوكي، صدقوني بيبقى مهم جدا إنه يبقى حد في ظهره لما يقع في مشكلة، حد في ظهره يحس إنه مسنود، يتصرف بأمان، يتصرف وهو عارف إنه في كبير هيقدر يرجع له لو هو مش قادر على حل المشكلة واحتوائها. ده مهم جدا. فكرة بقى انه الناس تتخلى عن دور هي ملزمة بيه، هي ملزمة بيه، هو في الديفولت بتاع المسؤولية. خلوني استقبل تليفون من جورج من أسيوط. ألو.
3: يا فندم انا من أسوان.
1: انا اسفة. ازيك يا جورج؟
3: المهم ألف مبروك نادي الزمالك.
1: خلاص بقى، ده احنا في كاس العالم، ألف مبروك بقى مباراة بلجيكا بقى.
3: ماشي أول ما نعرف، بس ألف مبروك نادي الزمالك، هاي الزملكاوية.
1: صح، بس أنا دلوقتي مع مصر، يعني أنا سبت الزمالك على جنب وبشجع مصر.
3: أنا أهلاوي من أهل محفوظ، لكن ببارك لك يعني.
1: ربنا يخليك، من ذوقك من ذوقك.
3: ماشي فندم. أنا كنت عايز أتكلم بخصوص السعادة، نعمل وزارة للسعادة، ولا مش موافق على الموضوع ده؟
1: لا يا ريت حد يرفض حاجة زي كده،
3: بس هنعملها خاصة بالصعيد، بس لما جيت عندنا الصعيد نعملها، ما جيتش عندنا الصعيد بس هنعملها.
1: طب والقاهرة ايه، تعمل ايه، نفضل في ايه، وكل اسكندرية وكل الحتة دي؟
3: ما انتوا عارفين السعادة مول مصر وما اعرفش مين ومين والحاجات دي، فاحنا هناخد شوية يعني منكم شوية.
1: تفتكر
3: نعمل حق؟
1: طب ما نبقى في ما نبقى كلنا في الحلو كده مع بعض، ايه رأيك؟
3: طيب ما انا عارف.
1: طب قولي وزاره السعاده دي لو اتعملت انت عايزها ايه، يعني متخيل ان تبقى عامله ازاي، ايه واجباتها، تعمل لنا ايه؟
3: هتعمل مثلا شويه مزارع للناس وغلابه،
1: اوكي،
3: الناس تبع غلابه يعني، وشويه منافس للخضار والفاكهه، نجيب من الخضر من المنبع على الـ على الـ على الـ على الشركه يعني، على الشادر على طول، على المكان اللي نعمله على طول، بدل ما تبقى 100 يد تنجل في الحاجات دي، نجل يد واحده.
1: طيب
3: واخد بالك حضرتك؟
1: وايه كمان؟
3: وشويه مراكز طبيه بسيطه،
1: ايوه،
3: وشويه مثلا حاجه زي ميني اوبرا، ميني مسرح، ميني سينما، يعني شويه حاجات كده يعني تخلي الناس اللي في الصعيد دي يحسوا انهم عايشين يعني.
1: مفيش مسارح خالص في المكان اللي انت فيه؟ مفيش مثلا سينما؟ مفيش حاجات كده
3: يعني؟ في حاجات بس مش بتغطي كل الحاجات اللي حضرتك يعني، مش بتغطي القرى يعني، ما زلتش عاملين القرى ارمانت ولا اسنا ولا ادفو ولا معرفش ايه ولا مناطق كتيره قرى يعني. فالقرى دي مش مغطيها، ممكن المدن بس، اسوان، الاقصر، جنة، لكن المناطق القرى البعيده دي حضرتك هتلاقي فيها مثلا الناس بتلعب كوره حلو، وناس بتغني، وناس بتقول شعر، وناس بتقول ثقافه، وناس بتقرا ادب، وناس بتقرا فن. احنا مش يعني مش ملمين بالنت والحاجات زيكم في القاهره وكده يعني. انا عندي نت ولا موبايل مش عارف ايه، ولا انا موبايلي 100 جنيه. عارف موبايل ب 100 جنيه ده اللي بزراير؟
1: عارفاه. والله مريح نفسك ومريح دماغك، اوعى تفتكر ان انا اللي سعيده وانت اللي مش سعيد، ده انت في نعمه ان انت مش في الدوشه بتاعت الانترنت وان تحس ان يومك بيتسرق منك وانت مسحول كده، تطلع من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه. صدقني
3: احنا حضرتك عشان ما اعطلش حضرتك وقتك يعني، احنا بنؤمن بالاسره السعيده، واخد بال حضرتك، البسيطه اللي هي،
1: ودي نعمه كبيره،
3: دور على الكفاف. وبعدين كان في تسمع عن حد قداسة البابا؟ طبعا اكيد تسمع عنه.
1: طبعا
3: قداسة البابا شنودة.
1: طبعا
3: بيقول لك الذين ليس لهم احد يذكرهم، فاحنا في الصعيد يعني لا يعني في ناس عندنا منسيه شويه، واحنا كنا عايزين نعمل حاجه مثلا يعني تجرب ونضم نجوم اف ام معانا مثلا تدعمنا، مش تدعمنا فلوس، احنا مش محتاجين حاجه من حد، تدعمنا في المعنويا وفكريا.
1: انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الصعيد فيه كنوز حقيقي، وانا عارفه كمان ان في ناس خيره كتير جدا وفي رجال اعمال كتير جدا جدا. ما فيش فكره انه، لانه طبعا الدوله بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه، بس ايد لوحدها مش بتسقف. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتعمل مشاريع وبتعمل حاجات اللي هي الحاجات الاهليه او الحاجات رجال الاعمال بيعملوها. ما فيش مثلا رجال اعمال معروفين يقدروا مثلا انتوا تروحوا تعرضوا عليهم مشاريع وتقولوا لهم مثلا عايزين نعمل مسرح هنا، عايزين نعمل سينما هنا؟
3: نطرح الفكره عشان برنامج حضرتك مسموع، يعني مش عشان عايزين دعم مادي ولا حاجه من حد او مساعده، احنا عايزين دعم فني، دعم يعني يعني حاجه تعمل تسليط ضوء على حاجه معينه.
1: طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا تحت امرك، ولو حد، لو حضرتك عندك مثلا فكرة أو مشروع أو حتى دراسة جدوى لحاجة هتنفع المكان اللي حضرتك فيه، ابعت لنا ونشوف نقدر نعمل إيه. أنا تحت أمر. ابعت على صفحة نجومة في أم ونشوف نقدر نعمل إيه من عناية الاثنين. ابعت اتفقنا. يعني خش مثلا على صفحة نجوم أف أم، ابعت اتفقنا خاص ببرنامج اتفقنا، وانا اوعدك ان نشوف نقدر نعمل ايه. انا ما اعرفش طبعا اللي ممكن حضرتك تبعته هنقدر على تنفيذه ولا لا، بس اوعدك بالمحاوله.
3: طب ثانيه يا استاذه مريم، انت فهمتيني غلط. انا مش عايز انك تعملي المشروع، انا اقدر اعمل المشروع، بس انا عايز دعم.
1: انا ده اللي انا اقصده، يعني ممكن حضرتك تبعت لنا ونشوف احنا نقدر نوصله ازاي بطريقتنا وبصوتنا، ونقدم لكم الدعم على الاقل المعنوي والاعلامي اللي ممكن يساعد حضرتك في ده.
3: والفني.
1: حاضر.
3: ان احنا مجموعه اسره مثلا 2000 اسره 3000 اسره مع بعض بنحاول نعمل حاجه، يعني نضلع الصعيد من الكبوه اللي هو فيه، لأن الصعيد في كابوة جديد. عندنا الصعيد ما رحتيش القرى، يعني في قرى معينة ما رحتيش أو اسمها ما تسمعش عنها، فلو جيتي يعني ممكن يعني هي مثلا عادت تدمع على الناس يعني، أو تبكي بالبلد زي ما بيقول، ما عارفش تقولها إيه، لكن احنا بنقولها تبكي يعني. معلش انا بتكلم بسيط شوية، معلش.
1: لا لا لا، تحت أمرك. أنا فهمك، أنا فهمك، يعني فهمة حضرتك بتحاول توصل لي إيه.
3: فلكن هي عملية طبعا، احنا ربنا معنا وبنسعى لحاجة معينة وأفكار سليمة وأفكار مظبوطة، ونقدر نسعد نفسنا واللي حوالينا
1: يا رب. وانا متأكدة لما صوت حضرتك والأفكار اللي انتوا عايزين تعملوها. بص خليني اقول لك على حاجه استاذ، اولا بشكرك جدا على تليفون حضرتك، وان انت
3: انا راجل بسيط يعني.
1: على راسي من فوق، على راسي من فوق بشكرك على كل المحبه اللي انت اتكلمت بيها.
3: تديني جايزه، تديني جايزه عشان انا ما عنديش نت ولا كمبيوتر.
1: والله انت عندك نعمه في الصعيد اللي انت كفايه ان انت قاعد في الغيط وحواليك كده العصافير والحمام والمشية والحاجات دي، وفي روقان وقاعد بتتشمس.
3: انا شغلي في الطاهره اساسا، بس انا حاليا في اجازه طويله شويه عشان معايا حد عمل حادثه.
1: الف سلامة.
3: لكن انا شغلي اصلا في الطاهره لوكيشن، باخد يعني مع مهندسين زي سعد مهندس، بختار اللوكيشن.
1: الف سلامه وربنا يطمنك عليه، ربنا يطمنك. انا بشكرك، انا بشكرك جدا، وان شاء الله ان شاء الله نبقى على تواصل.
3: وألف ومصر ألف مبروك لمصر مقدما إن شاء الله.
1: يا رب يا رب، دعواتك دعواتك. شكرا شكرا. بحس جدا وبقدر جدا جدا الأصوات اللي بتيجي من مناطق، لأن دي محبة. يعني أنا ما بشوفهاش شكوى قد ما بشوف إن هي محبة، محبة إن هو عايز المكان اللي يبقى عايش فيه أحلى، حاسس إن الناس اللي حواليه تستاهل إن هي تفرح وتتثقف، عايز ولاده يروح مسرحية، عايز يروحوا السينما ولو حتى حاجة بسيطة. فده حلم مشروع، يعني أنا بشوف إنه حلم مشروع، بس أنا كمان شايفة المسؤوليات كبيرة جدا، فلازم كل الأصوات تكون ليها قنواتها اللي بتوصل فيها. أنا شايفة إن في مجهود كبير. أنا بقول اللي ليا واللي عليا على فكرة، يعني أكتر من مرة انا نوهت مثلا على فكره الطرق اللي اتعملت عندنا في مصر في القاهره، وما كانش يعني مش رايي انا، مش رايي انا بس، يعني انا دلوقتي بقيت باجي في شغلي في 25 دقيقه تقريبا، غيري لما بيجي من بره وبيركب الطياره وبينزل على مصر سواء كانوا اجانب قابلتهم او كانوا مصريين مغتربين وبينزلوا مره في السنه، دايما يقولك الدنيا اتغيرت، الدنيا اختلفت، الطرق مش عارف ايه بتاع. فانا حاسه ان هي مرحله مرحله، يعني ممكن لازم نبتدي بالعاصمه، لازم نبتدي بجوه القاهرة، بس مش معنى كده ان المراحل الجاية مش جاي دورها. اتمنى ان يجي دورها بسرعة وان احنا نبقى قادرين ونبقى عندنا التمويل اللي يقدر ان هو يخلي كل شبر في مصر قمر ومنور وناسه اللي ساكنين فيه فرحانين بيه، لان ده حق، يعني استاذ جورج ده حقك ان انت تبقى مبسوط وان انت تبقى عايز تروح سينما وان انت مش حاسس ان كل الخروجات الحلوة في القاهرة وكل السينمات في القاهرة وكل المسارح ما هو انا مراعية جدا ده، بس أتمنى أنه يكون عندك التمويل الكبير اللي يأهلك أنك تخلي كل ناس في كل حتة في مصر مبسوطين وفرحانين. الشيلة تقيلة جدا، ومع كمان تغيير العملة والضغوطات اللي على مصر وعلى الحاجات اللي عمالة تغلى عليك بالليل بسعر والصبح بسعر، انت بتتكلم كده في حتة بيت صغير، لما يكون بلد يعني الواحد بقى بيبص على الحاجات بطريقة مختلفة. بس أتمنى وبضم صوتي لصوت حضرتك ويكون في الخطة إن كل شبر في مصر يكون بيتم تطويره وتحسين المعيشة فيه، والناس اللي فيه تفرح والناس اللي فيه تتبسط، لأنه دي مسؤولية كبيرة لازم أكيد في يوم من الأيام هتحصل، بس يعني ربنا يوفر بس ويكرم بالموارد وكل حاجة تتعمل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
6: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة في ام
7: بي ياباني أبيكي شيوان بالمصري معك في سكان.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك
1: في السكة.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الرابعة على نجوم اف ام. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان. وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية. قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراضي للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة. وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرز الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي. وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة وتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آلية تنفيذ مشروع القرية المنتجة. وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف. وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب. منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه شايفة البرومو بتاع بينه وبينها، مبروك لأحمد الهواري واليمنى على البرنامج، وهتفرج عليه. أنا ما اتفرجتش فهتفرج عليه، البرومو شكله لطيف، ربنا يوفقهم يا رب ويعملوا كونتنت حلو. يعني معايا أحمد من الشرقية. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: ازيك يا أحمد، عامل ايه؟
2: أنا الحمد لله، حضرتك الأخبار؟
1: أنا الحمد لله، طمني عليكم، كله حلو
2: زي الفل الحمد لله. تفضل. يا رب تبقي دايما بخير.
1: وانت كمان تفضل، تحب تقول ايه النهاردة؟
2: هنقول ان انا النهارده كان يوم اجازه المفروض في البلد كلها يعتبر، بس انا نزلت الشغل.
1: وانا نزلت الشغل. وانا نزلت الشغل. وانت نزلت الشغل. احنا ناس مكافحه، احنا ناس مسؤوله.
2: وعمال انا بحب الشغل، يعني انا بحب الشغل وبحب الناس اللي معايا في الشغل بصراحه،
1: ده مهم جدا.
2: يعني هم ناس لذيذه.
1: البيئة بقى بتاعت الشغل اللي انت بتحبه ده، هل الناس زملائك هم السبب فيها، ولا تقدر نقول

0: ان مديرك خلقها.
1: بصراحة ما اقدرش اقول ان يعني هم بس السبب، ما اقدرش اقول برضو ان المدير السبب، هم الاثنين خلقوها، ان هم الاثنين
0: حلو.
1: بصراحة عملوا بيئة عمل تحفة.
0: حلو، قول لي بقى،
1: يعني
0: قول لي ايه بيئة العمل التحفة اللي انت موجود فيها؟ وطبعا نمسك الخشب، ربنا يديمها عليك ما دام انت مبسوط،
1: يا
0: لانه
1: رب يا رب.
0: مش كل الناس بتبقى مبسوطة وهي رايحة شغلها. للأسف في ناس بتبقى حاسة انه انا مضطر. حتى كان مبعوت لي مسج هنا انه اهو هقولها لك بالظبط، كانت مبعوتة لي انه حد بيقول كلامك صح يا مريم، بس اهم حاجة في ده كله المادة، استحمل اي حاجة عشان خاطر الفلوس، هي دي الحاجة اللي انا محتاج لها وبروح عشانها الشغل. فاهم؟ فقول لي انت بقى، المدير خلق الروح دي ازاي؟ وكمان انتوا خلقتوا الروح دي ازاي في الشغل؟
1: هقول لحضرتك، هي المادة أكيد مهمة جدا، يعني
0: طبعا
1: أكيد أنت بتنزل الشغل كل يوم الصبح عشان تجيب فلوس عشان تعرف
0: طبعا
1: تعيش يعني.
0: طبعا.
1: بس فكرة إن أنا أروح الشغل الناس اللي معايا يبقوا حلوين، وإحنا صحاب بنفطر مع بعض وبنقعد مع بعض وبنتعب بعض في الشغل، فدي برضو ميزة حلوة. يعني مثلا لو حد لسه جاي جديد بيبقى دايما ما بيعرفش يعمل الشغل.
0: انتوا بتحتووه بقى.
1: هم بيحتووه بصراحة، أنا أول ما جيت الشغل هم احتووني وعلموني الشغلانه ازاي وعلموني
0: انت
1: اساسيات.
0: بتشتغل في مجال ايه يا احمد؟
1: بشتغل في مجال العقارات
0: اوكي.
1: بس، فبحس ان هم علموني بصراحه ازاي اعمل مكالمه وازاي ابتدي
0: يا
1: اجيب
0: عيني
1: دفعه
0: عليك،
1: من
0: هو انت
1: الصحافه
0: من الناس اللي
1: دي.
0: بتتكلم الكول سنتر اللي بيكلمنا؟ يا
1: لا لا لا.
0: مسبتش ليه يا احمد كده؟
1: لا زي احنا يعني بيجي لنا ليد وبنشتغل بيها يعني.
0: اوكي، اتقفل في وشك السكة كتير؟
1: يا حضرتك ما تعديش يعني.
0: طب ازاي حاولت يكون ليك اسلوبك في ان انت تكاتش العميل؟ يعني ازاي برغم ان انت عارف ان السكة هتتقفل في وشك في اي لحظة، ازاي ان انت عارف ان الناس ممكن تبقى زهقانة من كتر المكالمات دي، انك بتقدر تخلي العميل اللي قدامك حتى لو مش هيشتري ما يقفلش السكة يسمعك؟
1: هقول لك انا
0: ده فن اصله بقى، ده فن.
1: هي موهبة برضو من عند ربنا في الأول في الآخر يعني. هي أول ما بتفتح المكالمة بتبتدي مع العميل بتشوفه هو برضو محتاج إيه، أنت بتقدم له خدمة، فأنت ما ينفعش يبقى همك إن أنت تبيع له، لازم تعرفه الأول، هو يعرفك، يثق فيك، أنت برضو تتعرف عليه أكتر، بس إن أنتوا في الأول في الآخر تبقوا حتى صحاب عشان تقدر تتعامل معاه.
0: يعني لازم تدخله بحته ذوق وبحته لطيفه وبحته ان انا مش بتطفل عليك، انا بقول لك يعني انا عندي الحاجه دي، تحب تسمع تعمل حاجه كده يعني؟
1: بالظبط، انا عندي الحته دي لحضرتك وقتك يسمح. ما فيش مشكله.
0: طب لو قالك لا ما يسمحش؟
1: في الوقت ده بنقول شكرا واسف على ازعاجك.
0: اوكي. لكن ما بتقولوش طب اكلم حضرتك امتى تبقى فاضي؟ طب انا كنت عايزه اقول لك، ما بتزنش بقى.
1: ما بزنش، عشان هو لو عايز يسمع هيقول لي كلمني بالليل.
0: اوكي
1: بالظبط. فيعني دايما مثلا احنا مثلا لو هنخلص شغلنا مثلا الساعه 8 او 9 يقول لي مثلا كلمني يا احمد الساعه 7.
0: طب هسألك على حاجة عشان أعرف سيكونس الأحداث بس، هو أنت لما بتتكلم بتعرض على حد مشروع، لو هو انترستد فيه أو عايز بيكمل المكالمة معاك، هنا أنت دورك بيقف عند دي، بتبقى أنت حققت التارجت المنوط بالمكالمة دي، ولا المفروض بتمشي معاه ستابس تانية؟
1: لا هو دايما بمشي معاه ستيب ستيب. ليه؟ لأن مثلا أنا عرضت عليه مشروع واحد، افرض ما كانش مناسبه.
0: أنت مثلا بتعرض عليه في 6 أكتوبر وعايز في التجمع مثلا.
1: بالظبط، فبروح معاه التجمع بقول له حضرتك مثلا حابب تشتري شقة ولا فيلا، طب ليه؟ ما هو برضه فكرة ليه دي مهمة جدا، هو بيشتري بفلوس. بس دي الفكرة كلها.
0: طيب عرفت تبيع حاجات؟
1: لا صدقني لسه جديد يعني، ما كملتش حتى الأربع شهور يعني.
0: اوكي، لسه ما بعتش ولا يعني ما وصلتش للكلاينت اللي أنت بتكلمه إنه أنت تبيع له حاجة.
1: لا لا يعني لسه ما توفقتش برضه في الحتة دي أوي.
0: طب ربنا يوفقك، لأن أنا حاسة إن أنت إنسان ذوق.
1: ربنا يخليك. انا بجد مبسوط قوي ان انا كلمت حضرتك،
0: نورتني وشرفتني، ميرسي على ذوقك.
1: بنورك.
0: ميرسي ميرسي، وربنا يوفقك يا رب، وتبيع كده كام حاجه وتاخد الكوميشن بتاعتك وتبقى مبسوط يا رب.
1: يا رب
0: ان شاء الله. بشكرك جدا يا احمد، شكرا، ميرسي. بصوا يا جماعه، يعني عايزه اقول لكم ايه، ولا تليفون ولا هعلق ولا ده ولا ده. فاصل فاصل، مفيش شخصية. فاصل.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. إلحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: السمع السمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في مسج جاية بفكركم طبعا مرة تانية بأرقام التليفونات 3835022 رقمنا الأرضي و 015-59-55-1006 ده الواتساب. في مسج جاية بيقول مساء الورد يا مريم، ريت تقري رسالتي رقم أخره 781. ودي لكل شبابنا، اشتغل صبي في مالك ولا تشتغل معلم أو مدير في مال غيرك، ودي قاعدة أنا ناشئ بيها من 2018 وبفضل الله أحسن بكتير. شكرا، ده محمود مأمون. دي وجهة نظر، دي وجهة نظر، بس في ناس بتبقى محتاجة أن هي تشتغل وتاخد الخبرة بتاعة أن هي تبقى تحت إدارة وتحت أن هي تفهم على الأقل سوق العمل اللي هي بتشتغل فيه إيه، وبعد كده ممكن تعمل هي مشروعها الخاص. مش كل الناس بتبقى عارفة تواكب مثلا البيزنس بتاع أهلها، ما شربتوش من وهي صغيرة، فالأحسن بالنسبة لهم إنه لا، طب أشوف المجال اللي أنا فيه يمكن أعرف أعمل حاجة بعد كده تخصني. فاللي حضرتك بتقوله صح، بس برضو مش مع كل الناس بينفع. معايا تليفون، معايا أستاذة هدى من اسكندرية. ألو،
2: مساء الخير يا مريوم.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
2: منورة مكانك دايما يا حبيبتي.
1: يا ربي يخليكي بوجودك، شكرا.
2: كل سنة وانتم طيبين يا
1: حبيبتي. وحضرتك بالصحة والسلامة.
2: انا مش اول مرة اشارك معاكي، بس في نقطة.
1: اتفضل.
2: حضرتك بتتكلمي عن المسؤولية، في مسؤولية من البداية اصلا من البيت.
1: طبعا.
2: انا عايزة الامهات والاباء بتوع دلوقتي يخلوا يعني يعودوا اولادهم على المسؤولية. في البيت مش برا البيت، بس برا البيت ده في العمل، لكن في البيت يعني البنات دلوقتي طالعين مش خايفين يتحملوا مسؤولية، داخلة تتجوز تجرب، يا تكمل يا ما تكملش، بس عايزة جوزها يبقى نموذج من باباها، ده وضع طبيعي.
1: طبعا.
2: الشاب برضو نفس الحال، داخل حياته بادئ حياته بأنه هو.
1: طب ايه المسؤوليات اللي حضرتك شايفة ان احنا مهم جدا جدا نزرعها في البنت من وهي صغيرة فتطلع فهمة مفهوم المسؤولية، وايه المسؤوليات اللي نزرعها في الولد من وهو صغير عشان يعرف يعني ايه يشيل المسؤولية؟
2: البنت حضرتك تبقى ملكة البيت، مش
1: ضيفة
2: في البيت، ملكة. هي صاحبتها، هي الالف والياء في البيت. الشاب يبقى هو برضو الملك في بيته، بس مش الملك اللي هو يتأمر ولا لا، لا، ان هو يقود البيت صح. احنا زمان لما كنا في بداية العمل بتاعنا كان في حاجة اسمها دورات اعداد قادة.
1: اوكي.
2: دورات اعداد قادة ديت مش احنا كنا بندرسها في مجال العمل، بس تاخد جانب منها اللي هو الجانب الداخلي بتاع الخاص شوية، ان انا ازاي اقود بيتي، أقوده مش بالسيطرة ولا بالجحود ولا بالجمود ولا بالتحكم، لا، ده بالحنية. يعني بنات دلوقتي أنا شايفة، حضرتك طبعا متابعة، شايفة نسبة الطلاق والكلام ده والخلافات وكده، بس مش ده الصح. أنا عايزة الأمهات بتوع دلوقتي تعلم بنتها إزاي تبقى عندك صبر. صبر ده أهم حاجة. مفيش حاجة اسمها انا كنت في بيت بابا كذا، لا، وانا في بيت بابا مش ست.
1: احنا نسينا والله يا استاذه هدى، احنا كنا في بيت بابا ازاي؟ لا لا لا، الموضوع اختلف خالص. تخلينيش ابكي على الهواء بقى، تخلينيش ابكي على الهواء.
2: لا، وعلى فكره حضرتك الشباب برضو نفس الحياه.
1: لا احنا يعني طبعا، بصي هي خلي يعني بالك من حاجه، انا بحس والله العظيم في اوقات كده بنقعد نقول طب يا ريت ما كانوش دلعونا الدلع ده، ما كانوش ادولنا كل. خلي بالك الاهالي برضو بيعملوا حاجة هي من المحبة، بس بيبقوا محوطين علينا، واللي هو مش عايزك تتعبي، لو هتعملي حاجة فلاني هعملها لك، لو رايحة المشوار الفلاني هخلصه لك، لو رايحة نيجي بعد كده. احنا بقى لما بنستلم حياتنا بنحس ان احنا
2: لا
1: في بابل، احنا بنطلع من البابل دي بصعوبة، بتبتدي تحتكي بقى بالناس اللي حواليك.
2: على حاجة، في قلب الدلع اللي حضرتك بتقولي عليه ده في جزء من تحمل المسؤولية.
1: طبعا طبعا،
2: انت فاهمة قصدي؟ يعني انا بدلع في البيت وكل حاجة، لكن لا، انت تعتمد على نفسك، تروح مدرستك، تروح دروسك،
1: تجيب
2: عارف ايه، وانت جاي من المدرسة هات كذا.
1: بس الخضايد اللي بنقابلها بعد ما بنطلع ونبقى خلاص انا لازم بقى اشتغل ولازم يبقى عندي حياتي وكده، بنقابل بقى تعالي قبلي معايا بقى أستاذة هدى. تعالي قبلي معايا. بصي ربنا يديهم الصحة وطولة العمر كل الأبهات والأمهات ويدلعوا عيالهم على قد ما يقدروا. بس اللي حضرتك بتقوليه مهم، حتى لو كان عندهم مال قارون لازم يعلم ابنه معنى القرش ومعنى طبعا المسؤولية طبعا ومعنى أنه يعمل حساب طبعا لبكرة.
2: طبعا طبعا
1: دي مهمة
2: طبعا
1: جدا.
2: ما هي دي برضو حضرتك مش هتيجي بين يوم وليلة.
1: صح.
2: لا دي تيجي بالتدريب. يعني صح. أقول لحضرتك على حاجة، ممكن الأم في وقت من الأوقات لو عايزة تدرب بنتها بطريق غير مباشر تعمل نفسها تعبانة. لو قعدت في البيت كده وعملت نفسها عيت اهي ماشي
1: بعد الشهر.
2: طب الأب اللي في البيت والإخوات دول هياكلوا إيه؟ لا يبقى إيه، تيجي البنت تتعلم. ولو
1: والله كان بيحصل معانا الغلاسه دي والله العظيم زمان.
2: أيوة
1: كان
2: أيوة
1: بيتغلس علينا، يبقى في حد بيساعدنا في البيت بس فجاه انت أيوة هتعملي كذا وانت صح هتعملي كذا، اللي هو
2: صح
1: ما بحبش انا كذا ده.
2: ولا صح صح
1: ما بحبهوش،
2: ده مصلحتي الوحده
1: ما بحبهوش والله. ما بحبش المواعين، حبيت المواعين لما كبرت وبقيت في بيتي بقى، حبيت المواعين والله.
2: كلنا
1: والله. والحلل بقى والسلكه بتاعت الحلل دي
2: اي، وتشتري من بره وتيجي تعملي جوه وترتبي وقتك وترتبي مواعيدك.
1: لا ده انا وصلت لمرحله تانية، انا بقى هم بيتزنقوا فتتصل بيه تقولي ما عندكيش كذا، اقول عندي انزلك.
2: طيب صح.
1: لا صح والله طبعا.
2: هي
1: طبعا
2: بقول لحضرتك جانب المسؤوليه ده بيبتدي اصلا من البيت، من الواحد لسه في اوله بينشا، علشان لما يطلع للعالم الخارجي
1: صح
2: يبقى عنده جزء حتى منها.
1: وهكمل ده كمان على كلام حضرتك طبعا. فكره كمان ان احنا نعرف نشيل مسؤوليه بعض، ما يبقاش طبعا الواحد مركز في حاجته هو وفي في البابل برضو بتاعته هو وفي اولوياته هو، انك تعرفي تحطي نفسك ترجعي نفسك للصف التاني او التالت وقت ما يكون غيرك اللي محتاج الفوكس ده.
2: طبعا. والتعاون هو المسؤولية معاها تعاون.
1: صح.
2: يعني اللي موجود في البيت كم فرد، لو واحد مثلا البنات مثلا هيطبخوا الشباب طب قوم اعمل
1: ايه، بحبش
2: فاهمه قصدي. يعني في حاجات كده، في تعاون، في مسؤوليات بسيطه. ابسط حاجه خالص افتح باب الشقه، مين اللي يفتح باب الشقه؟
1: كلنا بقى نقوم نفتح مره واحده باب الشقه.
2: لا
1: لازم
2: لا
1: الراجل يقوم يفتح باب الشقه. طبعا
2: لا الراجل
1: طبعا.
2: انا لما يتعود من هو عندي ان هو اللي يفتح باب الشقه.
1: صح.
2: لما يكبر ويبقى راجل ويروح
1: مش هيخلي ولا مراته ولا بنته ولا اي حد يتبهدل.
2: ايوه. وبعدين هو مين بيقول فقد الشيء لا يعطيه؟
1: لا بيعطيه وبزياده،
2: ساعات بيعطيه
1: وبزياده
2: إيه؟ لان هو افتقده.
1: صح.
2: افتقده غصب عنه مش بمزاجه.
1: صح.
2: فهو لا بيعطيه. فأنا يعني حبيت أشارك مع حضرتك في الحتة دي.
1: يعني أولا لو مدي أول مداخلة لحضرتك مداخلة قمر زيك، وبشكرك جدا عليها لأنك باين أنك شخصية جميلة.
2: الله يبارك الله يبارك.
1: ميرسي مدام هدى.
2: أول مرة أنا من أسبوعين ثلاثة كده شاركت مع حضرتك.
1: أوكي.
2: وكان لي الشرف صراحة يعني.
1: نورتيني وتنوريني دايما.
2: يعيشي دايتين منور البرنامج ديك يا حبيبتي والكاست اللي معاكي يا
1: رب. ميرسي ربنا يخليكي. شكرا على تليفونك جدا.
2: شكرا
1: الف شكر.
2: ميرسي
1: مع السلامة. مع السلامة. في كمان حد اللي بيقولي اسمها نصبة شاي. شكرا قعدت ادور عليها، ده رقم مش من مصر اخره 4120. ف ماشي هنطلع فاصل، ما بلحقش حتى عقب، وانا مهم التعقيب عندي جدا، لان البرنامج بالنسبه لي هو التعقيب على التليفون. لا خلاص يعني كبستين يا عبد الله. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قالك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطة قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي
3: انه لما جابك في كرتونة.
2: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11.90.

0: على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن مفهوم المسؤولية وازاي ان المسؤولية دي فيها اكتر من زاوية واكتر من جزئية واكتر من مبدأ لازم يكون جوه الشخصية عشان يتقال ان ده شخص مسؤول بيقوم بواجباته، مريح الناس اللي موجودين معاه، الناس مبسوطة وعامل environment او عامل بيئة عمل طيبة. في نوع تاني بقى من المسؤولية بتبقى وكأنها رقابة ذاتية، هأجلها للآخر لأنه عايزة أتكلم برضو قبل ما الحلقة تخلص عن نوع من المسؤولية هو بيترمي في قلبك أنت ما بتكونش مقرر، ويمكن ما فيش أي حاجة تربطك بالشخص اللي قدامك أو يكون عليك أي واجبات تجاهه، لا بيشتغل معاك ولا مثلا أنت لازم أن أنت تكون واخد بالك منه ولا أي حاجة خالص، بس أنت بتحس تجاه الشخص ده بمسؤولية، بتكون شفت زاوية قلبك اللي شافها، مش فكرة أن في مصالح أو في مرتب أو في ترقية أو في بونس، لا لا لا لا، أنت ممكن يكون حاسس بمسؤولية تجاه صديق ليك، حاسس بمسؤولية تجاه حيوان أليف مثلا في الشارع، حاسس بمسؤولية لشخص ما فيش بينك وبينه أي مصلحة بس قلبك بيقولك ان انت عايز تنصحه النصيحة الفلانية، ان انت عايز تقوله خلي بالك من الحاجة العلانية، ان انت بتراعي ربنا في نصيحة خالصة مفيش اي نوع من انواع المصالح فيها. دي مسؤولية بتبقى يعني ربنا زرعها كده في قلب الواحد انه يكون بيحس بالاخر، يكون مش هقول صعبان عليه اللي قدامه، لا، احساس المسؤولية ده بيبقى حب، بيبقى انك عايز تشوف اللي قدامك ده احسن حاجة في الدنيا، مش عايز اي بدون اي مصالح، انت بتعمل لخيره فقط وكأنه من عيلتك وكأنه من بيتك وكأنه يخصك. دي قليل جدا لما بتظهر، بس لما تظهر اوعى ما تقولش اللي كان لازم تقوله، لان ده ربنا اللي حطها في قلبك عشان تقول لفلان الفلاني او لفلانة الفلانية خلي بالك او خلي بالك، لان انت ممكن لو ما قلتش يقع في حفرة، ممكن كلمتك دي تسنده، ممكن كلمتك دي تلحقه، ممكن سندتك ليه تفرق معاه جدا، وخصوصا لما بيبقى عارف ان هي من قلب طاهر مش عايز منه حاجة. ففي مسؤولية مش ما فيهاش مصالح، ما فيهاش حتى يعني ساعات بنقول احساسي بالمسؤولية تجاه فلانة لان دي عشرة، ما اقدرش ابقى عارفة ان هي بتغرق في حاجة واسيبها، ما اقدرش ابقى عارفة ان شكلها وحش في حاجة وما اقولهاش، ما اقدرش ابقى عارفة ان ممكن كلمتي تساعد مثلا في قرار ليها واسيبها غرقانة، يعني ده بخل، بخل في المشاعر وبخل في المحبة وبخل، وهتلاقي اللي هيبقى عنده في يوم من الايام نصيحة ليك تفرق معاك وهيبخل ان هو يقولها لك، ما تفرقش معاه. احساس ان الناس تفرق عند بعض دي حاجة حلوة جدا. في كمان مسؤولية الرقابة الداخلية على من الشخص على الشخص نفسه، في رقابة داخلية ان انت ممكن يبقى قدامك مغريات الدنيا، ممكن يبقى قدامك حاجات كتير قوي من موقعك من مركزك من علاقاتك تقدر تتحصل عليها، لكن انت عندك رقابة ذاتية، انت عندك ربنا قبل كل حاجة شايفك، شايف انت بتعمل ايه، شايف انت بتستغل مكانك ازاي، شايف انت بتدي لنفسك الحق ان انت تاخد حاجات مش من حقك ازاي. الرقابة الذاتية دي منك ليك وعندك ليك، دي مسؤولية محدش شايفها غيرك انت وربك، المسؤولية دي محدش هيتحاسب عليها غيرك، انت اللي هتقبل على نفسك حاجة غلط، وانت اللي هتقبل على نفسك فلوس حرام، وانت اللي هتقبل على نفسك هدايا مش من حقك، وانت اللي هتقبل على نفسك حاجات كتير جدا جدا انت ما تعبتش فيها خالص، ما عملتش فيها اي حاجة غير ان انت استغليت المسؤولية المفروض مؤهلة ليك. هنا الضمير بيشتغل، هنا الرقابة الذاتية بتاعة الشخص على نفسه وعلى يوم ما هيقف قدام ربنا ومحدش هينفعه، دي مسؤولية تانية خالص بقى، دي مسؤولية أنا بقولها وأنا عارفة ومتأكدة إن هي قدام ربنا دي حاجة كبيرة جدا، إن أنت كان يبقى قدامك إنك تعمل حاجات غلط كتير بس أنت اخترت الصح، وكان قدامك إن أنت مغريات كتير وتسهل لناس حاجات وتعمل لناس حاجات وبتاع، بس أنت اخترت إنك تبقى شخص نظيف. نظافة القلب والضمير والسيرة دي مسؤولية كبيرة جدا، يمكن محدش يكون شايفها بس ربنا شايفها، ربنا شايفها. أنا بشكركم جدا جدا جدا على حلقة النهاردة. لأ ندعت، لأ ندعت والتليفونات جات، أيوة نصحى كده مع بعض، مع إن النهاردة أجازة رسمي وبتاع، بس نزلنا اشتغلنا تكلمونا. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي، ودايما تبقوا في أجازات وفرح وتصيفوا حلو، والناس تستمتع بكل وقتها، وكل مكان في مصر يبقى حلو، وكل مكان في مصر يبقى جميل. وقابلكم الأسبوع اللي جاي، ومصر معدية كمان من الماتش اللي جاي، وكلنا فرحانين بيهم بإذن ربنا. مشكوركم جدا جدا، ميرسي عبدالله أنك كنت معايا النهاردة، وإن شاء الله قابلكم الأسبوع اللي جاي. باي باي.

في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية. وطبعاً

0: 301-950.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
1: اتعلم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان.
2: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان دورة ثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
1: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
1: وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراضي للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
1: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
2: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال والأجازة واللزازة على كل اللي بيسمعونا على نجومة في أم 100.6 أو بيتفرجوا علينا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. بنكون معاكوا كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 مهما كان انتوا فاكرين انكم هتكونوا رايحين في الطريق، مسافرين، راجعين، مخلطين شغل، أيا كان اللي انتوا فيه وأي مكان هتلاقونا معاكم بكل حاجة وكل موضوعنا. وكمان بنقرأ المسجز بتاعتكم على واتساب 015-595-2106. عامل ايه يا منير؟
2: يا بقى دينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم ونبدأ معاكم حلقة جديدة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة. بنبسط جدا بوجودنا معاكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا، وكمان نطمن عليكم ونتمنى لكم السلامة والسعادة فيما تبقى من الويك اند. ايه في الويك اند اللي لسه بيبدا يا جدعان؟ احنا مش السبت يا جدعان، احنا حلقه الخميس فنصحى مع بعض كده للكلام. بس اكمن
1: عشان اجازه. بس
2: لا مش عشان اجازه، ان هم مقلوب عشان كاس العالم، فبالتالي انا عايش بتوقيت سياتل،
1: توقيت تاني يعني.
2: انا عايش جرينتش. بتوقيت سياتل، فاي حد عايز يقابلني يظبط معايا بتوقيت سياتل. تعالى الساعه 3 العصر في سياتل.
1: واتفضل.
2: عامله ايه؟
1: ازيك؟
2: كله حلو،
1: كله زي الفل،
2: تحفه. طب الحمد لله. كاس العالم ايه؟ قلت لكم في حلقه امبارح ان في ملحمه هتتلعب بالليل ما بين انجلترا وكرواتيا.
1: هو قال وحصل.
2: والله
1: وحصل يعني، بصراحه هو لما بيقول تسمعوا الكلام
2: احيانا. والله احيانا كده بالواحد ربنا يعني بيكرمه. بس اللي فاتوا ماتش امبارح فاتوا كتير جدا، فاتوا فاينل مبكر لكاس العالم في اول راوند في البطوله في دور المجموعات، وتشيز حاجه غريبه شويه، لان في البطولات المجمعه الواحد متعود عليه ان مستوى المنتخبات بيعلى مع كل ماتش، المستوى بيعلى مع الماتش الثاني مع الماتش الثالث وصولا بقى للادوار النهائيه، فبتلاقي مستويات المنتخبات كلها وصل للبيك او في اعلى مستوياتها. انما المفاجاه ان انت تلاقي اول ماتش للمنتخب الانجليزي واول ماتش للمنتخب الكرواتي اللي هو صاحب المركز الثالث في البطوله اللي فاتت، وتلاقي الليفل ده والريتم ده والاداء ده من الفرقتين، والماتش يخلص 4-2 لصالح المنتخب الانجليزي، حاجه قويه جدا وريتم عالي جدا وكره حلوه جدا ولاعيبه بروفيشنالز جدا ونجوم جامدين جدا. يعني لو اتكلمنا على كام اسم بسيط بس من المنتخب الانجليزي هتلاقي عندك، خد يا سيدي هاري كين، خد جود بيرينغهام، خد ديكلان رايس، خد ماركوس راشفورد، هنكتب كتير جدا اسامي في المنتخب الانجليزي. وهكذا برضو نفس الكلام في المنتخب الكرواتي. ماتش انتهى 4-2 بس ملحمه للناس اللي بتحب الكوره. اللي فاتها الماتش خشوا اتفرجوا على الهايلايتس هتتبسطوا جدا.
1: واكتبوا لنا برضو يعني، اكتبوا لنا اللي انتوا هل اتفرجتوا، ايه رايكم في الماتش، هتتفرجوا مع مين على الماتشات اللي جايه، متحمسين لانهي ماتش بالظبط، علشان في حماس كتير جدا جدا للماتشات اللي جايه كتير. ويوم الاثنين يعني لو ناسينا ومش فاكرين فاحنا بنلعب 4 الفجر يعني، فقولوا لنا برضو بتعملوا ايه وبتعملوا ايه دلوقتي، مسافرين، رايحين، جايين، واكلين، هتاكلوا
2: شاربين، اكلين، سارقين مع بعض
1: كلنا كل حاجه بنعملها مع بعض.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: دلوقتي

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا.
2: ايوه كده يا 300 ألف. اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امر كده امر كده, في البيت او في الشغل او في العربية او في السكة تحديدا. نتمنى لك السلامة والسعادة. نحب نطمن عليكم كمان لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه, يا ريت تبعتوا لنا تقولوا لنا عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش, وبعتوا لنا على الرقم السهل بتاع الواتساب. سهل جدا نحفظه يا جماعه, عادي
2: بسيط اصلا, يعني ما فيهوش مشكله. 0155921206. سهله بسيطه مش مستاهله. هتبعتوا لنا واتساب, هنقرا المسج, هنرد عليكم كل الحاجات اللي انتوا عايزين تبعتوها لنا. اغاني نشغلها,
1: مواضيع نقولها. اعملي كده على اللور ثيرد اللي تحت
2: اهو اهو اهو,
1: شاور الناحيه الثانيه. يلا بينا.
2: ماشي, نتكلم في ايه بقى؟ نتكلم في الجو, بما انكم سافرين, وفي ناس هتسافر النهارده, في ناس سافرت امبارح, في ناس ممكن ما تسافرش, يعني بلغونا برضو قولونا ممكن نتقابل. الهيئه العامه للارصاد بقى الجويه قالت ايه؟ قالت ان هو هيسود بكره الجمعه الطقس معتدل الحراره في الصباح الباكر, حار رطب على شمال البلاد, شديد الحراره على جنوب البلاد, ومعتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء, مائل للحراره على جنوب الصعيد. وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد وشمال الصعيد ووسط سيناء وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة. وقالت الهيئة كمان انه في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزيد من الاحساس بحرارة الطقس, من المتوقع في الظل ان هو يتراوح من درجة لاثنين. فكل اللي مسافرين يخلوا بالهم لو هيسافروا بدري الصبح بكرة, يخلوا بالهم من الشبورة, علشان الفقرة اللذيذة برضو اللي منير عايز يقولها, درجات الحرارة في جميع المحافظات.
1: يلا يا منير سمع عمو.
2: ماشي.
1: بالنسبه لدرجات الحراره متوقعه بكره باذن الله في القاهره العظمى 35 والصغرى 24, اسكندريه 27 24, بورسعيد 28 23, اسماعيليه 34 22, شرم الشيخ 37 27, اسيوط 37 24, واخيرا سوهاج 38 25. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, وان شاء الله يبقى الصيف لذيذ عليكم كده وكل الناس تتبسط ايا كان الخطط اللي مخططين يعني تعملوها الفتره اللي جايه. والناس الناس اللي بتمتحن كمان
2: ثانويه عامه,
1: بيست اوف لك,
2: كل سنه وانتم طيبين.
1: لو في اي حاجه واقفه معاكم, في اي مراجعات نهائيه, في ملزمه مش لاقيينها, سؤال محتارين في اجابته, عايزين اي تيبس لاي حاجه
2: بيعمل مراجعات
1: في العلم, يعني انتم عارفين امبارح كان الدينا بتوعينا, فبرضه هتوعينا خلال فتره الثانويه العامه ان شاء الله, وتقول لنا كل ما هو جديد في عالم
2: ومراجعاتك اليوميه. هي مش يوميه, هي اسبوعيه, يعني اسبوعيا كده هيكون في مراجعات مع منير. ونتكلم بقى عن اجازه النهارده.
1: وكل عام وانتم بخير. بمناسبه راس السنه الهجريه, يعني كل سنه وانتم طيبين, والناس مأجزه النهارده من شغلها, بس الشوارع الحمد لله مش يعني الشوارع لذيذه.
2: لا حلوه بصراحه,
1: يعني مش ترافيك عالي بس مش فاضيه.
2: لا مش فاضيه, اللي هو الفضاء بتاع الاجازات دي اللي دايما تنزل للشارع تلاقي انه ما في حتى الشمس واخده راحتها قوي, بس النهارده لا, حاسه انه عايز الجو تمام, بلس انه الشارع معقول. والنهارده بقى اجازه بمناسبه ايه؟ بمناسبه راس السنه الهجريه.
1: حصل.
2: كل سنه وانتم طيبين.
1: حصل.
2: والنهارده يوم الخميس 18 يونيو, اجازه رسميه مدفوعه الاجر بالمناسبه دي.
1: ايوه.
2: وكمان بتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه, وكمان العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرارات مجلس الوزاره ووزراء العمل.
1: بالظبط.
2: وبعد اجازه راس السنه الهجريه ناس كتير بدات تسال الاجازه الرسميه اللي جايه امتى,
1: في نفس الوقت اصلا اللي هم في اجازه رسميه بيسالوا الاجازه الرسميه اللي جايه امتى. يا جماعه طب نخلص الرسميه اللي احنا فيها وبعد كده نسال على اللي جاي. المهم يعني الاجازه الرسميه اللي جايه باذن الله هتكون مناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو, واللي بتوافق يوم 30 يونيو, وحتى الان الاجازه في موعدها الرسمي, لكن زي ما حصل في مناسبات سابقه ممكن مجلس الوزراء يقرر ترحيلها ليوم الخميس علشان ضمن نظام ترحيل الاجازات الرسميه, وبعدها بقى ثلاث اجازات رسميه خلال 2026. تمام, بتكتبي معايا ولا انت ايه؟
2: لا معاك, بسجل وراك. بس
1: 23 يوليو مش عارف برضو هتوافق يوم ايه, بس ممكن تطرحها للخميس. و26 اغسطس ده ذكرى ثوره يوليو, ده 23 يوليو و26 اغسطس المولد النبوي الشريف, كل سنه وانتم طيبين. مش عارف يوم ايه بس ممكن يطرحها للخميس برضو. و6 اكتوبر ده ممكن, انا مش عارف برضو يوم ايه بس ممكن يطرحها للخميس.
2: يعني
1: فاستنونا يعني ان شاء الله
2: معاكم.
1: معاكم في السكه,
2: معاكم
1: في الاجازه
2: دايما من 5 ل 7. محمد منير ودينا بهجت, والله ما هنسيبكم
1: اهو بقى. والله اجازه ما بقى, ما اجازتش بقى, ساحل ما ساحلش,
2: هتلاقونا هتلاقونا ومش هنسيبكم. بما ان احنا بنتكلم عن الصيف فالسمر it's summer time مش هنكمل. نروح نسمع اغنيه رامي صبري الجديده ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام. ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: من قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6، ورقمنا هو 015-5952-1006. وطمنونا عليكم، عاملين ايه؟ هتاكلوا ايه النهاردة؟ يعني هتطلبوا ايه؟ احنا معاكم دايما، معاكم في الاكل، في الاغاني، في المواضيع، في الحوارات، في كل حاجة احنا معاكم، ومش هنسيبكم، لان احنا النهاردة اليوم العالمي لايه؟
2: يا خبر ابيض بقى على الاعياد بقى اللي ورا بعض، والواحد مش مستعد. الواحد مش مستعد ولا لابس الطقم بتاع اليوم ده ولا عامل اي حاجه.
1: احنا مش جاهزين.
2: ولا
1: انتوا جاهزين.
2: بس يعني كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيب.
2: ده الايام بتجري بسرعه والله.
1: هنطلبه ولا لا؟
2: تعالي نعرف الناس بس، هو اليوم العالمي لايه؟ يمكن لا.
1: طب بصوا، جاس معانا ونشوف. ولكن هو النهارده اليوم العالمي للسوشي. لكل محبين السوشي النهارده
2: يا جماعه كل سنه وانتم طيبين.
1: النهارده يومكم. فاكر زمان اول ما السوشي طلع كانت الناس بتقول اللي هو انتوا فاكرين انكم بتحبوا السوشي بس انتوا ما بتحبوش، انتوا بتمنظروا بس.
2: بالظبط، انتوا ما رايحين مع الترند وكده.
1: هي الماتشا بالظبط.
2: ما يعني هي حاجات كلها اسامي بصراحه، عشان لسه طالع قريب، فالواحد كان عايش من غيرها عادي، فعبال ما بيادبت ان هي بقت جزء من اللايف ستايل بناخد وقت بصراحه.
1: بس هي في ناس لحد دلوقتي لسه بتقول انتوا ما بتحبوش السوشي، انتوا بتتمنظروا، انتوا مجرد اللي هو حاسين كده انكم بتحبوه بس علشان بتغلوا بس في الموضوع، وان في مطاعم غاليه وحاجات.
2: اللي هيبوست الاكل ده بيتمنظر، يعني هتبوست هتروح تطلب علشان الطبق شكله حلو وبيبقى مرسوم بشكل حلو، وهتبوست ستوري فيها سوشي كده، احنا يعني بقى ايه.
1: لا بس في ناس بتبقى دايما بتحب تصور الاكل، يعني في ناس بتبقى غصب عنها. كفلوج. لو هم فود بلوجرز او كده ماشي، بس لو في ناس اللي هو بيحبوا انا بتخنق بصراحه، يعني لو احنا رايحين ناكل مع بعض وانت انا هموت من الجوع واستني ما تاكليش، لا هاكل
2: لا مش هستنى.
1: مش هستنى
2: الفكره ان انت تاخد صوره للطبق وهو شكله كده، لا خد الصوره بقى للسوشي وهو بقي.
1: غير لو انا جاي معاك ريفيو اوكي يعني، ولكن غير كده سيبنا ناكل ارجوك.
2: لو هناخد علب واحنا مروحين ناكلها غير الاكل اللي انت هتصوره،
1: اوكي
2: كن سعداء جدا،
1: مفيش مشكله.
2: انت بتتعاملي مع السوشي من زمان ولا بالنسبه لك كان من ساعه ما عرفتي السوشي وانت بتتعاملي معاه؟
1: في الاول ما كنتش متقبلاه
2: خالص،
1: يعني اختي هي اللي حببتني فيه بصراحه.
2: اوكي.
1: بس بعدين حبيته عادي، ما بقاش عندي مشكله معاه يعني، بس حبيته من اللي هو اول ما كنت في الاول كده مش متقبلاه ولا حباه.
2: اوكي.
1: بس بعدين ايه ده طلع حلو فعلا. بس هقولك حاجه ليه، عشان دايما اي حاجه بتطلع ترند بحس ان هو مفاكس،
2: ما بلاش،
1: ما ملهاش لازمه،
2: اصل 10 دقايق وهيروح.
1: بس بعد كده اكتشفت اللي هو ايه ده، لا ده حقه يطلع
2: ترند. انا كائن برضو مش ترندي يعني، تحديدا في موضوع اللبس والحاجات الموضه وكده، يعني انا عندي وجهات نظر مختلفه على فكره ان الستايل فيرسس الترند.
1: ايوه انت قلت الموضوع ده.
2: الستايل مستمر، الترند متغير، فخلينا مع المستمر بقى، وبلاش بقى هنشتري لبس
1: بلاش فزلكه بقى.
2: لا بعد 6 شهور ما نلبسوش ليه؟ طيب
1: بلاش تمثيل،
2: بلاش بقى، ما قلنا من الاول. المهم يعني انا ما كنتش برضو مؤيد لفكره السوشي دي من البدايه، كنت مستغربه. لا لحد ما جربته قفلت خالص، وقررت ان انا ما اكلش هذا الشيء تاني طول حياتي لحد من قريب. اكلت، رحت مع حد برو جدا في موضوع السوشي، فاكني بقى هو السلكشن اللي هو ايه وحاجات كده، فبقى قفلت اللي هو كنت نفسي بكريف بقى، وانا في اليوم ده انا فاكر بكريف جدا على ملح، فلفل، بتنجان، مخلل، اي حاجه من اللي انا عارفها العادي،
1: اي حاجه عاديه،
2: فقفلت جدا. طيب. يعني كان كله رو، كان كله رو فعلا، كان
1: لا
2: كله رو.
1: ما كانش ينفع فعلا اول مره،
2: كله رو فقفلت.
1: يعني ممكن اول مره اللي هو ناكل ده وده، او في ناس بتقول لا كله فرايد اكتر، الرو اللي هو بيكون ني والفرايد بيكون مقلي.
2: ما انا عرفت بعد كده
1: لا اللي هو لا اول مره لازم اكله فرايد علشان احبه، بس هو لازم لما تاكل الفرايد في الاول بيشبعك قوي بقى، يعني اللي هو انت بتحس ان انا لا انا مش قادر اكل تاني.
2: راس فلافل كبيره كده، فبتبقى
1: راس فلافل هو ده بالظبط اللي انتوا ما تاخدوش معاك وانتوا بتاكلوا سوشي. ماشي، بما انه النهارده اليوم السوشي العالمي بقى، فيعتبر السوشي من الاكلات البحريه المفضله عند ناس كتير، لانه بيحتوي على عناصر غذائيه هامه جدا، بالاضافه لمذاقه لذيذ اللي احنا كلنا بنحبه، ولو انت مش بتتمنظر فانت بتحبه عادي فعلا يعني. ولكن بتختلف اسعاره، وهي اسعاره غاليه مش رخيصه، من مطعم للتاني بيكون حسب مكوناته. بمناسبه كمان اليوم العالمي للسوشي، فعايزه اقول لكم بقى على اغلى نوع سوشي في العالم، زي ما بتقول موسوعه جينيس. اغلى نوع سوشي في العالم هو اسمه كيومي اوماكاسي.
2: ده تحفه، ده تحفه، ده تحفه بقى ده.
1: انا عارفه
2: المكاسي ده اللي هو من غير بقى شيلي من غير جبنه خالص
1: هو ده
2: ماشي
1: بيكون من 20 قطعه سوشي وسعره 350 الف يان ياباني يعني تقريبا بيعادل 1900 وحاجه جنيه استرليني او 2400 دولار فما اظنش
2: ان يعني ايه يعني
1: ما جربناهوش
2: يعني ايه والله
1: ما جربناهوش اكيد
2: 2500 دولار ايه
1: يمكن يستدعي
2: انت فاهمه احنا واصلين لليفل عامل ازاي
1: يتكون من 20 قطعه سوشي
2: لا 20 انا ما كنتش اعرف انا كنت فاكر
1: قطعة
2: لا سوري
1: لا
2: سوري
1: لو كده
2: لو 20 تمام
1: طب ما انا هقول لك حاجه اصل هو ده اللي بيدفع لا ايه اظن بيبقى اكتر كمان من 1000 يعني لا بس مش دولار احنا بنتكلم بالجنيه صح
2: جدا يعني
1: صح ولا ايه ماشي بس هو ده اللي بيخليه اغلى سوشي في العالم والطبق ده بيقدمه مطعم سوشي كيريمون في اوساكا في اليابان وحاجات طبعا كلنا فاهمينها زي ما احنا عارفين
2: الاماكن اللي احنا بنروحها في العادي يعني اللي هو كريمون والحاجات دي
1: بحب اسافر اصلا
2: كل ويكند كل ويكند
1: ما باكلش سوشي في مصر لا لازم اسافر عشان اكله في موطنه الاصلي عادي دايما ماشي تم التسجيل بقى الرقم القياسي للطبق باعتباره اغلى سوشي في العالم في سنة 2010 والطبق ده بيتحضر باستخدام تقنيات واساليب تقليدية بيتكون الطبق من قطع من النجيري وهو عبارة عن سمك ني ومتقطع
2: متقطع ازاي يبقى متقطع ازاي وضح لنا لو سمحت
1: متقطع الشرايح رقيقه وكمان بيتحط فوقيه رز
2: عم شفيق
1: عم شفيق اسمه ايه السمك بتاعك عم شفيق
2: طب خلينا نحكي لكم بس فكره السوشي ده هو فعلا فعلا هتلاقوا فيه اختلاف في الفئات بتاعه المطاعم اللي بتقدم سوشي لانه برضه ممكن يتصنف على انه اكله اكزوتيك يعني اللي هو مش
1: غالية
2: مش
1: يعني.
2: عادية أكلة غالية شويتين ليه علشان المكونات بتاعتها كلما زادت الفريشنس بتاعتها أو درجة التزاوج بتاعتها يعني وهي تم صيدها بقالها قد إيه وتم تجميدها إزاي ووصلت من البحر من البلد اللي هي جاية منها بقالها قد إيه وتعاملت
1: يعني.
2: إزاي كل اللوجيستكس دي بتفرق في الآخر في السعر اللي بيتقدم في السوشي فلو بتاكلوا السوشي في أماكن يعني سعرها قليل شويتين دي ما بتبقاش حاجة مطمئنة قوي لأن عدم جودة المواد المستخدمة في تصنيع السوشي قد يؤثر بشكل أو بآخر على الصحة يعني ممكن يتعب شويتين لأنها ممكن لازم لازم لازم يكون الهيجين عالي جدا والمكان نظيف جدا اللي بيتعمل فيه السوشي وكمان تم حفظه بطريقة بروفيشنال جدا وصحة جدا فيما عدا ذلك ممكن نتعرض لبعض التعب يعني بعض الشر فخل
1: وش يعني وش هو بيحاول يلطفها ويجملها بس انا بقول لكم
2: يعني هو الريسك فيه قليل بلاش بلاش تعب وحش
1: حاولوا ما تتسمموش يعني لا كله سوشي في مكان غالي في مكان كويس يعني
2: ما تستغلوش قوي خلوكوا في الوسط
1: مش غالي قوي ولكن اصل احنا مش بناكل سوشي كل يوم
2: ماشي بس ما تقوليليش كومبو ال 150 ب 450
1: لو رايح عرض الشله اوكي
2: كومبو اللمة
1: لو عندك كومبو الشله مفيش مشكله بس روح لو انت هتاكل سوشي مره في الشهر ما هندفع ما احنا عارفين ان احنا هندفع احنا مش رايحين وعارفين احنا ندفع 30 يعني جنيه بس هتروح روح مكان كويس هتدفع السعر المعقول اللي انت قادر تدفعه بس ما تسترخصش في السوشي عشان
2: ما تتعبوش
1: ما تتسممش
2: عشان ما تتسمموش
1: تحب تقول لنا موضوعنا النهارده ولا
2: لا هقول لك مسجز في رياكتات على السوشي
1: يلا بينا
2: ايوه غرام
1: بياكلوا سوشي بقى
2: غرام وائل بتقول لك 350 الف ايه ادينا ده في مطعم عندنا بيبيع الواحده ب 15 جنيه عادي ما صباح الفل
1: ايوه بالظبط هو ده بالظبط اللي بقول لك ما تاكلوش
2: هو ده بقى اللي بيجيب التسامح
1: هو ده بالظبط اللي بقول لك ما تاكلوش
2: طيب مساء الخير انا اميره ياسر وبتابعكم من زمان قوي بحبكم واحنا كمان بنحبك جدا والله يا اميره شكرا انا قاعده على الكنبه وبسمعكم
1: ده بصراحة حاجة تبسطنا جدا ان انت في وقت فراغك يعني مبسوطة وانت بتسمعين
2: مين كمان مسج
1: ايوه جميل
2: هلو يا جماعة
1: هلو
2: انا كنت باكله قبل الحمل عادي جدا وانسى عرفت اني حامل والدكتور قال لي ممنوع ما دقتوش من ساعتها
1: ايوه ما اظن هو دايما وقت الحمل بيكون ممنوع مش بفهم ليه بس هو دايما بيكون وقت الحمل
2: علشان الريسك عشان الريسك فكرة الريسك بتبقى صعب والله بقى هو ريسكي حاجة ريسكي فعلا عشان كده غالي ولا ايه ولا انت ايه
1: ده صحيح
2: طب اكتبوا طريقة عمل السوشي عشان ما تنسوش
1: بس ما بجد لا وجع قلب قوي لو انا هعمل سوشي ما انا لو هاكل سوشي هروح اكله جاهز ليه اعمله
2: ده لا نعمل سوشي ده ليفل
1: لا ليفل صعب يعني لا لا خلاص بقى ما انا رايح اكله جاهز
2: لا وهنعمله يعني بالرز بقى بتاعنا بقى وهيبقى حاجه تانية خالص غير اللي احنا بناكله هناك ده
1: يعني مش
2: رز بشعريه
1: بالظبط تخيل بقى تاكل سوشي برز بشعريه تاكل
2: بالرقاق
1: روشي
2: طيب في كمان مسج من رقم اخره 56 أيوة. بيقول فوتوا على نفسكم عزومه جامده امبارح ممكن لوكيشن
1: طب ليه؟
2: او اللي بقى
1: ليه احنا ما فوتناش، احنا ما حدش قال لنا.
2: لو في حاجه بقى اتبقت في التلاجة، في علبه بلاستيك،
1: طبق فويل عادي، بغطا كرتون، يعني بوابه 2 مدينه الانتاج، اتفضل معانا عادي. وبعدين ما حدش قال لنا احنا ما فوتناش، لو كنت عزمتنا كنا جينا.
2: ثانيه، في سوشي تاني
1: هيعزمونا على سوشي؟
2: عشان رو، بتقول لك اتمنعت منه عشان رو، بتاكل رو اللي هو الني. اه، وممنوع مثلا
1: هي بتاكل الرو بس يعني، فعشان كده اتمنعت.
2: وممنوع الفسيخ والرنجه.
1: اه ده مفهوم طبعا،
2: هو فسيخ برضو في الحمله ده يا جماعه،
1: ده مفهوم.
2: احنا بقى بلاش برضو نختار الحاجات دي يعني. في ايه يعني؟ ما هو السوشي اذا كان السوشي نفسه اللي هو اكزوتيك ممنوع، فهناكل فسيخ ما بعد ان شاء الله ربنا يتمم بخير،
1: ما
2: يعني
1: بعد الولاده،
2: بعد الولاده بحبه كمان.
1: وعامه يعني في اي وقت انتوا هتحسوا انكم خايفين، فالعو هيطلع،
2: ما تخافوش
1: او خافوا يعني، بصوا خافوا على نفسكم. يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت هيحصل
2: يطلع له.
1: يطلع له.

0: فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: أنا عايشها إيه فريش، والجو إيه فريش،
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: عندنا خبر حلو ب5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
6: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
5: أيوة.
6: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
5: أيوة.
6: من غير مصاريف؟
5: أيوة.
6: وهتوصل في نفس اليوم؟
5: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462.
7: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئاسة الجمهورية ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وتتطلع أن يشكل نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: وزير الصناعة يفتتح معرض تكنو برينت الدولية 13 بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية.
2: وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يؤكدون تكامل الجهود لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية وتستهدف توسيع تصدير الخدمات الرقمية عالمية.
1: وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يبحثان التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تشغيل أحدث منظومة لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة بالتعاون مع البنك الدولي.
1: الحكم الإماراتي عمر العلي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من المونديال فجر الاثنين المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت, ولسه رقمنا هو 015-595-1-06. طمنونا عليكم, قولنا انتوا فين, بتعملوا ايه, الطريق اخباره ايه, طريق السفر, طريق رجوع من الشغل, رايحين خروجة, هتاكلوا برا, هتطلبوا اكل, يعني قولنا بمناسبة انه النهاردة يوم السوشي العالمي, هل هتاكلوا سوشي, هتطلبوا سوشي, هتطلبوا لنا سوشي, يعني شوفوا كده هتعملوا ايه, وطمنونا عليكم. ونشوف بقى مسجز ولا نقول التوبيك على طول؟
2: قولي التوبيك علشان برضو تيجي بقى ضمن المسجز, ويبقى بقى حطينا بقى الحلو من ده الحلو من ده ونقرا كله على بعض
1: من ده على ماشي خلاص. ماشي, عايزين نتكلم عن الاجازات بما انه احنا
2: تحفة تحفة
1: واحنا النهارده في اجازه رسميه كده.
2: ايوه,
1: عايزين نعرف منكم, دايما بيكون في اجازات الواحد بيقول لنفسه انا هوعد نفسي بشيء الاجازه دي, وهو ان انا هصحى بدري, هنام بدري, هنزل اخلص مشاوير ماجلها عشان الشغل,
2: هخلص المسلسل,
1: كل حاجه,
2: هتفرج على الموفي اللي انا
1: كل مأجله. حاجه انا مأجلها,
2: هتفرج على اجزاء الموفي يعني الجزء الاول والثاني والثالث, كل الحاجات المؤجله,
1: مش هرد على اي حد مش عايز ارد عليه, فاهم اللي هو بتوعد نفسك بوعود كده وما بتعملهاش ولا بتعملها, يعني ده بقى سؤالنا النهارده.
2: ايه هو عملتها,
1: يعني بتحس ان الاجازه خلصت وانا الوعد اللي وعدته لنفسي لسه ما عملتوش, انا قلت لنفسي ان انا وعدتها ان انا هبطل سجاير واكون انسان جديد
2: ومن اول يناير
1: خلاص هشيل حد
2: على طول
1: مثلا, ممكن يكون ده وعد اللي هو بعد الاجازه دي انا مش هرجع للسجاير مثلا, شخص مثلا ممكن يقول كده,
2: او انا الاجازه اللي جايه هبدا الجيم
1: مثلا
2: عشان فورمه السعر
1: بالظبط, يعني ممكن مش هفتح مثلا اللابتوب كتير اتفرج على افلام ملهاش لازمه, هبدأ دوكيومنتريز, هبدأ أتفرج على حاجات تفيدني أكتر, هقرأ كتب, هعمل أي حاجة, وفي الآخر الأجازة بتخلص وبتلاقي نفسك إيه ده؟ أنا نفس الشخص,
2: يا لهوي
1: أنا ما اتغيرتش,
2: ده أنا ما عملتش كده,
1: ده أنا هو
2: ده أول الأسبوع جه وأول الشهر جه والأجازة جت
1: ومفيش حاجة,
2: زيرو,
1: مفيش حاجة خالص. فعايزين نعرف منكم بقى إيه الوعد اللي أنتوا بتوعدوه لنفسكم كل أجازة و اتحقق او ما اتحققش, هنعرف منكم من خلال رقمنا على
2: طبعا رقمنا طبعا
1: هو 015-595-1-06. وقولوا لنا بقى ايه اللي انتوا بتوعدوا بيه نفسكم, علشان الاجازات كده بتكون دايما عايزه تغيير, معرفش ليه دايما الانسان بيحب ياخد اي فرصه ان انا هتغير, ما انتوا حلوين زي ما انتوا يا جماعه, بس لو وعدتوا نفسكم بحاجه هل اتغيرت ولا لا, لان هو ممكن يكون تغيير ايجابي, ممكن تكون حاجة حلوة برضو اللي هو عايز يغيرها في نفسه.
2: ممكن الوعود دي كمان ما تبقاش لنفسك, هل وعدتوا مثلا حد من أفراد العائلة بحاجة ممكن تحصل الإجازة, قلب عمه الصغير, قلب عمه الكبير, وعدنا المدام مثلا بخروجة معينة وما حصلتش أو حصلت نتمناها تحصل, يعني قولونا على فكرة ارتباط الوعود بالإجازة, الوعود بتبقى لمين غير نفسنا, لو مش مدين مثلا حاجة مترجتين نعملها إحنا في الإجازة, لو مدي وعد لحد من العائلة الكريمة إن أنتوا تعملوا حاجة في الإجازة بتعملوها ولا لا, ولو بتعملوها بتبقى ايه, ولو بتفكس بتبقى ليه. رسائلكم على واتساب, انا لسه مخلص شغلي في القرية الذكية جنبكم, اعدي عليكم, ده انت تنور يا حبيب قلبي,
1: بسرعة.
2: تنور يا حبيب قلبي,
1: يلا
2: واخدكم وعزمكم في مكان
1: ايه بقى حلو
2: نقضيها يعني مش عارف هيبقى معاكي ايه النظام, بس مكان بتاع نقضيها منبر وحلويات اللحوم اللحوم, وبعدها طبق ما من محل حلويات ما بيعمل
1: اللي هي ان
2: عارفه الطبق اللي هو
1: فيه, ابعت لنا يلا, بعت لنا اللوكيشن وهنجيلك
2: اشياء
1: يلا يلا
2: صح؟
1: ان
2: ونحبس بكوبايه شاي في الحسين.
1: طيب مفهوم, هي دي رحله مدرسيه بس
2: ده رقم اخره 56, فيا ريت لو لسه في الطريق
1: بلغنا واحنا قدام
2: وعدي
1: لسه سايعاني استنينا فيها. ماشي
2: في القريه الذكيه,
1: ايه
2: ماشي هو من القريه الذكيه,
1: ايوه احنا لسه قدامنا ساعه نخلص, فاستنانا يعني ممكن
2: يعني
1: تستنانا لو قادر تستنانا اوكي,
2: او ابعت لوكيشن, ابعت لوكيشن,
1: عندنا بكره الجمعه اجازه برضه ممكن نبدا اليوم من اوله.
2: ازيكم, انا اسمي احمد عبد المنعم, عايز اسجل اسمي عندكم.
1: يا باشا اتسجل خلاص, ده انت معانا,
2: او قولوا عبد المنعم على طول,
1: يلا يا عبد المنعم معانا
2: زي ما الناس كلها بتقول, انا بجد ما بسمعش غيركم يا حبيب قلبي.
1: شكرا,
2: وعايز اسلم على مراتي حبيبتي نريمان, هي اكيد برضه بتسمعكم دلوقتي, انتوا اصلا بالنسبه لنا ادمان, بعد الشر عليكم الادمان, والله شرفنا جدا.

0: جميل ده
1: والله، شرفنا متابعتكم ويا رب دايما يكون عند حسن ظنكم. شكرا. مين كمان ده؟ في اشياء اخرى
0: عندك وعود ولا ما عندكش؟
1: هلو مو، هلو دينا،
0: هلو
1: انا جو،
0: هاي
1: اول مره افتح التلفزيون واشوفكم لايف،
0: منورنا،
1: هاي جو،
0: ايه رايك بنسلم عليك؟
1: نظرا لانكم دايما بتجوعوني وانا بحاول احافظ على عدد ساعات صيام معين، قررت انتقم منكما وابعت لكم صور الاكل اللي بعمله علشان تحسوا انتوا بتعملوا ايه في الناس. اوه
0: ساتلانا،
1: اوه ده بعت صور كتير. ايه يا مان ده؟ ما شاء الله، ايه ده؟ ايه يا مان ده؟
0: هل انت بتبلك يعني معتمد على روتين معين لازم تاكل الاكل ده عشان العضلات مثلا، وبتبني ماسلز مثلا او حاجه؟ عشان ممكن اشوف الاكل
1: خطير.
0: ممكن اشوف.
1: على فكره دي اول مره ابعت لاي برنامج في حياتي، والله يشرفنا
0: ده
1: جدا،
0: ده انت منورنا
1: ويا رب ما تكونش اخر مره، بس الاكل ومجوعنا. خطير خطير. بصي بصي، خدي دوق، خدي دوق، دوق
0: بدي دوق.
1: بسم الله
0: يا رب.
1: يا جماعه والنبي بقوا قربوا الكراسي علشان عاوزنا نقطع واصل مع بعض. في شويه صور رهيبه.
0: لا ده اكل على فترات مختلفه، اكيد مش النهارده.
1: لا اكيد مش النهارده، بس هو فعلا نيته ينتقم وهو فعلا بينتقم، يعني هو احنا بنفتح نفسه على الاكل فهو قرر النهارده انه يبعت.
0: بص بعت لنا تحياتي والايموجي اللي هو انا عشان بس انتوا بتجوعونا. يا جماعه احنا بنجوعكم، مش عايزينكم تنسوا ان احنا بنكون جعانين، يعني لو انتوا فاكرين ان احنا بنجوعكم واحنا مش جعانين تبقوا فاهميننا غلط.
1: ايوه يا جماعه، البرنامج والشغل على الهوا بيبقى عامل زي البحر كده
0: بالظبط،
1: بيجوع البحر، بيجوع والهوا بيجوع، عشان بس نبقى متفقين.
0: منورنا يا جماعه، منورنا،
1: نوركم والله.
0: لا والله ماشي. ماشي، مساء الفل على احلى دينا ومنير في الراديو. اولا عايز اسمع واحده علشان خلصت امتحانات امبارح والمحاسبه وعكيت يا باشا. انت كده كده اكيد عملت
1: شطاره وحلاوه
0: يعني.
1: وبقلاوه،
0: ويا رب تعدي على خير. ثانيا في حته الاجازه دي بقى، انا فعلا مش بعمل حاجه من اللي قلت عليها غير النوم، بس قلت هتفرج على مسلسل وبالفعل بدات وبقيت في الحلقه السادسه من اصل 15. هل انت مبسوط لو انت وعدت نفسك ان انت هتبدا المسلسل وبخلصته فعلا تبقى وعد حلو وخلصته ولذيذ؟ ولكن لو لقيت ان انت في وعد فوتته، لا افتكره كده علشان بس ما تكونش بتضيع وقتك في المسلسل.
1: وهل يستحق فعلا المسلسل؟ هتطلع فعلا يستحق المشاهده ولا
0: لا؟
1: تقييم يا شباب للمسلسل بعد اذنكم.
0: نفهم ماشي. الناس الحلوه والويك اند الحلو، منير ودينا السكه حلوه بصوتكم والله، ايهاب راضي شكرا والله حلوه فيك بجد،
1: وجودكم يا بوب شكرا وتوصل بالسلامه.
0: ماشي، مين تاني معانا؟ مين تاني؟ انتظرونا. اوكي يا دينا، انا بعت لكم مسجز كتير امبارح ومحدش قالها ليه، بس والله احنا نقرا كل حاجه.
1: بس في الاخر ما لحقناش.
0: يعني ممكن تكون في الاخر ما لحقناش، بس بنحاول على قد ما نقدر نقرا كل المسج اللي بتبعتوها. ماشي، انا متابع البرنامج دايما وببعت لكم. شكرا انكم سالتوا عليا امبارح يا قش يا حماده.
1: حماده
0: المصري، ايوه احنا كنا بنسال عليك امبارح والله.
1: انت فين يا حماده؟
0: مش لاقيينك.
1: نقصرنا معاك في حاجه ولا ايه؟ ما اطمنا عليك والنبي من ان لاخر.
0: لا والله وحشتونا يا جماعه. الناس دايما كده اللي بتبعت بنطمن عليكم، لو ما بعتوش يعني نطمن كده ونعرف انتوا بتروحوا فين. ماشي، انا بحب اخرج في الاجازات. اوكي، ده هل ده وعد انت بتوعدين نفسك؟ ده رقم اخره 765 او بتوعده لنفسك؟ يعني ده برضو بتكون في حاجات كده الواحد بيحس ان هو مش بيخرج مثلا في ايام اللي مش اجازه، فبيقول لا انا هخرج بقى في الاجازات بقى ويلا بقى. فيا جماعه فكرونا موضوع حلقتنا النهارده، ايه هو الوعد اللي انت بتوعده لنفسك في الاجازه وبتحس ان انت عايز تعمله؟ هل حققته ولا ما حققته؟
1: هل
0: هددوه؟ هل قتلوا؟
1: هل بتشتغلوا في الاجازه؟
0: هل
1: نطلع بريك يلا.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

هدفك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني دينا الحمد لله بتديني فرص كتيرة جدا وبحاول استغلها احسن استغلال بصراحة ان انا ارجع من الفاصل. يعني بحاول استثمر النجاح ده في بقية الحلقة ان شاء الله. فازيكم عاملين ايه؟ كمان مرة بنرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. لسه فضل لنا شوية وقت حلوين هنقول لكم لسه عندنا اخبار ولسه رسائل على الواتساب. الرقم بتاعنا هو هو زي ما هو 015 59 55 1006.
2: سهلة وبسيطة يا جماعة.
1: الاغاني والغدا والوجبات والطرق والساحل والجيفويز
2: يعني
1: لو في جيفويز على بوابات الساحل قولولنا حتى انها موجوده. ننزل بعد الحلقه نلف يوتر ناخد الجوائز ونرجع.
2: هقول لك حاجه حلوه جدا نقولها لهم كفكره. يعني ممكن وهم مسافرين النهارده او سافروا امبارح
1: ايوه
2: وهم راجعين السبت
1: ايوه
2: يرجعوا علينا.
1: يا سلام
2: يدولنا الجيبو.
1: يا سلام بنخلص سبعة السبت ان شاء الله. معادنا سبعة يعني على سبعة ونص كده نتقابل او بوابات اليكس ديزرت. يعني
2: شوفوا اللي انتوا عايزينه
1: بالظبط.
2: عايزيننا نتقابل في مكان تاني برضو حابين يبقى اقرب ليكوا برضو قولولنا هنيجي مفيش مشكلة. مهم ان احنا نشوفكم
1: باذن الله وعلى اتم استعداد لاعياد الميلاد طبعا والحفلات وكل حاجه بس نبلغ قبلها بفتره كافيه.
2: طمنونا عليكم بس اهم حاجه وابعتوا لنا 015 59 55 106. موضوعنا النهارده ايه وانتوا في الاجازه كده بتوعدوا نفسكم بايه؟ دايما بيكون في وعد ان هو انا هبطل موبايل كتير, مش هرد على موبايل مع حد مش عايز ارد عليه, هنزل مع ناس لذيذه, هسافر مكان كنت نفسي اسافره,
1: اعمل خاصيه.
2: هتعملي قولي هتعملي.
1: يعني هو موضوع التليفون ده بصراحة من الحاجات اللي أنا بقى محتاج لها في الأجهزة.
2: Airplane mode؟
1: مش Airplane mode يعني اللي هو لا غير متاح.
2: Airplane
1: mode؟ لا لا لا غير متاح بس أنا بقى
2: أنا موجود بس أنا مش موجود.
1: أنا بعرف مين اللي بيتصل بس هو غير متاح.
2: معلش. مش أنا والله
1: ده ما فيش سيجنال.
2: شبهي
1: يا فندم
2: شبيه
1: ده ما
2: شبيه منير.
1: لا بجد والله موضوع البريك من التليفونات ده فعلا من الحاجات اللي بسعى لها لان الشغل مرتبط بالتليفون سواء كمكالمات او كشغل على الشاشه بتاعه الموبايل اغلب الوقت. فبحب اللي هو ايه اشيل التليفون في الدرج كده
2: ومحدش يكلمني
1: واخد بريك
2: غير لو عايز ارد عليك. يعني لو انا عايز ارد عليك هرد عليك
1: بس ما بقولش دي السيجنال.
2: ما بالظبط مش انا صدقني ما فيش شبكه اعمل ايه. في مثلا رقم اخره 497 بيقول لنا حلقه جميله قوي شكرا
1: وجودكم والله.
2: وبيبقى في خطط في الاجازه بس للاجازه بس بتفشل بالنوم والحر. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله, ما تخليش حاجه تفشل الخطط. ليه؟ لان انت بتكون واحد نفسك بحاجه. وبصراحه ممكن اقول لك حاجه بقى, انا هقول لك حاجه مش هخبي عليك ولا هخبي عليكم يا جماعه, وهو ان انت لما توعد نفسك بحاجه زي بالظبط اكنك وعدت حد من صحابك, وعدت حد من اهلك, وعدت حد مش تعرف تخلي عن الوعد ده, فانت ما تخزلش نفسك.
1: تخلف بقى تخلف الوعد
2: تخلف سوري
1: تخلي دي ليها علاقه بالفراخ والحاجات التانية.
2: بفكر في الاكل انت عارف
1: الساعه
2: 6:30 كده والواحد يعني بدا يبقى
1: اتفضلي اتفضلي وبتعرف تخلي يا ريت تتواصل معانا برضو بحيث لو هنشوي ولا حاجه
2: يعني طمنا يعني. ماشي نتكلم بقى نتكلم شويه عن الكوره بقى.
1: ماشي يلا ايه نقول بقى الحكايه بتاعت
2: نخش في الموضوع
1: موضوع الحضري بقى ووجوده مع الدون البرتغالي ولا ايه؟ عندنا شويه اخبار كتير. طيب ماشي, بيواصل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابه التاريخ في بطولات كاس العالم بعد ما بقى رابع اكبر لاعب سنا بيشارك في البطوله عبر تاريخها كله. انضم رونالدو لقائمه الاساطير الاكبر سنا اللي ظهروا في المونديال بعمر 41 سنه و132 يوم وما شاء الله يعني ربنا يحفظه يعني. فورما يعني ربنا
2: يحفظه
1: بصراحه
2: يستحق ان
1: علشان يؤكد على قدرته على المنافسه في اعلى المستويات رغم التقدم في العمر الا انه لسه فت جدا ما شاء الله. هو ميسي يعني طبعا
2: هما دايما اصلا بيفلكس بالموضوع ده بيحسوا كده اللي هو انا هفضل اوريكم واقول لكم علشان تتعلموا
1: لسه
2: اتعلموا يا جماعه.
1: بس ميسي برضو يعني بيغفل الناس شويه في فكره الجسد الله يرحمه والكلام ده. بس لا يا معلم انت فكك انت نزلت اول ماتش في كاس العالم جبت هاتريك وده كاس عالم في اعلى ليفل في الكوره ففكك.
2: وكان اللي هو كان جامد قوي اللي هو انا بعد الجول خلاص
1: عارفه اللي هو بتاع ده انا ما فتحتش كلمه
2: انا مش ما ذاكرتش خالص
1: انا اصلا ما كانش معايا الورق
2: ما اعرفش الكلام ده
1: انا وبعد يعني كده الاول بقى على العالم بعد كده مش الاول على الدفعه الاول على العالم
2: جت فجاه.
1: المهم ان القائمه دي يعني بيتصدرها الحارس المصري عصام الحضري قائمه اكبر اللاعبين مشاركه في كاس العالم بعد ما خاض منافسات مونديال 2018 بعمر 45 سنه و161 يوم ده مبدئيا. وراه لاعب اسمه فريدي مونداجون لاعب كولومبي شارك بعمر 43 سنه و3 ايام، وروجي ميلا اللاعب الكاميروني والنجم الكاميروني اللي شارك في البطوله بعمر 42 سنه و39 يوم. ده بالنسبه لقائمه اللاعبين الاكبر سنا مشاركه في المونديال.
2: يعني بصوا يا جماعه احنا عايزين نعرف انتوا بتتفرجوا على الماتشات مع مين، وايه رايكم في الاخبار اللذيذه دي كلها، علشان في حاجات بصراحه بتبقى جديده كده والواحد بيتخض منها، انه بيحس ان انت صغير دلوقتي وانا صغير دلوقتي، والواحد بيحس اللي هو طب الناس الكبيره دي ازاي فت كده ولذيذه وعادي بص انا بصراحه في حاجه دايما
1: وانا بربط الشوز اوريدي بيبقى في مجهود جنبها يعني ربطت الشوز مش قادر انزل بعد كده، بقى عايز اخد بريك ونريح نلغي المشاوير
2: حد يطلعني.
1: فربنا يقويكم يا جماعه ويزيدكم شطاره.
2: موضوعنا بقى النهارده ايه يا جماعه؟ الوعود اللي انتوا بتوعدوها لنفسكم في الاجازه وبترجعوا تلاقوا ان الاجازه خلصت وانا لسه ما عملتهاش، ايه الموضوع؟ هاي دينا. هاي محمد.
1: هاي.
2: بوعد نفسي انام وللاسف بصحى في ميعادي هو بدري،
1: وانا كمان
2: الساعه البيولوجيه،
1: وانا كمان
2: غصب عننا
1: بصحى بدري كده كده،
2: بس انتوا بجد بتخلوا الابتسامه على وشي طول ما بسمع لكم. شكرا
1: شكرا
2: لكم لادخال السعاده ووجود البسمه.
1: شكرا
2: شكرا شكرا. ده رقم اخره 889. ماشي، مين تاني عنده وعود؟
1: ده رقمي غالبا اللي اخره 89. ده
2: انت؟
1: انا اللي بعت ولا ايه؟
2: طب قولوا بقى، قولوا كامل
1: زيرو.
2: عشان
1: بص زيرو. ماشي
2: ماشي اوكي. بمناسبه الاجازه مساء الفل، ده رقم اخره 327. انا بالنسبه للاجازه برجع اسكندريه، وبما اني خلاص بقيت في القاهره فبحب اوجه شكر لعبد الرحمن جوزي علشان بيعمل احلى درينك بيهون عليا الحر، وتحيه كبيره ل حاجه سولتد كارميل.
1: احنا عايزين الريسيبي بتاع الدرينك او ايه الدرينك نفسه؟
2: ما انا بسال، هل هو اللي بيعمله لك ولا انت بتطلبيه ولا بيبقى ايه الموضوع علشان بس نفهم يعني؟ فاهمين
1: مواصفات الدرينك ارجوكوا.
2: ماشي، ده الرقم اللي اخله 327.
1: كوكتيل ولا ايه؟
2: كوكتيل.
1: كوكتيل بتاعي لو سمحت.
2: شميت البرفيوم بتاعي.
1: حطت زوكو ولا ايه؟
2: مساء الانوار، عاملين ايه يا حلوين؟ ليكوا وحشه، الجو حر وعايز عصير بطيخ. اشرف صديق غيرت القهوه يا اشرف.
1: سكرك ايه في البطيخ اشرف، ولا بتشربه كده من غير
2: ولا اي مانجو؟ سكر مانجو مانجو مانجو. ماشي اوكي. مساء الخير عليكم، مشكله الاجازه الزحمه، بس النهارده الدنيا مش زحمه قوي يعني. ده رقم اخره 868.
1: ممكن يكون قصده في الاكتيفيتيز.
2: ما هو بيقول لو فكرت تروح في اي مكان هتلاقي فيه 2 مليون فكروا ووصلوا قبلك. ما هو دايما لما البني ادم يفكر ان هو انا الوحيد اللي فكرت في كده، هصحى الصبح بدري علشان اخلص الموضوع ده ومحدش هيروح، الاقي كله
1: طبور.
2: محدش موجود
1: محدش وهو واقف
2: مستني موجود. ماشي يا جماعه، ابعتوا لنا برده واتساب 0 15 59 52 106. لو لسه بتوعد نفسك وعد ولسه ما نفذتوش على وضعك، ارجوك نفذه.

0: حطه في حته.
1: نجوم اف ام،
2: حمله راحه في كل حركه. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 7356-34480.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
0: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
0: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة.
4: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
0: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nuhumafm.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل اسف وزعل وقلب حزين.
2: لسه
1: احنا في
2: اخر لسه
1: والله شويه بس هنرغي يعني ما تقلقوش احنا هنفضل مكملين معاكم. احنا ما نقدرش نكون في اخر لينك وما نكملش رغي. ليه؟ لان احنا بنحبكم وانتم بتحبوا تسمعونا يعني
2: سهله.
1: فلسه مكملين معاكم على نجوم اف ام 100.6 ولسه كمان بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في شايفيننا وبن باي باي لكم. باي باي
2: باي.
1: وتقدروا كمان تبعتوا لنا واتساب على 015-595-1-06 وتقولوا لنا تردوا كده في اخر الحلقه وتقولوا لنا ايه الوعد اللي بتوعدوا نفسكم بيه في الاجازات وعاده ما بيحصلش. يعني احنا دايما بنوعد نفسنا بوعد ان انا مش هفتح اللابتوب, مش هكمل شغل, ممكن اجلته من امبارح مثلا, او مش هرد على حد مش عايز ارد عليه, هاكل اكله حلوه, هعمل اكله جديده, ايا كان. يعني انت بتوعد نفسك هنام بدري, هصحى بدري, هخلص مشاوير. في وعود كتير قوي بنعملها ولكن مع الاسف بتخلص الاجازه واحنا ما عملناهاش. هل عملتها ولا ما عملتهاش؟ قول لنا وبلغنا على واتساب 015-595-1-06 وقول لنا وطمنا عليك. عندك حاجه تقولها ولا
2: ده انا عندي حاجات انا مش حاجه واحده, انا لو عندي حاجات
1: يلا بينا
2: ابدا.
1: يلا
2: ماشي, تعالوا اقول لكم كده ايه, افكركم سريعا يعني بالماتشات اللي اتلعبت النهارده وبقيه الماتشات اللي فضلت اللي فاضله هتتلعب النهارده باذن الله, مع كمان انطلاق مواجهات راوند 2 او الجوله الثانيه في دور المجموعات. امبارح او الصبح النهارده بدايه اليوم النهارده يعني كان في غانا وبنما, وقدر البلاك ستارز ان هم ينتزعوا اول فوز ليهم في المونديال بالفوز على بنما بهدف واحد مقابل شيء. كمان كولومبيا كسبت اوزبكستان 3-1. النهارده باذن الله هتستأنف المواجهات اللي قلتها لكم دي اتلعبت فجر النهارده. فبقيه ماتشات النهارده تبقى تشيك وجنوب افريقيا, سويسرا والبوسنه. التشيك وجنوب افريقيا باذن الله هيلعبوا الساعه 7 والساعه 10 ماتش سويسرا والبوسنه. بكره باذن الله هتستأنف مواجهات كاس العالم, اقول لكم حالا مين هيلاعب مين, او بكره ده اللي هو من بعد الساعه 12 الماتشات بتبدا الساعه 1. فالساعه 1 في كندا في مواجهه المنتخب القطري, فبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب قطر. كمان منتخب المكسيك هيواجه كوريا الجنوبيه الساعه 4 الفجر, والساعه 10 بالليل بكره باذن الله هتبقى مواجهه المنتخب الامريكي ومنتخب استراليا. دي بالنسبه لباقي مواجهات النهارده في كاس العالم والماتشات ان شاء الله اللي هتتلعب بكره.
1: هتتفرجوا مع مين؟ هتعملوا ايه؟ مسافرين فين؟ انا ما شفتش اي مسج بتقول ان انتم مسافرين في حته او رايحين في حته او راجعين.
2: ايه سواحل في الموضوع؟
1: يعني ممكن نفهم ايه وجه علاقتنا في الموضوع.
2: معنا في ناس اصدقاء
1: يعني.
2: لا في اصدقاء يعني بعتوا لي في بريك وقالوا لي البحر ودي البحر
1: في الساحل. ماشي,
2: بيقولوا لي البحر حلو جدا والدنيا رايقه واجواء من دي. فلو حد هناك يا جماعه يقول لنا, يطمنا, يبعت لنا صور, يقول لنا ان البحر حلو وان الموج مش عالي مثلا, ان الشمس جميله مثلا, اي حاجه بوزيتيف من هناك, اي حاجه
1: يعني. شوف
2: يا اخي صور لنا الفريسكا يا اخي.
1: يا اخي انت خسران حاجه,
2: ما تصور لنا الفريسكا يا اخي.
1: ماشي المسجز بقى. مساء الخير, هاي دينا ومحمد, انا ايريني مع جوزي ابراهيم ونازلين فسحه واحنا في الدائري الاقليمي واحنا من الزقازيق ورايحين مول. بنشكركم جدا على البرنامج والاغاني الحلوه, بنشكركم جدا انكم بتسمعونا والله.
2: جدا بنشكركم جدا على متابعتكم ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم والله. شكرا.
1: في وعد بقى هي بتوعده لنفسها اني هتعلم السواقه بس كل شويه باجلها وان شاء الله احققها. ان شاء الله يعني حاولي تكوني مثلا حاجزه مع مدرسه تقولي لجوزك يا
2: لا الزوج العزيز
1: يعني
2: يعلم بقى.
1: لو هو مكسل يعني
2: لا ما يكسلش, لازم ياخدها يحط الموضوع ده من ضمن الاولويات. انا عارف طبعا ومقدر فكره التفكير في العربيه نفسها بس يعني نتمنى السلام.
1: بس اظن عشان كده مأجل هو الموضوع.
2: ما بلاش,
1: هل انت اللي مأجل؟
2: ما تعملي حاجه ثانيه اللي هو لاعب في ركزي في الطبيخ, عارفه الحلول دي,
1: خليكي مع الولاد,
2: ما اجيب لك سكوتر
1: اي حاجه, ما نفتح محلوه.
2: علمها يا معلم على العربيه وان شاء الله ربنا يستر طريقك ان شاء الله.
1: انا اسمي كنزي, احلى اثنين على الشانل, شكرا وبحبكم قوي واحنا بنحبك اكتر يا كنزي. ماشي مين تانية معانا يا جماعه؟ مين اللي بيوعد نفسه بوعود؟ ازيك يا دينا, ازيك يا منير, معاكم محمد الحلو من السعوديه, بمسي عليكم وببعت احلى مساء لهدى هيدو زوجتي الجميله وعلى مروان ومايا احلى اولاد, ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكم لبعض كلكم. وشكرا على المسج الجميله دي
2: جدا.
1: ماشي منورين الدنيا كلها, انا اول مره اشارك معاكم ويشرفني اكون معاكم. اسمي تسوقي, والله انت منورنا
2: تسوقي, ده يشرفنا.
1: ماشي مين تاني معانا يا جماعه؟ عايزين نلحق نقرا المسجز علشان الناس بتتضايق لو ما قرناش.
2: ده بعد الشر
1: ماشي. انا منا وبحبكم جدا وبسمع اغاني على نجوم اف ام في الاجازه. ادعوا لنا في ثانويه عامه. ربنا معاك يا رب ومنوره نجوم اف ام والله.
2: بيست اوف لك. موافقين ان شاء الله كل الناس اللي في ثانويه عامه. وطمنونا طمنونا كده مع الامتحانات ان شاء الله نطمن عليكم.
1: في حد بقى بيقول ايه رقم 973 ممكن اعرف مواعيد البرنامج عشان اتابعه؟ بص احنا
2: الاربعاء
1: مبسوطين ان انت بتطلب عشان تتابعنا وشرف لينا والله. امتى؟
2: الاربعاء والخميس والسبت
1: من 5 ل 7 معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يا جماعه. واتبسطنا جدا ان احنا معاكم النهارده وطمنونا عليكم في الاجازات وطمنونا عليكم هتعملوا ايه في الويك اند. احنا معاكم برده يوم السبت مش هنسيبكم. كل يوم اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع محمد منير ودينا بهجت. حلقتنا للأسف انتهت. باي باي. نشوفكم يوم السبت.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدوله مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: مكملين معاكم تغطية كأس العالم 2026 ونروح لأخبار منتخب مصر. في تفكير جوه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إن البعثة تفضل في مدينة سياتل بعد ماتش نيوزيلندا بدل ما ترجع تاني لمدينة سبوكن، وده علشان يخفف من إرهاق السفر والتنقلات الكتير قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. تم اختيار الحكم الإماراتي عمر العلي لإدارة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم في مواجهة منتظرة للفراعنة في الجولة الثانية. وفي خبر حلو للفراعنة، منتخب مصر جه في المركز 19 ضمن تصنيف هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل منتخبات الجولة الأولى في كأس العالم. وكمان وصل لاعبو المنتخب تألقهم في الأرقام والإحصائيات بعدما تصدر مهند لاشين قائمة أكثر اللاعبين تنفيذا للتدخلات الدفاعية في الجولة الأولى ب8 تدخلات، بينما دخل محمد هاني ضمن أفضل 5 لاعبين في نفس القائمة بعد مستوى مميز قدام بلجيكا. أما التشكيل المثالي للجولة الأولى فكان على رأسه ليونيل ميسي بعد الهاتريك اللي سجله في شباك الجزائر. وشهد التشكيل كمان وجود إليجا جاست مهاجم نيوزيلندا ورامين رادي أيان لاعب إيران بعد تألقهم في المباراة اللي انتهت بتعادل 2-2، وهي نفس المجموعة اللي بتواجد فيها منتخب مصر. وكمان دخل السويدي ياسين العياري التشكيل المثالي بعد ما سجل 2 في الفوز الكبير لمنتخب بلاده على تونس بنتيجة 5-1. ومن تونس كشف التقارير ان المدرب هيرفي رينارد عقد جلسة قوية مع اللاعبين بعد الخسارة من السويد وطلبهم برد فعل قوي في المباراتين الجايين، مؤكدا ان منتخب تونس لازم يقاتل لاخر لحظة في البطولة. وفي كوتيفوار اعلن الاتحاد الايفواري استمرار غياب المهاجم ايلي واهي عن مواجهة المانيا اللي جاية بسبب عدم انتهاء اجراءات دخوله الى كندا، مع تأكيد الدعم الكامل للاعب وثقة الجهاز الفني فيه. وعلى جانب تاني نفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأنباء اللي ترددت عن إيقاف مباراة ودية مع إسرائيل، وأكد إنه ما وصلوش أي إخطار رسمي من فيفا بخصوص الأمر ده. ونختم بمواعيد مباريات النهاردة في كأس العالم 2026 مع بداية الجولة الثانية من دور المجموعات. الساعة 7 مساء التشيك ضد جنوب إفريقيا، الساعة 10 مساء سويسرا ضد البوسنة والهرسك، الساعة 1 بعد منتصف الليل كندا ضد قطر، والساعة 4 الفجر المكسيك ضد كوريا الجنوبية. دي كانت آخر أخبار المونديال ولسه مكملين معاكم على نجوم اف ام.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
2: وزير الداخلية يبحث تعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
1: وزير الصناعة يفتتح معرض تكنو برينت الدولي 13 بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية.
2: وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يؤكدون تكامل الجهود لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية، ونستهدف توسيع تصدير الخدمات الرقمية عالمية.
1: وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يبحثان التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تشغيل أحدث منظومة لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة بالتعاون مع البنك الدولي.
1: الحكم الإماراتي عمر العلي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من المونديال فجر الاثنين المقبل.
2: الطقس غدا حار، رطب نهارا، معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم@fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سيتي. جمعاتكم على أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ودي حلقة الخميس من أجمد سبعة الساعة سبعة على النجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. أجازة سعيدة عليكم وكل الناس اللي عندها شغل برضو، يعني إحنا كمان شغالين معاكم. ففي طبعا مجموعة عندها شغل وفي مجموعة عندهم أجازة، وبنحييكم أنتوا الاثنين وبنتمنى أنتوا تتابعوا الحلقة وتشاركوا معانا، اختاروا أغنية بتحبوها في حلقة مفتوحة النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة. بما إن النهاردة لونج ويك إند والنهاردة أجازة والناس كلها عندها ترتيبات خروج وسفر وحاجات كده لطيفة وجميلة، هنبدأ بأول أغنية معانا النهاردة للناس السهرانة سهران. وفي انتظار مشاركاتكم لأغنيات كلها بتحبوها على 015 595 1006.

دي سهران اول اغنيه معانا للهضبه عمرو دياب النهارده باننا اجازه والناس كلها تبقى سهرانه. فبصوا بالسهره وبالخروجه وكل حاجه حلوه. الناس كثيره بتسال على النانو انه النانو مش هتبقى معانا النهارده لا النانو ولا تباعا. فالنانو وتباعا موجودين معانا طول الاسبوع من الاحد الاربع. فالخميس بقى احنا كده بنسمع اغنيات مختلفه. اختاروا معانا حاجه مختلفه حابين تسمعوها. اسمي دعاء وعايزه اغنيه رومانسيه بهديها الخطيب شريف واقول له اني بحبك قوي. تحياتي لدعاء وشريف. اختاري بقى الاغنيه. معلش ياسمين ما فيش نانو معنا النهاردة. سارة الناس الحكاية. في تامر حسني أغنية حبك لو غلطة. مطلوب سيدي يا سيدي لنانسي عجرم كمان. طيب ممكن نسمع سيدي يا سيدي. فكروا معنا في أغنيات بتحبوها لو حابين أغنية معينة جاية على بالكم دلوقتي إيه هي اعطونا اسمها احنا عايزين نعرف. وشاركوا معنا على 015-595-1006.

0: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: وعندك واحد شاي تفريح،
2: صبح

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أغنية حلوة هتطلبوها مننا هتكون موجودة معنا في حلقتنا النهاردة، حلقة الخميس من أجمد سبع الساعة 7، غير الأغنيات المشاركة معنا طول الأسبوع من الحد للأربع. حلقتنا المفتوحة بهديها لكل الناس اللي معجزة ومزقططة وفي الطريق رايحين وجايين، شاركوا بقى وقولونا كده عايزين تسمعوا إيه وقولونا يعني مقضين الأجازة إزاي. ممكن أغنية إيهاب توفيق السهرة جامدة، والله يعني لو متاحة أكيد ممكن تكون موجودة معنا إن شاء الله. فكروا معنا في أغنيات تانية حابين تسمعوها برضو لنجوم كتيرة موجودة عندنا، ف يعني بعتوا اسم الأغنية وعلى حسب المتاح بتكون موجودة معنا. بنكمل وبنسمع مع بعض دلوقتي حمائي بيقولوا لك ايه لما احب ودلعوك، يعني سؤال برضو لطيف لما بتسأل اي حد بيقولوا لك ايه بيحب ودلعوك، بس هي البنت على ما اعتقد بتحب ان هي تسمع دلعها ان حد يقوله لها، مش هي اللي تخترعه، يعني مش هي اللي تقول والنبي يقول لي كذا والنبي دلعني يقول لي كذا. ف بتحب انه طبعا فكره الدلع دي اكيده، بس بتحب ان كل حد يشوف من وجهه نظره هو بيدلعها يقول لها ايه. وبتحب ان فكره زي ما قلنا الدلع، ما بتحبش ان هي تفضل كده حد بيناديها الناس القريبه منها، يعني الناس اللي قريبين من بعض، بتحب ان هو يكون ليها اسم مخصوص هو اخترعه وهي اخترعته او اهلها او صحابها ليها، فدي بتحب تكون حاجه لطيفه. نسمع بيقولوا لي كام الاغنيات الجديده لحمائي وركعي.

باشمهندس ايهاب ثروت، تحياتي ليك. بيشارك معانا كالعاده ومن اصدقاء البرنامج الدايمين بيشارك معانا من كندا على حسب علمي. بتهيألي الماتش اللي جاي هيكون في كندا ماتش المنتخب الوطني، ولا انا معلوماتي، خلوا بالكم ما تاخدوش مني اي معلومه ليها علاقه بالكوره، بس انا دي ممكن تبقى تهيؤات. فانا عايز اعرف بس يا باشمهندس، هو في كندا ولا لا الماتش، وانت بتابع كوره ومتشجع المنتخب ولا لا؟ انا احمد حسين، يا ريت نسمع حاجه ل عمرو منيب. ماشي حاضر، اكيد قصدك عامر منيب. انا الاقي الجو روقان، والحقيقه انا في مود حلو جدا، احب اسمع سوي جدا لانها لايقه مع الصيف. والله كلنا نحب نسمع سوي، مين ما يحبش يسمع سوي؟ يعني الاغنيات الرائعه، بس ممكن تسمعيها بقى في اذاعه نايل اف ام، الاذاعه الناطقه باللغه الانجليزيه. في هلا زكي، هلا تختار معانا بقى سلطان، عايز اسمع البهاء برضو، ده اختيار لطيف. فكري معانا في اغنية بتحبيها لبهاء سلطان. وبمناسبة انا اللي كنا لسه سمعين المصطفى قمر، وهي احدث اصداراته، زي ما شفتوا اتفرجوا على النجومة في ام تي في، الكليب برضو اختراع كده زي ما عودنا دايما مصطفى قمر. احب اقول لكم ان انتوا تكونوا اول ناس عارفين ان النجم مصطفى قمر هيكون ضيفنا يوم الخميس اللي جاي في اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام. فلكل عشاق مصطفى قمر، استنوا وتابعوا حلقة الخميس اللي جاي الساعة 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بما ان بقى في اقبال جماهيري شديد شديد شديد شديد على النانو، فمضطرين نسمعها، بعديها لكم.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: وعندك واحد شايته فريق
2: صبح

0: شهيد تفاري.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماتش مصر اللي جاي هيكون في فانكوفر زي ما قلت في كندا، فقول لنا باشمهندس هتروح تتفرج على الماتش ولا لا؟ وطبعا حظ سعيد برضو منتخبنا الوطني. بسمعكم من ميلان، عايز يا ريت تامر عاشور. طيب اني اغنيه بقى لتامر عاشور عشان خاطر الناس الحلوه اللي في ميلان؟ في انا الاقي بختار اغنيه ليل ليله وبهديها لبنت عمي ريهام، كاتب كتابها النهارده وقال الف مبروك يا رب يبقى يوم سعيد عليكي. اكيد احنا كمان بنبارك لريهام وبنقول لك الف مبروك وعقبال كل الناس السامعين. اغنيه الليله اللي هي بتاعت في كذا اغنيه اسمها الليله. انا مريم، انا عايز اسمع معايا لبهاء سلطان. حاضر. في كمان مطلوب مننا حاجه للشامي، اختاروا حاجه بالتحديد علشان تكون موجوده معانا، يعني اللي انتوا يعني اغنيه بالتحديد عشان تشارك معانا في الحلقه. حلقتنا النهارده مفتوحه من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تعالوا نشوف معايا يا فين معايا، في راحت فين، راحت مشوار ولا موجوده معانا دلوقتي، ولا هي معايا ولا مش معايا. يلا بينا. وبعد معايا هداء خاص، مفاجأة، استنوا الأغنية اللي بعد أغنية معايا.

نسلم علينا اهداء لكل الناس اللي اختاروا معنا فيروزات او فيروزيات النهارده. بهديها ليكو طبعا حاجه يعني ليها علاقه بالجو اللي احنا فيه وليها علاقه بالاجازات وحاجه جميله جدا جدا جدا. بنكمل حلقه مفتوحه، فاضل معنا اغنيتين، اخر اغنيتين في حلقتنا النهارده. لكل دمنا من جديد، ايه الاغنيتين اللي انتوا عايزين تسمعوهم دلوقتي؟ قولوا لنا عليهم في مسج على 0155955100.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء. وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حلقتنا النهارده كانت مفتوحه من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في يوم الاجازه. بتمنى لكم يوم سعيد النهارده وبكره وبعده، ونتقابل على خير ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده من البرنامج وترتيب جديد للاغنيات السبع، واكيد ممكن يكون في اغنيات جديده بتنضم للبرنامج لو بعتوا لها فوتس. دقايق هتكون موجوده معاكم انجي علي، حلقه جديده من اسرار النجوم. بشكركم جدا على متابعتكم واسيبكم مع كاستوره.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
2: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
1: وزير الداخلية يبحث التعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
2: وزارة العمل تنجح في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين بلبنان.
1: البورصة المصرية تطلق مبادرة للتدريب العملي لأوائل خريج الجامعات من جميع المحافظات.
2: وزير الرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ويستعرض برامج التعاون.
1: محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي في ظهوره الثالث بالمونديال.
2: الطقس غدا حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة، اللي بيسمعونا بقى في العربية وهم سايقين دلوقتي ويك اند، فبدأنا ان احنا نسافر في الويك اند، فممكن نبتدي ان احنا ايه نسليكو على الطريق، اللي بيسمعونا بقى في العربية في الكشك في البيت في كل حتة. وحشتوني اكيد من الاسبوع اللي فات، وبتبسط قوي اني بكون معاكو كل يوم خميس لاني بستضيف النجوم انتوا بتحبوهم وانتوا بتدوروا عليهم، وانا عن نفسي عمري في حياتي ما عرفت استضيف حد غير لازم اكون بحبه بجد. ويمكن ضيفتي النهارده اللي منوراني هي توليفه كده جباره بمنتهى الصراحه، وده مش مجامله. شاربه اصول الفن على قديمه وعلى اصوله، من الاستعراض للسينما للتلفزيون، تتحط في اي دور بتعمله على اكمل وجه. مشوارها الفني ملوش كتالوج، وعمرها ما مشيت فيه جنب الحيطة، دايما هتلاقيها متمردة وبتعمل كل الألوان باحترافية وبإتقان. وبالرغم من إنها غابت عننا فترة، إلا إنها رجعت برونقها وبمكانتها اللي في قلوب كل الناس. النهاردة هنفتح صندوق ذكرياتها وصندوق أسرارها، ونعرف منها الكواليس والأسرار لأول مرة. منورانا في الاستوديو النهاردة صاحبة الأداء والحضور اللي ملوش زي، اللي أمتعتنا في شهر رمضان بطلتها، اللي أنا من وجهة نظري شايفة إنها بجد بجد تستحق جوائز وتكريمات. والفنانات دول بجد بيشيلوا أعمال، وما بنلاقيهم في أي عمل بنحس قد إيه إن العمل ده بينجح بيهم. علشان كده النجمة اللي بنرفع لها القبعة النهاردة المقلة جدا جدا ظهورها إعلاميا هي الرائعة صفوة. صفوة منوراني في أسرار النجوم، وسعيدة جدا وعارفة أن مجيتك دي عزيزة وكبيرة، لأنك ما بتروحيش أي حتة خالص.
2: بالضبط. ومرسي جدا على المقدمة الجميلة دي، وانتي عشان انتي عارفة ومتأكدة انا بحبك قد ايه، فانا كان استحالة تطلبيني ما اقولك لا. ولكن انا فعلا ما بحبش
1: انتي عارفة. ايوة طبعا
2: عارفاني مش بحب الظهور والبرامج والحاجات دي، بس انتي حبيبتي
1: ليه ما بتطلعيش تطلعي في البرامج او على السوشيال ميديا؟ بيضايقك
2: لا يعني؟ بس الأسئلة كلها بتبقى شبه بعضها. يعني بقراها البرنامج وانا عارفة ان البرنامج اسما وموضوع، وهم بيقولوا لي الاعداد احنا هنعمل كذا وكذا، بلاقي نفسي في الاخر
1: بتكرري نفسك،
2: هو نفس الكلام. فالمشاهد مش محتاج بقى الله مش هي قالت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت لما كانت
1: صح. بس صفوة مش اسمك الحقيقي، هنبتدي كده من الأول. عندي حاجات كتيرة قوي، أسئلة كتيرة جدا. مين اختار لك اسم صفوة؟
2: ده في البدايات أول مرة كنت يعني هشتغل كرة

0: وخلاص انا 35 هتجي بقى اشوف بقى
1: يعني قررتي تبطلي رأس 35
0: بالظبط 35 في عز مجدي يعني اللي هو كانت حوض الكرامة وبعدها بسنتين
1: كنت مكسرة الدنيا على المسرح
0: فاهمة فخلاص اخدت قرار واخدت قرار ان انا مش اعتزل الرأس اخدت قرار ان خلاص شبعت
1: مش عايزة خالص
0: شبعت
1: خالص
0: قعدت حوالي مثلا 4 سنين في البيت فتخنت جدا جدا الوحيد اللي كان متواصل معايا طول الوقت واللي كنت بنزل قبله كده استاذ وحيد
1: حامد الله عليك
0: الله يرحمه بس هو ده كان الظهر وكان السند وكان الاخ وكان الاب وكان الصديق وكان
1: بيشوف فيكي ايه يا صفوة يعني استاذ وحيد حامد وهو اللي رجعك
0: هو اللي رجعني
1: صح
0: اللي رجعني
1: بدون ذكر اسماء
0: قال لي صفوة انت تخيلتي كنت بقى لي فتره طويله اكتر من سنه او سنتين ما شفتهوش يعني كنت بشوفه على فترات بس كان بقى لي سنه ونص ما شفتهوش فقال لي صفوة انت تخيلتي قلت له جدا قال لي طب انا هشوفك بكره فقلت له خلاص رحت قابلته راح مديني السكريبت والله والله والله والله يا انجي زي ما بقول لك ويمكن استاذ تامر محسن لو سمعني هياكد على الكلام اداني السكريبت وقال لي نقي الدور اللي انت عايزاه
1: يا حبيبي
0: بس انا شايف ان انت تعملي دور
1: الشخصيه اللي عملته
0: الاستاذه فريده سيف النصر انها تخيلوا كانوا هيركبولي حاجات وكده ورحت فعلا وخلاص لقيته بيتصل بيا بيقول لي لا يا صفوة مش سيبي الدور ده عشان فريده هتاخده عشان هي اصلا مليانة اكتر منك والدور هيبقى راكب معها اكتر
1: حلو قوي ان في ادوار للناس المليانة
0: والله
1: يعني دي حاجة حلوة
0: لا وكمان هتطلعها بقى
1: هتطلعها بتخليها اكتر
0: كده
1: ايوه طبعا
0: فخلاص وقلت له خلاص مش تمام قال لي اقري الدور بتاع المذيعة اللي هو عملته الاستاذة شيرين رضا فعرضه فعلا فلقيت فيه مشهد في البتاع كنت انا لسه عاملة ايه فوضى مش هيبقى هي دي السكة فاهمة فاتصلت بيه بعد ما قريت الأستاذ وحيد ما بلاش الدور دوت هعمل أي حاجة تانية خلاص عملت الدور اللي هو نعناع ودور قد إيه كان حلو قد إيه تامر محسن ده مخرج
1: هايل
0: بصي أصل كل مخرج ليه إحساس وليه طريقة في التعامل وليه مش عارفة
1: إيه كان بيقولك إيه يا صفوة
0: بصي هو مشدود طول الوقت بيبقى مشدود على شغله جدا جدا ولكن يقولي أنا آسف احنا ضغطنا عليك النهاردة شوية عشان هو عارف يعني مثلا في مشهد كان في الحمام روبي قاعدة جنبي وأنا المفروض أن أنا عندي هوس أن أنا أبقى ست صغيرة فجايبين الطمي الطمي هم ملبسيني سالوبيت لون الجسم والحد هنا طمي وطبعا الكلام اللي كان بقوله لك ده في عز الشتاء والمشهد ده يتعاد لك مثلا بتاع 6-7 مرات يهدوا الحيطه وبعدين ياخدوا من هنا وبعدين مش عارفه ياخدوا من هنا وبعدين ياخدوا من عارفه اليوم ده بقى اللي هو فضل يقول لي انا اسف لان فعلا
1: تعبتي وورد
0: لا فوق احتمال البشر حاجة ما ف لا بدون ذكر اسماء من المسلسلات القريبة قوي قوي قوي يا انجي من قلبي قوي
1: ايه اضافة استاذ وحيد حامد ضفهالك على مدار علاقتك بيه وصداقتك بيه كان بيقولك ايه يا صفوة
0: هو كان في وقت قال لي ما تقبليش حاجة انا لما تكون يعني يعني كنت بقول له في حاجه جات لي كذا فيقول لي
1: تاخدي رايه
0: في كل حاجه فقال لي ما تقبليش حاجه بعد بدون ذكر اسماء قال لي ما تقبليش حاجه شويه وبعدين قعدت انا مش شويه بقى قعدت لي شويتين ثلاثه فاتصل بيا قال لي قلت له في قال لي كذا وانا رفضته قال لي لا اي حاجه جيلك من النهارده اقبليها من غير ما تكلميني اقبليها معرفش هو برضو ليه حسابات يعني انت دلوقتي في حتة ان انت تختاري وانت دلوقتي في حتة ان انت هتتنسي فقبلي عشان
1: ما تتنسيش.
0: فهو كان معايا بالشكل ده انا يوم ما جالي خبر وفاة استاذ وحيد يرحمه ويسامحه اللي كلمني صحفي زميل وقال لي استاذ وحيد مات

0: ظهرك اتكسر يا صفوة كده بالأول، ظهرك اتكسر يا صفوة. أستاذ وحيد مات، لأن كان كل الوسط بلا استثناء يعرف علاقتي بأستاذ وحيد قد إيه، إن هو كان مش متبنيني، لأ هو أول من عمل أو شارك في صفوة كممثلة،
1: كممثلة تقيلة،
0: ويحطني في حتت أي حد يعني يخاف من المغامرة دي. في دور زي ده، في مسلسل زي ده، يدي دور لفنانة لسه مبتدئة، يعني مش
1: كان واثق فيكي
0: قوي.
1: كان واثق فيكي انه مديكي ادوار كانت تقيله
0: بالزبط.
1: وجامده، فهو كان عارف قيمتك كممثله.
0: بصراحه هو لا، هو وحيد حامد لا يعوض ولا يكرم،
1: كتبنا كبار
0: هيفضل موجود
1: طبعا باعماله،
0: موجود طول الوقت، موجود وطول الوقت حاضر بأعماله اللي هي لن تتكرر،
1: جمله الحوارية موجودة معانا طول الوقت.
0: أنا كنت والله العظيم يا إنزي بروح عشان أسمعه، يعني قاعدة كده مثلا على الكرسي وأسمعه هو بيتكلم مع حد صعب مثلا، حد دخل وإحنا بنتكلم،
1: اتفرجي عليه،
0: أتفرج عليه بس، أتفرج عليه وأشوف كلامه وطريقته. هو كان ليه كده طريق، ولازم بعد لو انت رايحه وانت زعلانه بعد ما تخطوها مع القعده اللي انت قاعده وانت ماشيه، الاقي نفسي في العربيه من غير ما احس عامله كده
1: مبتسمه ومبسوطه،
0: مبتسمه بفتكر الكلام اللي كان بيقوله النهارده.
1: كان اسمك اصلا حنان،
0: ده اسم
1: مين بقى اللي خلاكي صفوه؟ انا عايزه اعرف.
0: لما شغلت كراقصه في البدايات، يعني اول اللي اكتشفني او اول اللي قال انا صح. لا هياخدني احتكار، يعني الاوتيل ده اخدني احتكار لمده سنه، كان لسه يعني انا لسه مش عارفه هو خدني احتكار على ايه، هو ما شافنيش اصلا غير مره واحده بس. فاداني ثلاث اسماء، منهم نشوى وسماره وصفوه. صفوة الاسم الوحيد الغريب اللي فيه، فاهمة؟ نشوة ما حنان طبعا، لو اسم الحقيقي هو اللي انا كنت نزلت بيه
1: كان في كذا حنان،
0: ففي كذا حنان فما كانش هينفع، فاخترت صفوة عشان الناس تعرف اسم صفوة. خدت وقت طويل جدا جدا لما يعني قدموني اسمع صوت الناس صفوة. من كتر الاسم ما كان غريب في الوقت ده، بسرعة اتحفظ، وبسرعة في وقت قليل أقل من سنة كنت بقيت نجمة. وليه
1: انت الوحيدة الصفوة؟ يعني الصفوة والله هي الصفوة بجد، وأقدر أقول عليها هي صفوة التمثيل، يعني بجد والله، يعني
0: كلام كبير.
1: لا بجد بجد
0: سميلي،
1: يعني قلبي. هل حسيتي بالظلم في فترة معينة على مدار مشوارك الفني يا صفوة؟ كتير.
0: لا طبعا
1: ظلمتي
0: كتير جدا. انا عباره عن كتله، والله مش بكذب، حياة ربنا
1: صدقيك،
0: كتله من الظلم عايشه كده على وش الدنيا كده، مش طول الوقت انت بتقابلي صحاب وتديهم وتامنيهم على اسرارك وبتاع، فيطلع الصاحب ده مش صاحب،
1: يضربك في ظهرك،
0: تعرفي على حد وتحسي ان هو ده مثلا هيبقى السند والظهر وتعويض من حد زي استاذ وحيد او بتاع، تلاقي في الاخر ان لا
1: مش كويس.
0: فما بقتش، مش بقيت بخاف من ما بقتش عايز صحاب، ما بقتش بثق في حد.
1: مفيش حد قريب منك في الوسط؟
0: لا
1: خالص، شغل بس،
0: شغل. واثناء الشغل انا ببقى مش يعني دينا الشربيني، والله العظيم انا دينا كانت بنتي فعلا. هي اول مشهد عملناه مع بعض في اتنين غيرنا، هي كان بابا بيطردها من الشقه ماما وكده، فانا فلاش باك في ثانيه على الموقف ده انا عشته، وفعلا انا عشته الموقف ده. اول ما قالت ماما كده بنفس الشكل ده، انا جالي انهيار، وقفوا التصوير لان جالي انهيار من كتر العياط.
1: افتكرت حصل لك كده؟
0: حصل بالظبط المشهد ده انا عشته قبل كده. فبس
1: اما اقول اسم صفوه، تحبي الناس تفتكرك بإيه؟
0: بأعمالي بالحاجات الحلوة اللي أنا عملتها. أصل الناس مش هتبقى عارفة عني غير إن أنا فنانة. فالأعمال اللي أنا عملتها هي اللي هتخلي المشاهد يحبك أو يكرهك، مع إن أنا عارفة إن هم عايزين يقطعوني من حاجات الأعمال اللي أنا بعملها في الوقت الأخير ده، ولكن أنا عارفة إن الناس في نفس الوقت بيقدروا قد إيه إن أنت ممثل قوي جدا عشان تكره بالشكل ده. يعني الدور لما يكرهوني قوي كده يعني معنى كده ان الدور
1: شاطره جدا.
0: فالحمد لله، مع ان انا كان موضوع الصعيدي ده متعب بشكل غير عادي. اللهجه اللهجه صعبه
1: علي كلاي.
0: لا في
1: افراج
0: لا في استني فهد البطل.
1: فهد البطل ده
0: اللي هي عجيبه.
1: عجيبه
0: دي كان صعيدي. أيوه. وكان مع امبراطور الصعيدي. أيوه. اللي هو الاستاذ احمد عبد العزيز. فانت هتقفي قدامه وتهتهي بقى في الصعيدي؟ فما ينفعش.
1: خفتي؟
0: جدا جدا، عشان عارفه هو قوته. في الصعيدي غول. فانا لما ابقى واقفه قدامه لازم ابقى على نفس
1: الوزن. طبعا.
0: فالحمد لله، الف حمد شكر ليك يا رب، الدور ساب صدى حلو ونجح والحمد لله. يعني انا كنت مبسوطه جدا.
1: ده السبب اللي خلاكي تعيدي التجربه تاني في علي كلاي مع نفس المجموعه؟ انك نجحتي في فهد البطل قوي.
0: انا ما كنتش بصراحه انا رفضته.
1: فاتن الجوهري.
0: رفضته.
1: ليه؟
0: ما كنتش حابه اعمل تاني بقى المعلمه واشتغلت السنه اللي فاتت وبتاع وكده.
1: اقنعوكي ازاي؟ جابوكي ازاي يا صفوة؟
0: احمد اللي كلمني قال لي صفوة الدور ده والله والله والله هيبقى احلى من عجيبه. عجيبة انت كنت لحد اخر حلقة بس ده 12 حلقة وهي هتموت، بس انا اللي بقولك الدور ده بتاعك انت.
1: ده حقيقي.
0: فاتصلت بيوم قلت له اوكي، فتعبوني شوية في انت عارفة انا بقفل على طول في حتة الماديات دي.
1: ايوه.
0: ما بتكلمش فيها. فرحت مكلماه، انا اللي كلمته قلت له بص يا عوزي انا جاي عشانك، بس معلش عشان تبقى فاهم لو الاعتذار وصلك هتبقى عارف ان هو تعبني وانا مش بتاعت الحاجات دي. بالظبط 10 دقايق
1: لقيتي بيك
0: لقيتهم هم اللي هم اللي بيتكلموا هم اللي
1: ظبطوا. عوضي جدع جدا في الحاجات دي
0: جداً بصراحة.
1: دخلتينا في رمضان على طول وعملتي تحيه وماجده وفاتن وسحر. سحر في المتر سمير واول مره كوميدي. أيوة. طبعا.
0: أيوة.
1: وفاتن في علي كلاي وتحيه وماجده.
0: بالظبط.
1: مين فيهم اكتر يعني شخصية من اللي جسدتيها في رمضان ده كانت شبه صفوة؟ هي شبهك واخدة منك.
0: هي مش شبه، هي ايه الشخصية اللي انا ما عشتها او تعايشت معها او جيت اقديها حسيت ان انا بعيد ماضي ليا انا شخصيا عشته. يعني انا شو دينا الفنانة الجميلة قوي اللي بحبها جدا، ولو هي شايفاني وسمعاني انا بحبك وبعشقك وانتي نجمة مختلفة ومميزة ومحترمة الى ابعد الحدود.
1: دينا الشربيني بصراحة.
0: ده فعلا بجد.
1: كل الناس اللي بتشتغل معايا حبوبة
0: قوي قوي قوي ورقيقة قد ايه
1: وبتلذيذة
0: الناس قد ايه ولذيذة وكل حاجة فيها جميلة بصراحة، وممثلة قوية
1: جدا
0: جدا وعندها في عينيها حاجة حتى الممثل اللي قدامها لو مش قوي هي بتصحصحه كده فاهمة فوق.
1: صح.
0: لا هي ليها بجد بحترمها لو هي شايفين. أقرب شخصية كانت هي ماجدة.
1: كانت ماجدة
0: لأن ماجدة أنا كنت بعيش دور ماما
1: والدتك.
0: كنت بعيش دور ماما في إن بابا ما كانش يعني حتة الفن وكده دي مش
1: رافضها طبعا
0: تماما. وبسبب كده انا بقى كل حياتي بنت فيما بعد على ان انا ابتديت ان كل تفكيري يبقى في حته واحده ان انا لازم امشي من هنا علشان
1: اثبت نفسي
0: في حل. لان طول ما انا هنا انا بتكلم اي كلام والناس دي فاكرين ان انا مجنونه. فده عشان بسبب كده انا اتجوزت بدري قوي
1: 17 سنه 18 سنه.
0: اتجوزت بدري قوي على اساس ان اللي هيبقى معايا ده انا مش بقى بحلم ببيت واسفار وكده.
1: انا عايز اخلع عشان اعمل اللي انا عايزاه
0: بالظبط. وبما ان انت اخترتي حد يكون صغنن جدا 19 و17 مفيش حاجه يعني. فكان كنا بقى مثلا يعني في يوم تعالى نروح الهرم عشان الهرم ده انا بسمع شارع الهرم شارع الهرم. أيوة. فده بقى اللي فيه الفن. انا متخيله طبعاً. ان انا اشوف لا وانا ماشي انا متخيله ان انا وانا ماشي في شارع الهرم ده هقابل الفنانين عشان ده عشان ده شارع الهرم. فطبعا ولا في فنانين
1: وحاجات بس في كباريهات كتيره قوي كانت حلوه ومنوره شارع الهرم.
0: ما هو انت
1: كازينوهات كتير
0: ما كانش الهدف الاساسي ان انت تبقي راقصه. انا عايزه ابقى كل حاجه.
1: انت من الاول ما كانش حلمك تبقي راقصه؟
0: لا
1: هو انت فنانه
0: بالظبط. هو كان طريق انت مشيتي فيه عشان توصلي للي انت عايزاه ان انا اقف على مسرح جلال الشرقاوي اغني وارقص وامثل. مش حاجه واحده. انا عمري ما كان هدفي او الفن اللي جوايا كان للرقص او لا. انا عايزه كل دول مع بعض فما. والحمد لله يعني فتحت الطريق بده. واول ما اتحقق وثبت نفسي فيه ووصلت للسن اللي في بدايتي قلت ان انا لما اوصل له هقعد في عز مجدي. هو ده اللي عملته.
1: مين اكتر حد كنت بتحبيه من الراقصات؟ مش هقولك اتأثرتي بيه. انا اعتقد اتأثرتي بمنى السعيد. مين؟
0: لا استني هقولك اسمها.
1: ومين اللي كنت بتحبيها
0: قوي قوي قوي بس للاسف الاسم ساعات بتبقي فاكراه بس نعمت مختار. بصي نعمت مختار ومنى السعيد دول كانوا يعني هو ده الرقص الشرقي. اي حاجه بقى يعني طبعا انا مش بقول على ان الراقصات اللي موجودين يعني مش اللي موجودين. انا قصدي على فيفي ولوسي.
1: لا دول كل ده رقص دول شرقي ده طبعا برضه. طبعا انا مش بتكلمش على الخواجات خالص. بتكلم عليه كنتوا في
0: بالزبط.
1: كان الرقص الشرقي حلو وكل واحده ليها الستايل بتاعها والبدل الحلوه
0: بالظبط. لا انا بكلمك بقى كمان على الفن. هو فن الرقص الشرقي ايه؟ هو قوه ان انت بقوه تحكمك في عضلاتك لان انت مش بتغني فانت بتقولي المزيكا بعضلاتك
1: صح.
0: فهو ليه يعني الرقص الشرقي ده راقي جدا
1: جدا جدا
0: بس هو دلوقتي ما بقاش راقي. ما بقاش راقي خالص
1: وين ما بقاش فيه الحته الشرقي بتاعتنا.
0: لا في طول الوقت انت بتنكشي شعرك بتعملي حبه خليجي على حبه مش عارفه ازاي
1: بقى ميكس.
0: مش لا بصراحه ولو ان الكلمه يعني هتبقى ثقيله بقى قله ادب. بقى قله ادب. مش معنى ان احنا فتحنا بلدنا للفنانات وبتاع تبقى بلدنا مفتوحة بالشكل ده ولو جات راقصة مصرية لبست مفتوح يعني حاجة وتتاخد ويتعمل لها قضية. لا اصل دول اجانب وانما احنا مصريات. لا خلاص انت طالما القانون ده
1: موجود
0: فيحترموا الاجنبي قبل المصري. ده
1: عدل ربنا. أنا عايز أقول لك يعني. يمكن الفترة الأخيرة اتفرجت كان أما الفنانة الرائعة اللي أنا كنت بحبها جدا جدا سهير زكي توفت. ألف رحمة ونور عليها. كنت بحبها قوي قوي قوي. فاتفرجت كده على دويتو راقص بينها وبين نجوى فؤاد. قد ايه كانوا بيرقصوا؟ ويمكن انا السوشيال ميديا طبعا انا يمكن السوشيال ميديا اول ما هقول الكلمه دي هياخدوها هيتريقوا عليا بس ده بجد. انا عايزاكم تبصوا على بدله الرقص وعلى رقصهم وعلى الفن الراقي اللي كانوا بيقدموه. ما فيهوش اي نوع من اي ابتذال
0: خالص خالص
1: بجد
0: خالص يعني. هو مناظره عارفه حاجه زي حاجه زي كده يعني حاجه او حاجه شبه كده. دي نجوى انا فاكره كويس قوي اللي على الشاشه كانت مقسومه نصين هي أيوة. هنا طبعا جننه. الميزان اللي مفيش حد يعرف يعمله خالص بتاع وسط سهير ونجوى. انت عارفه ان هي رجليها بتحرك كتير
1: وده فراشه رايحه جايه
0: وحركه. والتانيه اتزان مفيش بعد كده
1: ترقص في مكانها كده.
0: ايوه هو
1: كان كل واحده ستايل
0: كان في حفلات بتتعمل زمان، الحفلة بتاعت النهاردة بتاعت الفنانة زهير زكي، الناس تقدر تذاكر وتروح، والحفلة النهاردة بتاعت نجوى فؤاد، ونقعد نستنى في البيت عشان نتفرج على الحفلة اللي الناس دفع سوري اللي الناس دفع فيها فلوس كتير علشان تتفرج عليها. كل ده دلوقتي مبقاش موجود ليه؟ عشان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي خربت كل حاجة في حياتنا، خربت دماغ الأطفال والكبار
1: بوظت.
0: من أسوأ من أسوأ من أسوأ الحاجات اللي حصلنا في الوقت الحالي السوشيال ميديا،
1: وللأسف بقت هي كمان اللي بتحدد حاجات كتير
0: نجاح
1: يعني يعني دلوقتي الواحد خايف يعمل ده لحسن هيتقال مش عارف ايه على السوشيال ميديا نقول كذا يعني بقول لك انا دلوقتي مثلا بتكلم على الرقصه اهو دلوقتي وعارفه ان هيطلع على السوشيال ميديا وعارفه ان هيحصل المشكلة، بس انا بتكلم عن حاجه انا مقتنعه بيها ده فن راقي موجود. اتفرجوا على افلام الابيض واسود، اتفرجوا على نعيم عاكف وتحيه كاريوكا وسامية جمال لغايه دينا دلوقتي، يعني في يعني راقصات مصريات وحلوين ومنورين، وكانت كل واحده زي ما بتقولي مختلفه،
0: كل واحده عارفه زي قدامك طبقه فاكهه في فراوله وفي موزيه وفي كان كل واحده ليها طعم. انما دلوقتي كلهم شبه بعض
1: من غير طعم ولون،
0: ولا لون ولا طعم، ولا هم عارفين كام خطوه يطلعوا يعملوهم، وعلى المزيكا فين، حتى فين الخطا، الودن الودن مفيش ودن اصلا.
1: قلت انت الكلام ده
0: فلا
1: لو سالتك مين الشخصيه اللي تحبي تعيدي او تعملي قصه حياتها من راقصات؟
0: سامية جمال. احب قوي قوي، لان سامية جمال على ما اعتقد يعني حياتها هيبقى فيها حاجات كتير قوي تخص رشدي اباظة
1: وفريد الأطرش
0: فهيبقى حاسه ان هيبقى فيه لو يعني لو تعرض حاجه زي كده حاسه ان هيبقى فيه عندها
1: موضوع. صفو انت عاطفيه
0: جدا جدا جدا
1: يعني انا حاسه ان انت حد قريبه جدا شفتها النهارده كذا مره ما كلمنا على استاذ وحيد وعلى كذا حاجه دموعك قريبه، ابقى جامده واكمل الحوار عشان الناس
0: لا عشان الناس مش كل حلقه يشوفوكي لما يحصل سؤال فتروحي بس انا يعني بقيت اعمل بحاول بقدر الامكان اعمل كنترول على الحته دي ان انا مش اي حاجه كده حد يقولي لي فاعيط وكده يعني
1: طب بتختاري ادوارك بعقلانيه ولا بعاطفيه؟ يعني ما بتقري السكريبت بتختاريه بقى بقلبك اما بتحسي ان قلبك اتشد له، ولا بتعقليها قوي وتشوفي الدور ده رايح فين؟
0: لا بعقلها قوي وشوف الدور رايح فين، وللاسف الشديد مش عارفه انت تعرفي الحاجه دي ولا لا، الاول زي استاذ وحيد والناس دي اول في الوقت ده كان بيجي لنا السكريبت 30 حلقه
1: طبعا داخلين عارفين بتعملوا ايه. دلوقتي بيجي لك تريتمنت حلقتين ثلاثه،
0: والله العظيم انت اغلبيه الشغل
1: مش عارفه خطك رايح فين.
0: اغلبيه الشغل انت واخداها 4 حلقات 7 حلقات 8 حلقات، فمحتاجه طول الوقت انت مع المؤلف وانت مع المخ، طب دي هتموت، طب دي مش عارفه ايه، طب ايه
1: مش عارفه خطك رايح فين.
0: 4 5 حلقات مش غير الاول، فالاول انت كنت بتقري وانت عارفه فدلوقتي الموضوع بيبقى على ان انت شغاله مع مخرج كويس فاكيد الورق يبقى كويس، المؤلف ده اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا يبقى اكيد ان العمل هيبقى ناجح، مين البطل عمرو سعد لا يبقى كده احنا داخلين في التمام يلا نمشي. دي احيانا واحيانا عشان ما اكونش كذابه ويمكن الناس تصدم من اللي انا هقوله ده، احيانا بيبقى الدور مش عاجبني ولا الاخراج ولا البتاع بصراحه،
1: وبتعملي
0: وبعمله عشان الفلوس
1: منتصر
0: عشان
1: اقدر اعيش
0: الوقت ده، انا مش معايا فلوس انا قابلته بس قابلته وانا غير راضيه وبمثل وانا غير راضيه. ولو انت شفتي يعني عمل هتحسي فيا ان انا مش على طبيعتي، انا بمثل
1: ما تمثلي مش داخله جوه
0: لا لا لا بمثل انا روعه عشان امثل عشان انا عندي ظرف
1: وتشتغلي وبتاكلي بعرق جبينك شويه.
0: ممكن ما حدش يقول لك كده، يقول لك لا انا بختار وبعمل لا
1: لا، انت صريحه جدا وواضحه جدا.
0: لا انا ساعات يعني،
1: ومش دايما هيجي لك ورق حلو للاسف. والله دلوقتي
0: والله العظيم السنه دي انا جالي بتاع 8 مسلسلات، هم الاربعه دول اللي اخدتهم، وحاجه اكسكلوزيف اول مره هقولها ليكي، هم نفسهم اللي انا اشتغلت معاهم ما يعرفوش انا حاجه. انا كنت عامله عمليه تثبيت فقرات، اربع فقرات في ظهري وتوسيع القناه العصبيه قبل المسلسلات دي بشهرين، شهرين وثلاث ايام. فلما جات لي قالوا لي مش هينفع تقفي على رجلك.
1: طبعا
0: انت بتستهبلي. لا والدكتور قال لي لا، والعلاج الطبيعي قال لي ما ينفعش. طيب قلت لهم طب ممكن البس حزام؟ قالوا لي لا ما ينفعش. الاول كنت كان ينفع، دلوقتي ما ينفعش. وعملت الاربع مسلسلات وانا يعتبر لسه خارجه من العمليه، فيهم مشفي مشهد فعلي كلاي اللي هم بيموتوني فيه، ما اعرفش شفتيه ولا لا.
1: شفته طبعا، شفته كنت فظيعه.
0: ونزلوا بيا، شفتي النزله دي؟ فطبعا انا ظهري لسه ما قلتش لحد،
1: محدش يعرف خالص.
0: والاول مره اقولها معاك
1: يا حبيبتي
0: والله العظيم.
1: الف سلامه
0: وحياه ربنا. واليوم ده بقى طبعا لما وقعت الناس اللي معايا عارفين بقى رياكشنات وبتاع، فانا بقول لهم تمام انا كويسه انا كويسه. وصلت البيت خدت شاور شرف ايه بتاعه كده وقعد، ما فيش 10 دقايق حسيت ان رجليا مش حاسه بيها، نملت نمل خالص. فراح الدكتور قال لازم تعمل اشعه، فعملت اشعه تاني. فقال دي وقعت وقع كده يعني، بس الحمد لله يعني الدنيا كانت مظبوطه. والحمد لله ان انا قدرت، لاني بس يعني هما جم الحاجات دي وانا مش قادره اسيب ابدا المسلسل بتاع كريم عبد العزيز. نفسي جدا جدا اشتغل معاه، لا ونفسي اشوفه، ونفسي اشوف المخرج خالد مرعي لاني كنت عامله معاه العهد قبل كده،
1: والسبع وصايا
0: فانا بعشقه. فكان نفسي اعمله. وبالنسبه لدينا الشربيني كان لازم اعمله، لان انا حاساه انا اكتر حد هيبقى حاسس
1: هتعمليه صح
0: الدور ده، لان انا اللي عشت انا عشت ده. وانا قلت لتينا، قلت لها على فكره الدور ده بتاعي انا عشته، كل حاجه كل تفصيله بتحصل انا عشتها. ما في بقى حاجات تانية غير
1: مختلفة، بس هو اقرب
0: بس
1: حاجة
0: هو أقرب
1: اللي انت عشتيه. طبعا
0: بالزبط.
1: صفوة جامد قوي اللي انت بتقوليه ده، كنت فعلا تعبانة وعملتي وجيتي على نفسك
0: ومحدش عارف. والله محدش عارف خالص، اول مرة اقول
1: مش عارفة اقولك ايه بصراحة. بس يعني صفوة فنانة بجد تقيلة جدا، وبتعمل اعمال حلوة قوي، وبتشتغل من قلبها جدا وعاطفية جدا جدا. هنرجع ونكمل معاها، ولكن تسمحيلي نطلع نروح فاصل.
0: يلا بينا.
1: ونرجع على طول ونكمل اكتر، لان عندي اسئلة كتيرة جدا. وكل ما اقرب لها في مين معاه مفتاح اسرارك؟
0: مفيش حد. والله مفيش حد. ما انا مش لسه كنت بقول لك المشكله ان انت كل حد بتقولي له حاجه بتبقي فاهمه ان هو ده يبقى مفتاح اسرارك زي ما انت بتقولي، فيطلع في الاخر ما بقاش ليا مفتاح اسرار معاها
1: خالص.
0: اسراري معايا انا
1: مع نفسك. رحله طويله ومليانه
0: جدا جدا جدا.
1: هنروح لفاصل ونرجع على طول مع الرائعه اللي منوراني النهارده، وانا مستمتعه جدا بحوارها صفوة.
2: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: التاسعة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
2: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
1: وزير الداخلية يبحث التعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
2: وزارة العمل تنجح في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين بلبنان.
1: البورصة المصرية تطلق مبادرة للتدريب العملي لأوائل خريج الجامعات من جميع المحافظات.
2: وزير الرياضة يلتقي رئيس تجمع شركات الفرنسية الرياضية ومستثمرين ويبحث استضافة الأحداث الكبرى.
1: محمود عاشور حكم للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي في ظهور الثالث بالمونديال.
2: جنوب أفريقيا تتعادل مع تشيك 1-1 في أولى مباريات الجولة الثانية بالمونديال.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا النهاردة ومعايا ومكملة أسرار وحكايات كتير عن نجمة النهاردة. أنا عن نفسي نفسي أعرف عنها الكتير وهي قاعدة قدامي، اكتشفت حاجات كتيرة قوي فيها، يمكن أنتوا كمان بتكتشفوها معايا. لو قلت ثلاث أسرار خلوا صفة ممثلة ونجمة شاطرة وموهوبة جدا والناس بتحبها، تفتكري إيه هما التلات حاجات؟
2: الاختلاف ممكن مش عارفة يعني ال
1: مختلف،
2: ما الاختلاف ده اوكي، انما في حاجات زي طويلة قصيرة عاملة، فكان الحتة دي كنت انتي فيها صح قوي. يعني كان جسمي كويس جدا، كان
1: بس انتي خاسة قوي على فكرة.
2: ما انا عملت رجيم بعد المسلسلات، ضايقني شكلي قوي في عالي فلاي، حاسة ان انا مليانة ومتكوكة
1: بس كنت حاسة انه ماشي شوية مع الشخصية،
2: ماشي مع
1: يعني
2: الشخصية،
1: يعني جه على الشخصية حلو الشخصية قوي.
2: اوكي بس انتي مش عاملة الشخصية دي طول الوقت،
1: صح.
2: لازم هيجيلك ادوار تانية، فانتي سايبة نفسك كده ليه؟ بس انا بقى في الوقت ده كنت سايبه نفسي فعلا، لاني ما كانش ينفع اعمل اي حاجه عشان ظهري،
1: كنت تعبانه
2: جدا
1: زي ما قلنا قبل الفاصل، كانت لسه عامله عمليه قبل المسلسلات كلها،
2: والله
1: العظيم
2: ما حد يعرف حاجه،
1: ما حدش يعرف.
2: انا اول مره اقولها النهارده.
1: صفو، انت ما حدش يعرف حاجات كتير عن حياتك خالص، انت شخصيه كتومه
2: جدا، لان يا إنجي هم قاعدين مستنين لنا على الغلط، بس السوشيال ميديا قاعدة مش عشان انتي تعبانة فيقولي لك ألف سلام عليكي قلبي معاكي مش عارف ايه، لا هتلاقي الناس بتقول كده وناس تقول لك لا ده بتمثل عشان مش عارفة ايه، الكلام ده كنا زمان ما بنسمعوش وما بيوصلناش، وبنعمل شغل حلو عشان الآراء السلبية دي بتهدنا بجد، تهدنا نفسيا
1: في الاخر، ما انتوا بني ادمين،
2: ما احنا يعني في
1: طبعا
2: ايه
1: بني ادمين، يعني
2: انا يعني ما ينفعش تخرجي مثلا انت واهلك او انت واصحابك وتلبسي اللي انت عايزاه وتتعاملي عادي، لو في حد قاعد مترصد لك
1: ماسك لك التليفون
2: ويصورك وانت مش عارفه ايه، ويصورك وانت ايه ده
1: العيشه دي،
2: ايه ده ان انت مش عارفه تستمتعي باي حاجه في حياتك، لازم لما تاخدي حاجه مش فاليانه ومش عشان انتي فلانة، لا لازم تاخدي حاجة خاصة علشان ما تحتكيش بناس ممكن تضايقك
1: ويستغلوا حاجات غلط
2: فبقينا ماشيين طول الوقت قاعدين مرعوبين طول الوقت.
1: لا بجد بقى الموضوع بقى صعب قوي. طيب نرجع بقى تاني ونشوف هنا بالنسبة لمسلسلات رمضان، هل بتعتبري مشاركتك في رمضان اللي فات بأربع أعمال كان مخاطرة بالنسبة لصفو؟
2: كبيرة جدا جدا جدا جدا، يعني انا قلت
1: ربنا يستر،
2: اه

0: دي سليمة، لا انت جاية انت تعبانة، وكرفانات طبعا مش عارفة السلام
1: طالعة ونازلة
0: بتاعتها
1: وظهر
0: عاملة
1: الواحد
0: ازاي. فانا كل اللي انا بحكي لك فيه ده، وبالحمد لله الحمد لله ربنا برضو كافئني على تعبي، لان انا ما قلتش وكنت تعبانة جدا جدا وانا شغالة، فربنا كافئني مكافأة حلوة قوي ان هو نجحني في الـ4 اعمال، واكتر من ما انا كنت كمان اتمنى الحمد لله.
1: ايه اكتر عمل كنت مطمنة وانتي بتعمليه فيهم؟
0: صباح، عارفة بحس ان انا رحت البيت ونمت على سرير، السرير ده بيحضنني، انا بسميهم كده من ساعة العتاولة، يعني اول
1: طبعا
0: تعامل
1: شركة
0: معاهم.
1: الصباح بنوجه لها ألف تحية. أنور
0: طبعا
1: الصباح
0: طبعا طبعا
1: كله
0: طبعا
1: تمام، أستاذ
0: طبعا.
1: صادق صباح جمال.
0: بصراحة
1: طبعا
0: هو دول بيتي، دول اهلي، ده اكتر ناس انا برتاح وانا بتعامل معاهم.
1: تجربة مع عمرو سعد، جميل عمرو سعد.
0: بصي، كان نفسي قوي نفسي قوي يعني اعمل مع عمرو سعد مشهد، لو مشهد واحد، لان انا بحبه على الصعيد بقى ايه، انا بحبه كمشاهد مش كفنانة. كفنانة بقى انا مهووسة بيه بصراحة، انا
1: كواليسه
0: بحبه.
1: بقى عاملة ازاي؟ هو عامل ازاي في
0: هو
1: الكواليس؟
0: بقى لما شفته ايه الرقي ده، لا هو
1: جميل.
0: فعلا كل ما الفنان كبر قوي بيرتقي قوي، وهو راقي لدرجة تخض وحياة ربنا، وبعدين دمه خفيف جدا
1: قوي. دمه خفيف فعلا، ما بيبانش في الادوار اللي
0: ولا
1: بيعملها.
0: دمه،
1: بجد لو عملت كوميدي عمرو هيبقى فظيع.
0: والله العظيم دمه شيء. يعني في مشهد بيجمعني انا وهو علاء، فهو بيضرب علاء على مرسي، فعلاء بيخرج بره الباب ويقول الحقوني يا ناس، شوف اول ما علاء يقول جمله يروح سايبه ويقع ويروح راني نفسه كده على الترابيزه ويقعد يضحك. انا بقول لك اليوم ده يمكن 3 ساعات عشان نقول الجمله، هو دمه زي الشربات.
1: جميل.
0: وبعدين طول الوقت هو قاعد بيكلمك عادي وبتاع، بس هو طول الوقت بيشوف مين زعلان ومين مش عارفه ايه، وتلاقيه فجأة راح واخد حد من ماكيرات
1: متضايق
0: من
1: او
0: مش عارفه
1: كده
0: ايه تحت باطه كده، ويروح يطلع
1: يحلله.
0: الولد زعلان من كذا. او لا، هو
1: انسان.
0: راقي جدا جدا وبني ادم قوي قوي قوي قوي.
1: انسان.
0: وطبعا حته نجوميته كونه نجم او كممثل، مش اللي انا هحكم فيه، مش انا اللي هقول، هو مش محتاج ان انا اقول او ان انا اقيمه. هو عمرو سعد انا شرفت بجد جدا
1: نجم.
0: جدا جدا ان انا اتعاملت معاه السنه دي. وطبعا احمد خالد موسى ده حبيبي
1: طبعا.
0: والحته الجوانيه يعني.
1: أكتر مشهد بتحبيه ليكي في إفراج،
0: في افراج
1: مسلسل إفراج في رمضان؟
0: المشهد اللي فجاه لقيته قاعد على الكرسي وبيعمل حاجه في اورته، فانا بقول له بتعمل ايه؟ قال لي بعمل زبيبه.
1: أيوه.
0: فدي بقى ده المشهد ده فعلا انا كل ما اشوفه اموت من الضحك، ده من احلى المشاهد
1: جميل.
0: بالنسبه لي يعني.
1: مين نفسك تشتغلي معاه دلوقتي يا صفا؟ لسه ما اشتغلتيش معاه او معاها؟
0: لا انا ما اشتغلتش مع ناس كتير، يعني ما اشتغلتش مثلا مع محمد سامي، مع اني عارفه ان محمد سامي الشغل معاه صعب، بس في نفس الوقت هو عنده مشكله واحده، لو المشكله دي محلوله فمحمد سامي هيعمل من الشخص حاجه يفاجئ بيها الجمهور ايا كان. عنده مشكله
1: اللي
0: صغيره،
1: هي
0: وهي ان اللي يبقى بيشتغل معاه يبقى مذاكر، مش يجي قدام ال لا هو عايز بيعرف ان انت بتقدريه كمخرج وبتقدري العمل لما بتروحي انت حافظه، فهو في الوقت اللي انت حافظه فيه ده بيديكي بقى حاجات تانية. لا احنا عايزينك تبقي وشك كذا، اللي هو الاضافات، انا مش هوقف التصوير كل شويه عشان حضرتك مش حافظه، فهو بيتضايق من ده. فاللي عايز يشتغل مع محمد سامي ويعمل نقلة يشتغل، بس يبقى مذاكر كويس بس.
1: عاجبيني. طيب النهارده لما بتشوفي الحما زي فاتن الجوهري في علي كلاي، انت وابنك عنده قد ايه؟
0: ابني عنده 37،
1: متجوز
0: ومتجوز ولسه جايب بيبي عنده دلوقتي سنه ونص.
1: ما شاء الله، ده اكيد تلعبي بيه
0: يعني. انا ننا دلوقتي
1: انت حما دلوقتي.

0: طبعا بس ده مش باين عليها خالص يا جماعه. دي حما يعني امرايا امرايا والله. انت حما عامله ازاي؟
1: انا بحبهم قوي ومن عشان انا ما عنديش بنات فمن اول ما هو عارفها انا اتعاملت معها على انها بنتي مش على انها وما اعرفش يعني ايه حما ما اعرفش يعني ايه حما بجد. ولو حصل ان هو زعلها وانا عرفت هو بيبقى خايف مني
0: بتاخدي صفها.
1: لا هو خايف مني عشان هو عارف ان انا هاخد صفها. فانا في كل الاحوال حتى لما هي بتكون غلطانه باخد صفها وبعد ما بالموضوع بيصل باخدها معانا على جنب واقول لها
0: بتاعي تنصحيها
1: انا بصي وقفت معايا بس انت غلط مش عارفه ايه كده.
0: ايوه جميله.
1: مش حمامه مش حمامه
0: مش حمامه خالص. شفتي فاتن الجوهري في علي كلاي كانت ست متصابيه. بتحبي الوصف ده يا صفوة؟
1: لا
0: الست المتصابيه
1: لا. وبعدين يعني كل سن ليه جماله.
0: والله طلع صح. كانت والدتي تقولي كده.
1: والله
0: مامي دايما كانت تقولي كده ما كنتش فاهمه. النهارده اكتشفت ان فعلا كل سن وليه حلاوته.
1: طبعا
0: ده حقيقي.
1: انت عندك 16 سنه 17 سنه سن المراهقه والجري وبعدين شويه وجبتي بيبي نضجتي شويه. البيبي دخل المدرسه
0: الامومه والشحطاطه
1: نضجتي كمان شويه. لا صح. طبعا لا طبعا
0: صح ده حقيقي طبعًا. كل فعلا سن وليه حلاوته.
1: حلاوته ليه بقى؟ انا يعني انت متخيله لو انا مثلا رحت عطيته والحاجات بقى اللي بتتعمل كتير دي
0: عمليات يعني التجميل والاوفر
1: كل حاجه
0: يعني
1: كتير.
0: انت سايبه نفسك على طبيعتك قاعده قدامي بجد طبيعيه جدا.
1: ما انا بقول لك كلها كتير
0: نفخ الخدود ونفخ البق
1: سوري
0: كتير قوي البق اللي
1: واخد وضع البوس ده
0: واخد وضع البوس
1: على طول فاهم يعني ايه؟ لا صعب لا صعب. وكلنا بقينا شبه بعض وكلنا بقينا الحواجب مش عارفة عشان الموضة الحواجب تبقى عاملة كده فكلنا نعمل الحواجب كده وكلنا نعمل شفايفنا مقلوبة
0: صح
1: طبعا لا
0: صح. اتنين غيرنا التتر اتمسح. زعلتي من الموضوع ده؟
1: زعلتي طبعا طبعا طبعا.
0: اعتقد الفنانة سحر رامي برضو زعلت قوي. كل الناس زعلت.
1: زعلنا لان كان مفاجاه كان مفاجاه بالنسبه لنا ف لا زعلنا بس ده ما اثرش خالص بصراحه يعني عشان
0: لا ما اثرش على المسلسل
1: لا ما اثرش عليا السبب لان انا اللي افهمه الاسم كتب في الاول الاسم كتب في الاخر الاسم ما كتبش خالص. انت عملتي دور حال والناس في الشارع فلانة عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه ولا يهمني الاسم كتب فيه. اسمي كتب اول واحده اول حاجه وبطوله كذا والمسلسل شاف كله وانت ماشيه في الشارع ولا عدى. فده انا بقى بعتبر الفنان اللي بقى في فنانين طبعا عندهم حق وانا معاهم مش ضدهم بس انا بتكلم عن نفسي انا انا ولا يفرق لي اسمي يتكتب فين ويتعمل ازاي لا انا هعمل العمل وانا قادره بالعمل احط اسمي على كل البنرات اللي تبقى في الشوارع بشغلي فما بهتمش بالقصه دي.
0: متر سمير وده اول مره صفوه في كوميدي وبعد مع خالد مرعي واشتغلته قبل كده حاجات تقيله
1: جدا
0: سبع وصايا وقبليه والعهد بعديه. قولي تجربتك مع الكوميدي السنه دي وكنت لذيذه جدا تتكرر هتكرريها؟
1: حبيتيها جدا؟ لا بس هقول لك هي كده مكرره يعني انا السنه اللي فاتت لا اللي قبلها في العتاوله السنه اللي فيها العتاوله هي اللي فاتت لا اللي قبلها كنت عامله العتاوله وكنت عامله حاجه بس هي للاسف ما اتشافتش كويس كانت لسبا مبارك كان اسمها لحظه غضب.
0: ده كان مسلسل حلو قوي على
1: كان
0: فكرة.
1: حلو جدا
0: ظلم المسلسل
1: ظلم
0: ظلم قوي جداً.
1: انا بقى في ده
0: معاكوش محمد شاهين
1: بس كان مسلسل حلو قوي جدا وللاسف الشديد اتظلم. انا هنا كنت عامله كوميدي وكوميدي حلو قوي والدور كان كبير فمساحتي الكبيره فهي بما ان المسلسل اصلا قائم على ان اول حلقه هي قتلت جوزها فالمسلسل طول الوقت انت
0: مشدود
1: فالوحيده اللي كانت بتيجي تفك ده هي لالا اللي هي
0: لالا
1: اللي هو الشخصية اللي كنت بعملها. فجربت الكوميدي قبل كده وعجبني جدا جدا. لما ولو جات لي تجربة تانية هعملها، بس هعملها من منطلق ان انا بتكلم عادي، فاهمة؟ زي ما انا كنت بتكلم عادي. بس كل ما الفنان كان جد جدا جدا ويجي يعمل كوميدي يضحك اكتر من الفنان اللي شغلته اصلا الكوميدي. بس لو مكتوب حلو، لان انت مش كوميدي، انت مش كوميدية. فلو حد كاتب حلو هيعمل لك ده، هتعملي الكوميدي بصبع رجل الصغير.
0: بتحبي الافلام الكوميدية والمسرحيات؟ مين بيضحك؟
1: سمين غانم. كان بيضحكني جدا. الله يرحمه،
0: كان جميل.
1: الله يرحمه، كان مختلف. بصي كده، انا بحب النجم اللي هو فعلا، يعني لو فكرتي في سمير من بدري قوي قوي، ليه ستايل في اللبس، هو اللي بيعمل لبسه، وهو اللي بيعمل الكاركترات اللي في المسرح، وهو اللي يعني اللي بيختار الناس اللي هي مثلا قزم، مش عارفه ايه، اللي هو يعمل عليهم
0: شو.
1: وكان ناجح جدا جدا في ده. وطبعا ضيفي على ده لما عمل فطوطة.
0: فوزير كان يجنن طبعا،
1: يعني لما عمل فطوطة ده، يعني مش قادرة اقول لك كان
0: عامل مخرج فهمي عبد الحميد.
1: الحمد لله كان موفق جدا، وده من الناس اللي انا بحبها بصراحة.
0: المخرج خالد مرعي اكتر حاجة حافظ عليها في اسلوبه معاكي كممثلة كانت ايه؟ من سبع وصايا والنهاردة في المتر سمير، تفتكري ايه؟
1: اول حاجة في سبع وصايا ما كانش يعرفني
0: شخصية،
1: يعني ما مثلتش قدام، شايفني بس ما يعرف. قول الدور كمان كان صغير، ما كانش كبير، فهو فوجئ بيا. فبتجت رانيا قالت لي على فكرة خالد مرعي بيقول فيكي قصايد شعر جوه، انت عملتي النهارده مشهد ايه؟ فقلت لها مشهد الفلاني. المشهد ده كان هي بتكلمها بتحكي لها هي دخلت السجن ليه. فهنا بقى بنعرف ان هي سوري
0: لازبيه مثليه، عندها مثليه الجنسيه. ودور كان صعب جدا انك تقبليه كمان، وقبلتيه وعملتيه.
1: والحمد لله الدور بقى. لو انا بقى اخر يوم تصوير وانا ماشي بسلم عليه، وقال لي لا ما تسلميش علينا عشان احنا نتقابل قريب.
0: ده في السبع وصايا.
1: انا ما خدتش بالي من الجمله قبل، يعني بعد المسلسل بحوالي مثلا بعد اليوم ده بحوالي شهرين بعتولي العهد. وطبعا العهد ده كان اربع مراحل، يعني من اول المسلسل لاخر المسلسل. هي دور ودور قوي وست بتتلون، وبعدين مغنية تلاقيها بترقص، تلاقيها بتقتل، تلاقيها
0: كله،
1: كل حاجة كل حاجة.
0: صفوة، انت ما يعني ادوارك كلها مختلفة ومتنوعة وجريئة. وهنا الجراءة، مش بتكلم في الاغراء، يعني يمكن هم حاولوا ان هم يحبسوكي في الحتة دي شوية.
1: شوية كتير كمان.
0: طلعتي منها ازاي وبقيتي جريئة بطريقة تانية؟ يعني بتعملي ادوار صعبة وتقيلة
1: بالزبط.
0: يعني ازاي عملتي ده؟ يعني انت مع نفسك قلتي ايه الصفوة؟
1: هقولك، قلت هم مصرين على ان ممكن يكون الدور ماشي في السياق حلو جدا جدا جدا، وتلاقي في نص الدور حاجه كده برضو حش علشان يبقى في حاجات،
0: في احداث، وفي
1: حاجات ولا هنخش السينما عشان نشوف، مش عارفه. أيوة ايه، فاهمه؟ فابتديت من بعد هي فوضى بصراحه، يعني بكلمك.
0: انت اتضايقتي في هي فوضى؟
1: ما انا هقول لك اهو، المفروض ان هي فوضى والله يا انجي، والله زي ما بقول لك كده، مش بقى لما جنبش من بنتكلم على كنبه البيت، احنا بنتكلم الناس سامعانا. السكريبت جالي ان هي فعلا هتطلع من السجن، وهو هيبقى بيركب الباروكه بجوه، وانا جايه للولد ده
0: خالد صالح في فيلم هي فوضى. عشان اشرح للناس، يعني هو كان ظابط، وكان ظابط فاسد جدا جدا جدا. حاتم
1: بالظبط.
0: حاتم
1: زهراء. لا مش حاتم زهراء، حاتم.
0: حاتم القانون. حاجه كده، القانون مش غير حاتم في هي فوضى. وده كان اخر افلام المخرج الكبير يوسف شاهين وخالد يوسف. وكان اكتر خالد يوسف اكتر من يوسف شاهين. يوسف شاهين كان اعتقد كان بس موجود بيباشر، لكن
1: لا، انا الاختيار بتاعي تم من الأستاذ الكبير يوسف شاهين، مش خالد يوسف.
0: اللي اختارك يوسف شاهين؟
1: اللي اختارني يوسف شاهين وقال لي تعالي من غير ميك اب، يعني مش هو اللي كلمني، حد كلمني مش عارفه كان اسمه حاجه كده، مخرج كان اسمه حاجه كمال منصور.
0: كمال منصور طبعا.
1: ايوه وقال لي تعالي بس هو هيشوف من غير ميك اب. هو شافني فين بقى؟ في دم الغزال
0: مع محمد ياسين.
1: الله. فهو عايز يشوفني بس من غير ميك اب، فانا رحت له من غير ميك اب، مضيت 3 يوم.
0: قال لك ايه؟ اما قابلتي كانت اول مره تشوفي يوسف شاهين وتقابليه؟
1: بصته طبعا، سلمت عليه وبصته وفضلت قاعده هو عامل كده
0: مالي بصلك فوق لتحت.
1: كل بصه بيبصالي انا
0: بيدرسك.
1: لا انا بشر عرق من فوق لتحت وهيقول لي امشي مش هشوفك مش هشوفك تاني.
0: وكان نفسك تشتغلي معاه؟
1: كنت هموت. عارفه انا كنت بقول والله والله والله انا عايزه اشتغل مع الراجل ده، لو انا بس هعدي بس كده من قدام الكاميرا وخلاص. انا عايز اشوف الشخص ده اللي هو عمل الباب الحديد وممثل، ما يعني كممثل
0: طبعا كممثل
1: وكل قوي. التاريخ القوي ده كان نفسي يبقى في السي في بتاعي. حاجه ليوسف شاهين
0: طبعا.
1: وفي نفس الوقت كنت بتمنى اشتغل مع خالد يوسف. فتخيلي بقى ربنا لما يبعت لك هديه الاثنين مع بعض. يعني في مشهد في السجن انا بضرب البنت اللي خدت فلوس من ورايا، فبضربها فمفروض هما سايبيننا بقى، مش واخد بالك؟ هما سايبيننا فعلا مش تعريك. فضربت البنت فوقعت في الارض، فانا رحت بقيت
0: مكمله والكاميرا دايره
1: وهي دايره
0: كاميرا دايره،
1: راحت ايه البنت بقيت فوقي وبعدين راحت رجلي مجلوطه وبقى في دم وفي بتاع وهم
0: ومكمله.
1: رحت واقفه بقى عامله كده
0: هتقولوا ستوب امتى؟
1: لا والله كده
0: هتقولوا ستوب امتى؟
1: ايه يا استاذ؟
0: قول ستوب.
1: هو بقى انا قلت ايه وهم ميتين من ده؟ هم سابونا وانت تفهميش ما تفهميش ليه وكتير. أيوة. كتير لحد ما عملت له كده. طب ايه؟ قالوا خلاص، بس بيقول لك خلاص وهم ميتين من الضحك. ف
0: ده كان مشهد حلو قوي. ايه اللي ضايقك في هي فوضى؟
1: اللي ضايقني اللي انا كنت بقول لك عليه، انا ما كملتلكيش السكريبت. جالي ان انا المفروض ان انا هو بيعمل شعر بره وانا بخش بقول للولد في هو المفروض ان هو هيجيب لي حركه يعني حشيش
0: هيجيب لك مخدرات
1: فالمفروض ان انا هاخد منه واقول له انت لسه هتحكي واروح واخداه ونازله بيه من الكادر. خدته من الكادر بس رحت لقيته اليوم دوت استاذ خالد قاعد في الكرفان بتاعي ومعايا كمان منصور ومش عارفه مين تاني وقاعدين بيكتبوا كده ومش عارفه ايه. قال لي في بوسه النهارده. قلت له بتهزر ولا بتكلم بجد؟ قال لي اول ما في بوسه وفي الم. قلت له يعني اللي هو ازاي في بوسه وفي الم؟ قال لي عشان تبقي فاهمه. مش
0: طب ده يوم وده يوم يا خالد،
1: وحياه ربنا. فانا خدت الكلام على انه يعني تهريج، ففعلا طلع في الم اللي هو انا بجري وراه بعد ما شافني بقى مع الولد. فهو ماشي، فهي خايفة منه بتجري وراه فتدور، لأنه ما كانش بيثق في حد غير فيها هي، وهي عارفة أنه بيحب البنت وهي الوحيدة اللي بيحكي معاه. فتدور وراح ضربها القلم. طب تمام، ده تمام. إنما اللي في الكوافير إن هي لما خدته يحصل بقى القبل وال
0: المشاهد دي ما كنتيش متفقة عليها.
1: ما كنتش متفقة عليها، بس دي رؤية مخرج. والله والله اليوم ده الوحيد اللي الأستاذ يوسف شاهين ما حضروش. أنا عارفة إن أستاذ يوسف كمان بيحب في الأفلام إن هو يبقى في طبيعية ولازم يكون في مش عارفة كده وعارفة. إنما اللي أنا ماضية عليه والسكريبت اللي جالي كده بس هي رؤية مخرج. ولكن بقى أنا تخيلي رؤية المخرج. فأنا عملت ده
0: وأنا أنت متضايقة وأنت على مدى.
1: لا أقولك على على على حاجة بصراحة. أنا عملته طب يا أستاذ أنت عايز إيه؟ عايز كذا. فعملت تمام. انا فاهمه ان ده يعني عادي، احنا شايفين ممثلين كتير بيعملوا يطلع عادي يعني. فلما جيت اتفرج عليه رحت السينما انا ومعايا حد صاحبي ومعايا صحفي واختي وبنت خالتي. فرحت بالنقاب، لبست نقاب
0: عشان تشوفي الكلام
1: عشان اسمع
0: بس. الكلام اللي بيتقال. اتضايقتي من اللي سمعتيه؟
1: الناس مسح التاريخ الفني كله ومش فاكرين اللي هي فوضى قد كده
0: مؤثر قد كده قد كده الكبرى كانت
1: في ايه ده انتوا نسيتوا هند رستم وخلاص وقفتوا عند هي فوضى. والله انا دلوقتي لما حد بيجي يكلمني يقول لي والله يا استاذه عارف اخره مين؟ كريم
0: عبد العزيز. كريم
1: كريم اللي كان معانا جوه.
0: اوكي
1: كريم ايوه. انا يا استاذه بعشق ادوارك وبعرف اكتر والله من قبل ما يقول انا عارفه انا بعشق ادوارك عارفه انا بحب ايه كمان قوي.
0: هي فوضى.
1: انا عملت له كده ولا بصي عملت له كده وانا عارفه متاكده
0: هيقول ايه.
1: هي فوضى قلت له وربنا انا عارفه أيوة. وربنا عارفه ان انت هتقولي هي فوضى
0: أيوة.
1: فانا بقى عايزه اعمل لي ايه كم يعني 3 4 افلام على نفس الشكيله لاني هوصل للجمهور بشكل اقرب
0: ده مش
1: وبشكل قوي وسريع
0: وهيبقوا فاكرينك
1: بالظبط.
0: جميله بجد يعني وديتيني في حته تانية خالص. بس انا هنا عايزه اتكلم يعني عايزه برضو اشتغلتي مع اسماء تقيله في تاريخ السينما.
1: ايوه
0: احمد زكي، وحيد حامد، يوسف شاهين، كفايه الثلاث اسماء دول. قبل ما يعني انت
1: محمود حميده
0: ومحمود حميده
1: محمود حميده.
0: بس انا بتكلم على دول عشان دول مش موجودين النهارده. واسامي كبيره قوي قوي. اوصفي لي تجربتك يعني مع احمد زكي في ارض الخوف.
1: كانت احلى التجارب.
0: كانت عامله ازاي؟ كان عامل ازاي؟
1: بس انا كنت فوق الميك اب وكنت راحة مش مرعوبة.
0: صفوة انت مدركة كنت مدركة الحاجات دي وقتها ولا كنت اصغر مش مدركة؟
1: مش
0: يوسف
1: مدركة.
0: شاهين، داود عبد السيد، وحيد حامد مع حفظ الالقاب، احمد زكي. يعني
1: كنت لا اللي هو
0: كنتيش مدركة.
1: لا عادي اللي هو انا كويسة جدا
0: وهم كويسين فاحنا بنعمل حاجة
1: فهم بيطلبوني وانا بعمل. ما كنتش مدركة طبعا. اكيد ما كنتش مدركة لان انا دلوقتي بقعد واجيب السي في بتاعي في دماغي اقول ايه ده. لا ده انت
0: جامده اشتغلتي مع ناس جامده.
1: انت يعني كنت محظوظه جدا جدا جدا جدا فعلا. يعني انا الفيلم ده جالي عمل كان 99 بنت او 90 بنت منهم طالبات في الجامعه ومنهم مش عارفه ايه علشان الدور ده. واللي اختارني كان مساعد مخرج اللي كان معايا في جنة الشياطين
0: ولا جنة الشياطين
1: فهو اللي جابني. فقابلت فعلا استاذ داود عبد السيد ما كلمنيش في اي حاجه. انا شفت كذا كذا كذا لحظه واحده ورجع لك مشي وراح بعت لي محمد قال له ما تسيها على طول. فكنت محظوظه قوي قوي.
0: كانوا بيشوفوا فيكي ايه من وجهة نظري؟ كان بيقول لك انا اخترتك علشان انت كذا، اخترتك عشان انت كذا.
1: الاغلبيه كانوا بيقولوا لي ان انت وشك مصري قوي.
0: الوانك وشكلك
1: شكلك مصري ومش
0: مش مكرر،
1: مش مغيره ملامحي. يعني هي ملامحي هي دي من يوم ما انا كنت صغيره. هي الملامح، ما فيش اي حاجه جدت على الملامح الا السن اللي هو كلنا. يعني مثلا تلاقي حد بيقول لك من السخافه
0: السوشيال ميديا اصل كبرتي
1: او قله الادب. لا يروح جايبين لك صوره الفنانه احنا كلنا بنعشقها مثلا ويروح جايبها لك في الاضاءه مش كويسه ويروح مثلا كبرت قوي بصوا شكلها بقى
0: يسوق سمعتي. او واحده قاعده في عزا وبتعيط
1: مثلا شكلها يقول لك بصي شكلها بقى عامل ازاي. لا يا حبيبي تعالى قول لي بس انت لو انت من سني مثلا هو انت لما كنت
0: وريني شكلك انت الاول
1: عايش دلوقتي
0: وريني شكلك اصلا دلوقتي
1: وريني انت عندك كام سنه شكلك عامل ازاي. فانت ليه بقينا بنقطع في بعض كتير
0: تنمر
1: وبقينا بنضايق بعض كتير
0: وتنمر وغضب ومعرفش ايه اللي حصل.
1: والله العظيم وحياة ربنا في فنانات كتير وحياة ربنا مش عارفين يعيشوا مش عارفين يبقوا. انا واحده من الناس، انا واحده منهم. بقى نفسي ابقى بضحك، نفسي ابقى سعيده بجد، نفسي ابقى على راحتي ومش خايفه ان انا اعمل اي رياكشن.
0: طب ليه عايز اسالك سؤال، ليه بتخافي منهم دلوقتي او ليه بتتضايقي منهم؟ انت لغايه النهارده بعد المشوار ده كله مش قادره تقولي طز انا هو انا؟
1: ما انا بعمل كده. انا بعمل كده، بس ده ما يمنعش ان انا بقلب فلاقي مثلا حد شتم فنانة كبيرة مثلا، كبيرة جدا، اصل مش عارفة بصي طلعت والشيفونة ما عرفش عملت ازاي والما عرفش ايه اللي حصل ازاي. انتوا مركزين في ايه؟ انتوا مركزين في ايه؟ انت بقى مركز ان الفنانة اللي جت النهاردة دي ممكن تكون عاملة زي ما انا بقولتلك دلوقتي، عاملة عملية وطلع غصب عنها عشان جاي لها تكريم او بتاع.
0: لا.
1: متخيل؟ انت مش متخيل، انت مش عارف،
0: مش عارف الظروف.
1: بصي بقى احلى يعني السنه دي ثلاث فنانات بحبهم، هم الثلاثه ياسمين عبد العزيز، دينا الشربيني، داليا مصطفى. ثلاثه عملوا دور فنانات. ولكن دينا الشربيني كانت اقرب حد للفنان
0: لحياه الفن،
1: لا للي هو اعرف الناس ان الفنان ده حد عادي وبيحصل له مشاكل ويبقى ممكن اخوه اقرب الناس ليه بيقطع فيه كل اللي احنا شفناه. وبعدين كانت محاسبه قوي هي، حتى البنت بصراحه محاسبه قوي قوي على كل جمله هتتاخد ازاي على الفنان. عايزه الفنان يطلع، لا عايزاها، عايزه ان الفن بالنسبه للفنان او الناس تفهم الفنان على حقيقته بالظبط، بمشاعره بأحاسيسه باللي بيحصل في بيته باللي بيحصل في حياته بالسوشيال ميديا اللي بتقطع فيه من غير سبب. لا يعني
0: يبقى انسان، عايزه تنقل الحته الانسانيه بالزبط. بتاعته.
1: فكان طبعا من اقرب الحاجات، اقرب حد عمل الفنانه السنه دي، اقربهم بجد من وجهه نظري انا كممثله بقى. لا هم دينا الشربيني بصراحه.
0: احمد زكي كان عامل ازاي معاكي؟ كلميني عن احمد زكي عشان بحبه قوي، كلنا بنحبه قوي وحشنا قوي. قال لك ايه يعني؟ فاكره قال لك ايه؟
1: فاكره بقول لك انا كنت في اوضه الميك اب وفجاه وانا بعمل ببص كده لقيته واقف على الكرسي ورايا وعامل يا بنوته صباح الخير. بس انا لا عارفه اقول صباح الخير ولا عارفه اقول له حاجه. زي حضرتك أصول رحت قايمة فمش عارفة كان في إيد الولد بودرة راحت مدلوقة على الهدوم. قال لي في إيه درجة عشان أصبح عليكي؟ يلا عمل لها أحلى شغل، عايزة تبقى قمر، عايزة مش عارفة إيه. سابني ومشي. دخلت بقى عشان أعمل أول مشهد اللي هو بس يبقى أنت أول مرة بتعملي شغل مع نجم كبير زي ده، أول جملة بتقولوها له أنت هبل، أنت عبيط في دماغك، مستخيل هتقولي دي اول جمله.
0: أيوة.
1: اول جمله واول يوم
0: دي عايزه فوش جامد اللي هو
1: ده انت هتقولي ده احمد زكي يخرب بيتك، هتقولي ازاي؟ فده كان من احلى الحاجات. في بقى مشهد في الفيلم المفروض احنا خلصنا السهره بعد ما اتجوزنا، خلصنا السهره وداخلين البيت، فالمفروض ان احنا داخلين بنضحك بقى فانا ما عنديش ما بعرفش اضحك من غير سبب كده، ما بعرفش كده مش عارفه اعملها. فاتفق هو ودود عبد السيد وانا ما اعرفش طبعا، وقال له لبعض كلمه لما اقول لك كذا افتح الباب وقول اكشن. فخلوني بره انا وهو، وراح قايل لي نكته، فهو بيقول النكته انا بقى مش قادره اقول لك بضحك وعامله كده، راح قايل الاكشن، راح فتح الباب، دخلنا، انا فعلا مش عارفه اقول الجمل من كتر الضحك. فبصي هو سهلها ازاي هو. لا يا لا والله العظيم وحياه ربنا لما تقولي احنا فقدنا ناس كتير حلوه، بس انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا اشتغلت معاهم كلهم، كل الحلوين كل الحلوين، حتى استاذ نور الشريف كنت بتمنى اشتغل معاه. اشتغلت معاه بس ما كلمناش بعض يعني بعيد عن بعض في دم الغزال، ولكن برضو شفته واشتغلت معاه. يسرى كان ليا حظ كبير في بداياتي في اوان الورد،
0: محمد ياسين
1: محمد ياسين
0: محمد ياسين اه طبعا.
1: لا بس اواني الورد كنت انا وهي
0: مع يسرى
1: انا وهي انا وهي احنا كنت بعمل دور مذيعه وكان فعلا زي ما انت بتقولي وان تو وان تو مع يسرى نفسها. فده برضو الحمد لله برضو كان محيط حياتي. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه.
0: اختلف الاجواء بتاعت الاستوديوهات اختلفت
1: جدا
0: من زمان لدلوقتي.
1: جدا جدا
0: رغم التكنولوجي اللي بقت موجوده ورغم التقدم اللي بقينا فيه الكاميرات والعدسات واللبس والحاجات دي, بس الكواليس مش الكواليس الاستوديو اتغير.
1: كنت لسه هقول لك هو مش مش ان انا يبقى عندي معدات وفلاتر وطلعك زي القمر ومش انا انا انا انا بشتغل عمل 30 حلقه او بعمل مسرح, فاحنا كل يوم بنشوف بعض كل يوم. فاكيد او اللي كان بيحصل زمان انا كلهم النهارده ملمومين عند صفوة وبكره احنا كلنا عند غدا عادل في اوضتها بقى مش عارفه ايه ونطلب كلنا مع بعض الاكل انت تاكل كذا وناكل مع بعض او يعمل ترابيزه طويله قوي قوي قوي وكلنا مع بعض. ده ما بقاش موجود فاهمة؟ مبقاش اللمة والدفى ده اللي هو لما اطلع امثل فانا عارفة متأكدة انا ما بمثلش, ده احنا قاعدين مع بعض. وده اللي كان حصل او ده اللي بيحصل في الاعمال الناجحة جدا اللي هي ايه بيبقى فيها بروف الترابيزة
0: دي اهم حاجة.
1: ليه بقى؟ لانك دي طول الوقت هو احنا مش عارفين نقرأ, احنا عارفين نقرأ
0: صح,
1: مش عارفين نحفظ, ما احنا عارفين نحفظ. بس هو بيزلل كل الحاجات ويخليكوا كلكوا في وقت قصير بقيتوا كلكوا عارفين بعض ومصاحبين بعض, فالتمثيل قدام بعض هيبقى اسهل واقوى واحلى. فهي الاساس البروفات بتاع الترابيزه اللي هي دلوقتي اكيد يعني مش كل
0: فكرت تكون مش
1: مش كل المخرجين لا بيعملوا ده.
0: لو تسمحي لي هنطلع لفاصل عشان اتفضل. هو عايز نطلع لفاصل باي طريقه ونرجع حالا مع الرائعة اللي منوراني النهاردة صفوة.
2: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع الجميلة صاحبة الأدوار الصعبة اللي أي دور تديهولها هتسد، مش هتقدر أبدا تطلع غير ما تقول إنها حقيقي فنانة قدرت تملى مكانها. مؤخرا بقت من العيار التقيل قوي قوي قوي قوي، وهي صفوة. يمكن بعد كل التجارب دي مع الكبار في الصناعة، إيه الحاجة المشتركة اللي صفوة لاحظتها في كل الأسامي الكبيرة اللي اشتغلتي معها؟ اشتغلتي مع أسامي كبيرة جدا، أستاذ وحيد حامد، أستاذ أحمد زكي، أستاذ يوسف شاهين، أستاذ نور الشريف زي ما قلنا، يسرى، محمد ياسين، محمود حميدة، سمير سيف، يعني عمالقة الفن بجد. يعني أنت حقيقي محظوظة وغنية قوي بالأسامي دي.
2: طبعا طبعا. أنا بقول لك يعني أنا ما كان حد يكلمني يقول أنا محظوظة. أنا مش حكاية إن أنا ممثلة شاطرة أو مش شاطرة، لا، أنا اللي اختيارات المخرجين ليا دي كانت تحدى ذاتها بتبقى جوائز كبيرة لسني الصغير، إن يحطيني وأنا في السن ده قدام يسرى مثلا، أو فجأة ألاقي ناس بتشتغل قدام أحمد زكي. فاهمة؟ أنا ساعات بقعد دلوقتي وحياة ربنا يا إنجي وبعمل كده وأسرح، معقولة
1: أنا اشتغلت مع الناس دي كلها؟
2: معقولة أنا اشتغلت قدام أحمد زكي؟ معقولة فعلا أنا لا. يعني بصراحة أنا مشواري كان يعني كله حظ، وكنت مبسوطة قوي قوي قوي في كل عمل عملته، ومفيش عمل أنا مش راضي عنه. لا، في عمل أنا مش راضي عمل
1: عمل واحد؟
2: عمل واحد مش، لا، عملين. عمل مصيط لحد دلوقتي ده مش هتعمل، عارفة اللزقة اللي في قفاك زيه. وعمل تاني برضو زي ما أنا قلت لك، ده كان الهدف منه ماديا، مش
1: فن. الدور عملتيه عشان كنتي مزنوقه، ما كلنا بنتزنق على فكره.
2: بالزبط.
1: كلنا بنتزنق وكلنا الظروف بتبقى صعبه
2: طويله قوي. وجالي العمل ده المخرج مش معروف، المنتج على قده، اللي مش عارفه ايه، الدور اهبل، عملته مش ما عملتوش، بس هو اصلا ما ابتدتش.
1: بس الحمد
2: انا
1: لله.
2: بس انا بقول لك ان في حاجات احيانا بتعمليها بتبقي مجبره ان انت تعمليها، مش عشان حاجه الا عشان ان انت
1: تعيشي. محتاجه تكون مزنوقه. انا مزنوقه. وده شغل شريف جايلي فبعمله. مفيش حاجه تعيب فيه خالص.
2: بالظبط.
1: لو رجع بيكي الوقت تاني حياتك ومشوارك، هتمشي نفس الخطوات دي؟
2: بالظبط.
1: بس عينيها بتبرق وهي بتقول بالظبط. ايوه.
2: مش ليه عارفه؟ لاني ساعات بقعد اقول انا من البيت ده، عند ماما مثلا، انا من البيت ده وده الشارع بتاعنا، واشمعنى انا بالذات اللي بقيت في الحته دي؟ انا يا رب ده كتير كتير عليا قوي. انا كنت بحلم بدوت، وانا كل يوم بقى اتفرج على سعاد حسني ولا انام واحلم ان انا ابقى فنانه. انما عمري ما تخيلت في حياتي ان انا هيبقى عندي سي في مليان بالاسماء دي، وان انا ابقى محظوظه الحظ ده كله. انا والله العظيم يا انجي ساعات مش بكلم نفسي، وببقى مش مصدقه قد ايه رضا ربنا عني ان هو يديني كل الحاجات الحلوه دي، وان انا اشتغل مع كل الناس الجميله دي. الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. يومك العادي عامل ازاي يا صفو بعيد عن الشغل؟
2: يومي العادي دلوقتي بصحى من النوم ادور على وينس فين عشان اشوف يونس ابن
1: حفيدك.
2: صاحي.
1: دي جدا لذيذة وصغيرة قوي على فكرة.
2: صاحي ولا نايم بقى ابعت اخده؟ يقولوا لي لا لسه نايم. افضل بقى وراهم في الاخر ابعت حد ياخده وهو نايم.
1: انا عايزاه.
2: ويومي انا مش قادر اقول لك، انا مش بعرف له راس من رجلين منه. يعني انا مش خارجه خلاص. النهارده انا هعمل له الاكل اللي بيحبه، نقعد نلعب مع بعض وبتاع وكده. لا، هو النهارده مصر يجيب لي الكوتشي جاب لي الكوتشي. يعني هو عايز ينزل
1: حبيبي.
2: عايز ينزل خلاص. بقوم زي الكسمة البس، والله العظيم البس
1: وانزله واخرجه
2: واكله بره عشان هو عايز يلبس. بس هو دماغه دماغ صعبة جدا جدا جدا.
1: ده جيل بقى ما يعلم بيه الا ربنا. ده جيل جديد ده بقى ايه.
2: بقول له ده انت عندك سنة ونص مشغلنا كالعبيد, فانت كمان سنتين تلاتة تعمل فينا ايه.
1: جميل.
2: يا رب يا رب
1: خير. وبقى بتاعي تطبخي بتصحي بدري.
2: انا يعني يوم هو بيجي انا اللي بعمل اكل. في ايام بتتف عليا كده وانا بعمل اكل حلو قوي.
1: تطبخي حلو.
2: بطبخ حلو قوي قوي قوي.
1: جوعتينا. زي ايه بس ما بتطبخي؟
2: لا بصي, انا بعمل يوم في كل تصوير بعمل يوم انا اللي اعمل الاكل
1: بايدك.
2: بايدي. بعمل عكاوي كوارع وبمبار. اليوم ده هم عارفين صفوة بتعمل ايه, هم عارفين الاكل اللي بيجي هو ده. بمبار لحمة بقى بالبصل ومش عارفة ايه وكده.
1: جوعتنا يا صفوة.
2: يرجعوا يجولي العربيات البيت احط في ال في الشنط ويمشوا وانا اخد عربيتي واحصلهم, وفي البريك ناكل من الاكل اللي انا بعمل. بس انا بعمل اكل والحاجات الصعبه والسوريه واللبنانيه والمصريه كل حاجه بعمل كل حاجه.
1: ما شاء الله ما شاء الله. جوعتنا صفوة. هسالك اسئله سريعه بره الكادر. هل صفوة في حياتها جريئه ولا قلبها ميت ولا بتخافش من حاجه؟
2: لا قلبي ميت وما بخافش من حاجه وجريئه.
1: التلاتة.
2: والله
1: الستة تمام.
2: والله ما جريئة يعني قلبك ميت. جريئة يعني ما بتخافيش من حد. وانا ما بخافش من حد. ما بخافش من حد فعلا. لان انت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخافي منها بجد, ومش كلام كاميرات وبتاع, هو ربنا بس. لان الفلان اللي بيقولك هقعدك في البيت, او فلان اللي بيقولك هو انت قاعدة مش عشان هو قالك, انت قاعده عشان ربنا مش عايزك دلوقتي تشتغلي.
1: ان له في ذلك حكم.
2: بالظبط.
1: بالعكس انت الرزق ده ربنا اللي بيديهولك مش هم.
2: بالظبط.
1: ورزقك هيجي لك.
2: بالظبط. فهو الحاجه الوحيده اللي ممكن تخافي منها هي ربنا, غير كده لا.
1: صح. من وجهه نظرك الست الجميله حظها وحش في الرجاله؟
2: مش كلهم.
1: الست الحلوه حظها وحش مع الرجاله؟
2: بس مش كلهم. في بتبقى يعني في بيبقى فلتات كده ان يبقى حظها كويس.
1: حظك كان وحش في الرجالة كلها؟
2: والله لدرجة ان انا في معنا راجل اصلا دلوقتي. يا جماعة
1: دور وشك ناحية تانية.
2: معلش يا جماعة.
1: خلي الضيفة تتكلم والنبي دور وشك.
2: يا جماعة لو انتوا سامعيني وشايفيني لو سمحتوا تعرفوا ان انا مش عارف اتكلم كويس, لان في راجل قاعد في وشي فمخوفني جدا ومش عارف
1: ادينا ظهرك دور وشك خليها تتكلم ارجوك.
2: والله بجد كرهت الرجاله. كرهت اللي هو يقول لك اصل انت بتعرفي راجل ليه, او بيخش حياتك عشان تحسي بالامان.
1: انت مطمنه
2: مش اكتر. فبما ان انا واحده مثلا وصلت للسن اللي انا فيه دلوقتي وجالي حد زي مثلا ما بيتسال فنانات كتير, وانت لو جالك حد دلوقتي هتوافقي ايه الثلاثه دي؟ يعني بتتكلم في ايه؟ انا دلوقتي ما انا اتجوزت خلاص, وانا دلوقتي ناني.
1: بس السؤال مش ساعات بتحتاجي ممكن يكون
2: كنت لسه هقول
1: ونس مرافق. ونس
2: ونس. انما بقى مش انا بقى
1: لا مش هتتقنططي
2: لا, وهلبس فستان واتصور ومش عارفه جايب لي ايه. ده اذا انت بتفكري في الونس. انا بالنسبه لي انا بكلمك.
1: مش ممكن تحبي؟
2: لا لا لا لا لا, لا خلاص. مو بصي
1: الحب ما بيجيش في اي سن يا صفا.
2: بيجي بس انت قد ايه قلبك فاضل فيه. قلبك استنزف خلاص, ما فاضلش فيه غير حبه قد كده. الحبه اللي قد كده دول هو اللي واخدهم يونس. فما فيش عندك حاجه تانية تديها لاي حد.
1: مالي عليكي حياتك.
2: بس هو وكمان يعني هو حبيبي لما جا كنت انا خلاص يعني هلكوني.
1: جالك في الوقت الصح.
2: جالي في الوقت الصح. عمل لي انتعاشه
1: خلاكي مش عايزه اي رجاله تانية.
2: مش عايزه
1: قاعده مع يونس ومبسوطه.
2: لا وخلاص بقى يعني. لو زي ما انا بقول لك يعني لو حد وسؤال بيطرح حضرتك لو جالك دلوقتي اهلي هتوافقي عشان نقول للجمهور ولا لا؟ لو جاء الرد اللي على طول لا لا والله لو جاء ومناسب ومش عارفه ايه خلاص.
1: ليه لا؟
2: ليه لا؟
1: ده جو ده اجوبه اسطمبه واسئله اسطمبه.
2: لا والله عيب عليكم. يعني انا ساعات بقول لهم عيب عليكم عشان الجمهور مش مستني منك ان انتوا كده. هو عارف انت قد ايه، وعارف ان ده لو حصل هيبقى هيحصل في التوب توب توب توب سيكريت عشان السن وعشان مش عارفه ايه، وعشان انت واخده الشخص وانس. انما مش هعمل له بروباجندا ولا سوشيال ميديا ولا مش عارفه ايه. ده اذا جي. انا بتكلم بقى دلوقتي مش عليا، انا بتكلم على اي حد
1: بشكل عام.
2: ما ينفعش ابقى متصابيه لدرجه ان انا بعد ما البرنامج يخلص يقعدوا جنب بعض ويقولوا
1: اتجوزتي إيه؟ كم مره اتجوزتي كم مره يا
2: صاحبي؟ ثلاثه.
1: والثلاثة
2: صلاة النبي. صلي على النبي وادعي لي.
1: ثلاثة صلاة النبي وصلي على النبي وادعي لي.
2: والله لا، الثلاثة أسوأ من بعض. وكل واحد فيهم بشكل. بس ما قابلتش الراجل في حياتي خالص المسؤول اللي يحتوي، يعني مسؤول أبسط الأمور، مش حب، مش عارفة، لا مسؤول،
1: مفيش مسؤولية،
2: ويكون محسسك بالأمان. بس ما قابلتوش
1: هو ده اللي انت محتاجة.
2: للأسف ما قابلتوش.
1: كل بنت بيكون عندها فارس أحلام، كان إيه هي مواصفات فارس أحلامك زمان بقى قبل الجوازات دي كلها؟ كان إيه مواصفات فارس
2: لو
1: أحلامك؟
2: لو قلت لك هتحكي علي
1: إيه؟
2: كان سمير صبري فارس احلامي.
1: بس عايزه اقول لك انا كنت بموت فيه برضو وانا صغيره.
2: هو ده.
1: كان يجنن.
2: هو ده اللي كان فارس احلامي.
1: بيرقص حلو وبيغني وكول. ايوه
2: هو ده كان.
1: انا كنت بحبه قوي برضو،
2: بحبه جدا جدا جدا. وما يعني ما جاش يعني في الوقت ده ما جاش في دماغي رشدي اباظه مثلا،
1: زي ناس كتير.
2: هو اللي كان فارس احلامي. لما بقى اشتغلت بقيت اقول يا للاسف ما لحقتوش. كان نفسي امثل معاه، بس الفرق كان يعني كبير. واللي لحقته يسرى. عملت معاه فيلم، وبس كان هو كبير في اخر ايامه. بس
1: كان جميل. ده كان استاذي. ده كان استاذي انا طبعا في الاذاعه وفي التلفزيون
2: بجد.
1: ده قال لي مره، هو اللي نصحني، قال لي عايزه تبقي مذيعه شاطره تعملي اذاعه مش تلفزيون. والله العظيم. وكل مرة كانت تيجي ذكرى عبد الحليم أستضيفه، وتيجي ذكرى سعاد حسني أستضيفه. فاكرة ما عمل الموضوع بتاع انتحار سعاد حسني بتاع لندن، الحلقات اللي كان عاملها؟
2: فضل
1: ورا الموضوع
2: وحلقات وحلقات وحلقات،
1: وأنتج للسينما ومثل وغنى
2: وكل حاجة، عمل كل حاجة،
1: ووقف جنب الفنانات الكبار. ألف رحمة عليه.
2: يعني اللي أنا عرفته بقى ده قريب في المسلسل اللي احنا كنا في إفراج، من علاء مرسي قال لي ده مش كان بيعمل خير بس، ده كان ممكن يمشي ياخد فلوسه ويوزعها في الشارع على الناس.
1: كان بيعمل خير.
2: قال لي ده
1: كتير
2: قدامي أو. قال لي ياخد مش عارف ايه ويروح للمستشفيات ويروح. يعني
1: كان هو بيسأل عليهم كلهم،
2: ما بيقولش ما يعني ما كانش في السوشيال ميديا هو رايح عند فلان عشان هو بيساعدها او بيتبرع لها كذا.
1: ما كانش كده.
2: الله يرحمه.
1: ألف رحمة ونور عليه. لو صفوة مش فنانة، إيه شكل الحياة اللي كنت تتمني تعيشيها؟
2: كنت أتمنى أن أنا أبقى سيدة أعمال ناجحة.
1: سيدة أعمال.
2: كان نفسي.
1: كنت هتليقي برضه.
2: كان نفسي أبقى يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن كنت أبقى حابة أن أبقى أعملها.
1: آخر حاجة، هل ابنك مهتم بالفن ومتابع شغلك، ولا شايف حياته في اتجاه تاني خالص؟
2: لا، متابع شغلي بشكل لا تتخيلي. بيقول لي قري الأول وقولي لي
1: تاخدي رأيه
2: في كل حاجة. في ساعات أقول له لا أنا مش ليه، طب ما استني، أقول له لا في مشهد كذا كذا كذا كذا، ودايما يقول لي لا خلاص.
1: أكتر أعمالك اللي بيحبها لك؟
2: بيحب لي دم الغزال. بيحب لي دم الغزال. بيحب لي اواني الورد قوي. بيحب لي اماكن في القلب.
1: الله.
2: يعني الحاجات دي اللي بلاقيه مثلا ايه قاعد بيقلب واشوف ان هو جايب مشهد كذا ويضحك عليه مثلا كده، دول الحاجات اللي هو بيحبها.
1: صفوة، انا سعيده جدا بوجودك النهارده بجد. وزي ما بيقولوا انا نفسي كانت تبقى منوراني من زمان، وكان نفسي اقرب منها اكتر واعرف الست اللي بتمثل بالحلاوه دي على الشاشه عامله ازاي. فالنهارده ما قربت لك اكتر وقد ايه انت صادقه وقد ايه انت قلبك مفتوح كده وبتتكلمي بطبيعيه جدا وبحب شديد حبيبتي. بجد بشكرك بشكرك انك نورتيني حبيبتي. بجد والله جدا
2: حبيبتي يا انجي والله والله والله انا السنه دي والناس طبعا اكيد هي عارفه انا السنه دي جالي برامج كتير جدا وفي رمضان كمان انا ما بحبش البرامج انت عارفه انت عشان
1: عارفة.
2: صاحبتي قوي أيوة. انت عارفه
1: وقلت لها على فكره مش مهم البرامج انا عايزه اشوفك والله
2: فهي بجد. اول ما كلمتني لان انجي ليها في قلبي معزه خاصه جدا جدا جدا دي حاجه على جنب وانها مذيعه شاطره جدا جدا وتضيف للي هي
1: مستضيفة
2: فما تاخدش منه ما يضيفلهاش هي بتضيف له
1: دي شهادة
2: والله
1: دي شهادة
2: العظيم
1: من صفوة والله
2: ربنا. وانا مبسوطة جدا بالبرنامج مبسوطة جدا ان انا كنت معاكم يا رب نكون كنا خفاف على الناس ويكونوا عجبهم الحلقة وببوسك
1: ببوس
2: كل المشاهدين ومرسي جدا جدا
1: واستنوها بقى في جديد قريب
2: لا لسه حد لسه
1: لسه, لسه. مستنيينها اكيد في حاجات يعني اقوى واقوى كم اللي هي عملته لما نقول بقى المتر سمير افراج عليك لايتين غيرنا فهد البطل العتاولة لحظة غضب رشيد أولاد عابد الحساب يجمع السبع وصايا بدون ذكر أسماء هي فوضى دم الغزال معالي الوزير يا أختي الرغبة أرض الخوف حلق حوش امرأة هزت عرش مصر وغيره وغيره غير المسرح حودة كرامة وكانت متألقة وعادين ليه بصوا يا جماعة مسرح وسينما وتلفزيون كانت دائما
2: وكملتهم وانت كملتيهم كمان بقى راديو
1: وراديو هو إذاعة كمان
2: إذاعة كمان
1: إذاعة ونفسي قوي تعمل مسلسل إذاعي إن شاء الله في رمضان
2: إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله بشكر جدا جدا كل مستمعينا اللي كانوا معانا النهاردة وبشكر ضيفتي اللي نورتني النهاردة النجمة صفوة واستنونا أكيد الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة وتصبحوا على ألف خير وأسرار النجوم مني أنا إنجي علي
0: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان
4: فاكرني عقولها كده بالساهل حاول تعرفها من اول كوبليه
3: طب غني المزيكا

مساء السكر، يا مساء العسل، يا مساء الحلويات والمحتاجات، يا مساء الجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. راسي البوب الصالح معاكم على الهواء والموقف. ايوه موقف كل خميس من 10 بالليل لحد ما قبل منتصف الليل بشوية صغنططين. إن شاء الله كده الحلقة تبقى لطيفة لذيذة جميلة، حيث الشعبي ومشتقات الشعبي ولاد عم الشعبي وكل حاجة متعلقة بالفليفر المختلف من المزيكا دايما هنا على نجوم اف ام، وخصوصا في الوقت ده في كده. فاهم انت؟ انت عامل ايه؟ كويس؟ انت عامل ايه؟ تمام زي الفل الحمد لله. طب ايه بقى الكلام؟ الكلام واهم كلام، لو عايزين تتواصلوا معنا وتشرفونا فاكيد عن طريق الواتساب الشهير محليا بالواتس، رقم الواتس بتاعنا 015-595-5006، ولو انت او انت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا كمان على كل منصات التواصل، التيك توك شغال، الفيس شغال، التويتر اللي هو اكس شغال، الانستا شغال، كل الحاجات ايه زي ما احنا متعودين نقولها بنقولها ماشي. كل المنصات دي احنا موجودين بالهاندل بتاعنا، هو ات نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام، او من غير الات او السلاش نجوم اف ام، NOGOUMFM. تمام. عايز توصل لنا عن طريق الهاتف الارضي دغري، رقم تليفون العدة بتاعتنا 3835022، ده رقم تليفون العدة. هتحتاجوا الرقم ده لو عايزين تشتركوا معنا في الرشاش اللي بيشتغل ما بعد 10:30، يعني بعد 10:30 هتلاقي بقى نبتدي بقى رشاش التليفونات وبتاعه، التليفونات اللي ورا بعضيها واهداءات وحركات وعايز اسمع ومش عايز اسمع والكلام ده كله بعد 10:30. لحد بقى 10:30 احنا مقضينا الواتس ورسائل الواتس وحالات الواتس وكل اللي بيجي عن طريق الواتس والعطس والكلام ده كله. تمام. وكمان تقدروا تتابعونا عن طريق التطبيق الرسمي بتاعنا، التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التليفونات العادية وعلى التفاحة. التطبيق بتاعنا طبعا باسم نجوم اف ام، الموقع الرسمي بتاعنا nogoomfm.net. ايه كمان يا بوب؟ بس كده في هاشتاج؟ في هاشتاج، اسهل حاجة في الدنيا الموقف. الله عليك، سهل وجميل. لو انت يعني من الناس اللي هي كيفة منصة اكس وكده وعايز تشغل الهاشتاج ونروح ونودي، يبقى الهاشتاج بتاعنا الموقف، اكتبه كده يعني عشان ممكن موقف من غير القاف وكده وفهم تشكيل معين بشكل معين او موقف وكده يعني موقف بس كده. ماشي. حلو قوي الكلام ده، جميل قوي، خطير، لذيذ، عسول الكلام ده كله. لكن هنعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي بالحصري، والحصري يا السلام لما يجي من بوسي. السلام، اللي متابع البوب وعارف وحافظ يعرف ان يعني من الناس اللي كيفت بوسي قوي قوي قوي قوي، يعني بعد الخطيرة الرهيبة يعني الصوت الفاز شيرين عبد الوهاب، بوسي على طول خطيرة. اي حاجة تقولها بوسي انا معاها. فاجدد الاغاني لبوسي لسه نازلة النهاردة من كام ساعة حصريا ولأول مرة في موقف نجوم اف ام انا الدنيا، بوسي ومعها البروديوسر والدي جي المصري العالمي علي فتح الله. فتوقع حاجة مختلفة تماما، ان شاء الله تعجبكم. وشوية صغنططيان وراجعين. ماشي ايه ده في ايه ده؟ يا سلام،

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm. نداء خاص

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا يلا يلا يلا يلا موقف نجوم اف ام والبوب معاكو حيث الشعبي ولاد عم الشعبي وكل اخوات الشعبي. ان شاء الله سهرة تبقى لطيفة، سهرة خميس جميلة عليكو جميعا يا رب. تحيات كده سريعا بقى من على الواتساب. اول تحية للصديق الغالي والعزيز شنواني الساحر الشهير بالساحر مدحت وحاجات كتير، ده غالي على القلب. ده شنواني حبيب قلبي، مساء الفل شنواني، انت وجلا عصام، جلا عصام دي خطيبته، فيلا بقى تعالى نجرب كده نشوف شنواني. سلام، لا لا لا لايقه شنواني على المصلحه والله، على ميكروفون النبطش جايه كويس. كمان عايزين نبعت تحية بقى من عمرو بركات. عمرو بركات بيهني ابنه زياد علشان نجح في الإعدادية وجاب 2 ولا 3 نظر بقى 93%. الله أكبر، قبل 99%. حبيب قلبي يا زياد، ربنا يوفقك يا حبيبي، يوفق كل اللي بيمتحنه ويدي لكل واحد يا رب على قد كليته. ماشي، ايه اخبار الذي يسمى بالواتس؟ طيب يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ بس يعني هو ده اللي مبعوت على الواتساب، فنعرف بس مين اللي بعت. مساء الفل يا بوب، بسمعك من كفر الشيخ، معاك طه الزواوي. احلى موقف، احلى طه، احلى كفر الشيخ، احلى محافظات كلها حبيب قلبي. ازيك يا بوب؟ ممكن تقول كريم؟ انا اسمي روان. يعني اقول كريم انا اسمي روان؟ انا اكيد في حاجات واقعه من الرساله يا استاذه روان. اظبطي الرساله وابعتيها تاني وانا اقول لك اللي انت عايزه، بس اكيد في حاجات واقعه. مسا معلش يا بوب، هو ده سلام ولا اختبار نفس؟ المهم ازيك؟ والله الحمد لله، مساء العسل حبيب قلبي. بقى حبيب قلبي عم رامي، رامي دايما بتابعنا من الولايات المتحدة. حبيبي يا رامي، منور كده كده وانت عارف. يلا بينا. كمان في ايه بقى؟ ثانية واحدة بس، عشان ايه؟ فادي فوزي من اسكندرية، هو الانستا شغال؟ طب ابعتلي حاجة للشيبة، يعني اكيد يعني العب لك حاجه يعني على الهوا. ماشي، ابعت لك حاجه ازاي يا عم؟ ومساء الفل يا فادي يا فوزي، ومساء الفل على اهل اسكندريه الغاليين اكسترا على قلب البوب، حبايب قلب البوب، اعشق اسكندريه وناس اسكندريه. مين تاني؟ ثانيه واحده بس، عشان ايه الواتساب اوقات بيبقى بعافيه كده، تحسه كده فاهم ايه عايز، يعني ايه يا معلم ايه اللي مزعلك؟ ويت مش كلوز، لا ارجع بقى كده رجوع التمام، في حاجة قفشة، الواتساب متضايق مني النهاردة، ودي بتحصل عادي جدا. ارجع بقى كده، ده هو قافش على الحتة دي تمام. ماشي، سهلة وبسيطة، تحصل في احسن العائلات. ماشي، وطبعا يعني ايه على بال ما ايه برضو يا بوب، اي باشا جاي لك، كل رسائل جاي لها والله، انتوا بس يعني ايه دايما سابقين الموضوع بخطوة. منور الدنيا كلها بوبا، عاوز اسمع حودة بندق اغنية الاحاد. مين اللي طالب؟ طيب مين اللي طالب الاغنية؟ فاطمة محمد. حاضر يا استاذة فاطمة، عينين حودة كده كده جاي. وفي كمان حد بعد بيقول ممكن اغنية لعصام صاصة، دي رتاج. مساء الفل يا استاذة رتاج، كده كده برضو عصام صاصة جاي. وفي وعايز اسمع في الميكروفون كاس العالم يا مصريين، عماد تدرس باشا. طب يا السلام، كاس العالم يا مصريين، تحية للعميد ورجالة العميد كلها اللي مش شرفانا في الولايات المتحدة وضواحي الولايات المتحدة. العب العب العب. طب يا السلام، اظن يعني بعد ماتش الافتتاح وكم ماتش اللي قبليهم، اظن العميد سكت ناس كتير الحمد لله. وحش يا عميد وحش. ازيك يا بوب، بتوحشنا من الخميس للخميس. ابعت تحية كبيرة قوي لملك محمود، نجحت في تالتة اعدادي وعاملة عملية، ودعيلها ربنا يشفيها رب، بس يكون في المايك. يا سلام، ده طبعا يا ملك يا محمود، يا ملك يا محمود، يا رب دايما ناجحه وظابطه المود يا رب، ويا رب دايما في احسن صحه وحال وتقومي بالسلامه ومكسره الدنيا. الله، الدنيا الدنيا الدنيا حلوه قوي. الموضوع اللي بيزن ده وحشني يا بوب. مين اللي باعت؟ يا عبد الغني حبيبي، عبد الغني وحشني، وانت وحشني بالزياده، وحشني اكسترا حبيبي والله. وفي مساء الفل، يا ريت احلى تحيه من ماما ليلى الى خلود ومليكة ودليدة. مساء الفل يا ماما ليلى، ومساء الفل على الثلاثي، ربنا يخليهم لك ويحميهم لك. مساء مساء الجمال يا بوب كينج. يا سلام، شكرا جدا. مين اللي باعت؟ عمرو عبد الرحمن. اشكرك يا عمور، شكرا جدا على الكلام الجميل اللي انت بعته ده، يتشال فوق الراس. يا بوب قول اسم جوزي كريم. بس كده يعني سهلة، يعني سهلة يا أستاذة روان، يعني بس كده، مش عايز أي حاجة غير أن أنا أقول كريم. يا كريم يا جميل جميل البتاع ده. بس لا يعني لازم الواحد يبقى حذر قوي في موضوع الميكروفون النبطش ده، عشان في حاجات ما ينفعش تقال، الصدى يطلع يعمل مشكلة. أحلى بوب، أنا نرمين أخت إنجي، فاكرني من اسكندرية. سليم وسيلة ولادي بيسلموا عليك، ومروة وسولي بيحبوك. أحلى تحية ليك يا بوب من اسكندرية نرمين، مامة سليم وسيلة. سيلة وسليم في المايك بقى. يا السلام، مساء الفل يا أستاذة نرمين، ومساء الفل لسيلة وسليم، وأي حد بينتهي بالإيم أو الإين كله في رسالة واحدة. يا شنواني يا باشا، يوه السلام عيني. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأيمن والسما الشهير بي أيمن النرويجي. حبيبي يا نرويجي، ولما نعوزك تيجي. الله الله الله، قفيات بقى. ده جوكس، دي ده جوكس. ايوه. لا طالما نرويجي بقى تمام، ده تبع ألاند بقى والشلة دي. طيب بوب، تحية زين وعلياء. ده الموضوع كبر، ده الموضوع حصل له انلارج. ماشي، هنظبط هنظبط هنظبط. يعني انت لو ما سمعتش رسالتك، او انت ما سمعتيش رسالتك، كده كده جاي، كده كده رسالة جاية. ماشي، عشان يعني في يعني الدنيا زحمة خالص، يعني واتساب الموقف جايب اخر اخره، فيعني جاي كل رسائل جاية. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين لسه، احنا لسه الساعة الاولى، فالساعة الاولى تستمر الشعواطة. وريني بقى الشعواطة. بس انا اقول لك على حاجة، احنا ممكن ملك ملوك الشعبي، بابا الشعبي، the godfather of شعبي، the lion of Egypt، ده لقبه أسد مصر، الخطير حكيم، وشوية دلع بقى من بتوع حكيم الصح الصح، حلاوة روح. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين مختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. ايوه
1: عامل ايه يا بوب؟ وحشني كتير
0: حبيب قلبي. مين؟
1: بن لادن يا بوب.
0: حبيبها بن لادن، مساء العسل.
1: سلام منك يا بوب عشان مش بتقرب سالت يا بوب.
0: عادي يا باشا، من غير زعل ولا اي حاجه. ما هو بيبقى في تكدس مروري في شاشه الواتساب، يعني النهارده زحمه جدا
1: يا بوب. ومثل على علي الصغير، ومثل على احمد امام، ومثل على محمد بن سيف في الميكروفون يا بوب.
0: يعني كل ده وانا يا باشا راعي راعي سني يا باشا، راعي ان انا مش هفتكر ولا حاجه من اللي انت قلتها دي.
1: مثل على عمدة روب.
0: ثانيه واحده بقى، ايه واحده واحده بقى، ايه مليني واكتب انا وراك.
1: مثل على عمدة روب.
0: عمده ايه؟
1: العمدة روبي.
0: العمده روبي.
1: اه
0: مش راكبه بس ماشي امشيها لك
1: حبيبي. وعلى العمده علي الصغير.
0: علي الصغير.
1: اه
0: يلا
1: بيسمعك يا بوب.
0: ماشي علي الصغير. ماشي. ها
1: ومثل على احمد امام.
0: ايوه ايوه واحمد امام.
1: اه ومثل على بلاد ومحافظه تنسيف يا بوب.
0: ده نفسك يعني مثلك على نفسك يعني.
1: اه يا بوب.
0: ماشي
1: اسمع حاجه الرضا البحراوي يا بوب.
0: عينينا يا باشا، ليلتك سكر. يلا بينا يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لمحافظة بني سويف وكل اللي من بني سويف وضواعي بني سويف. العمدة الروبي وعمدة علي الصغير والعمدة أحمد إمام والعمدة الكبيرة أوي بن لادن، كلها مش راكبين وراهم كلمة عمدة دي، بس هنمشيها عشان خاطر الراجل الطيب أصل يعني، فاهم؟ طيب جميل أوي الكلام ده. يلا بينا اللي بعده على طول عشان إيه. أيوة
2: تاني مكالمة حضرة يا بوب.
0: ده انت ايه يا معلم؟ انت ايه ده؟ انت ده انت الساحر مدحت نفسه يعني. انا مفيش ده مفيش امل يعني. انا يعني ده انا هحاول اكوسها الاسبوع الجاي. انا بقى اقول لك انا الاسبوع الجاي عامل ايه. انا دايما باخد تليفونات عشوائي زي ما انت شايف كده. فانا الاسبوع الجاي هاخد التليفون الاولاني عشوائي، التاني انا هتصل بحد من اللي بعتين وش هبوظ لك اللي انت بتعمله ده.
2: حبيبي راح دخلك اول
0: مكالمة
2: عشوائية.
0: الله عليك الله عليك. ايه يا معلم نكتة النهاردة اللي هختم بيها الحلقة ومش هكمل الساعة التانية؟ قولي.
2: بيقولك مرة واحد ساعته واقفة جاب لها كرسي.
0: الله اكبر الله اكبر، ساعته واقفة جاب لها كرسي. ها انت انت يا ابني ليه بتعمل في نفسك وفيا وفينا كلنا كده ليه؟
2: يا بوب ده الناس كلها اللي بتقول اتصل بالبوب
0: بقول له
2: نكتة.
0: قول له نكتة. الناس كلها بتقول لك كده. انا ممكن ارد عليك بنكتة من واحدة من بتوعك برضو، اتقالت لي برضو من يومين.
2: طب رد يلا.
0: بيسألوا واحد فكهاني بيقولوا له انت اتغديت ايه؟ قال لهم انا ناسي انا اتغديت ايه.
2: يا سلام.
0: اي خدمة يا معلم. ما لازم بقى يعني يعني مش انت هتديني من ده وانا فاكرني هرحمك اديك من ده برضو.
2: ماشي اهو. عايز اطلب عايز تحية بقى.
0: عايز تحية؟ اقول فيها ايه؟
2: ليه انا بقى؟
0: ليك انت؟ عبدي الرحمن.
2: ايوه
0: بس كده
2: في المايك.
0: في طبعا في المايك. امال هيبقى في ايه يعني؟ عينيا الاثنين. حاضر يلا بينا. عبد الرحمن يا عبد الرحمن ما تتصلش بالبرنامج ده ولا تقول نكت ابدا في حياتك. قاطعني قاطعني، اعمل معاه مقاطعه، اعمل عليها حمله، اي حاجه حبيبي عبد الرحمن. ماشي يلا بينا. ايوه
3: عبد الرحمن.
0: ايوه ايوه
3: ازيك يا بوب عامل ايه؟
0: الحمد لله في نعمه. مين
3: معاك؟ مروان من شبرا الخيمه اليوبيه.
0: مساء الفل لمروان وشبرا الخيمه والاليوبيه.
3: عامل ايه يا بوب؟
0: اخبارك ايه يا غالي؟
3: تمام الحمد لله. اخبار
0: والله في نعمه. الكلام على ايه وليه وازاي؟
3: بص عايز اسمع تحيه لمعاذ
0: معاذ.
3: معاذ محمد حسن.
0: معاذ محمد حسن امثلك عليه. يلا بينا. حصل يلا بينا. تحية كبيرة جدا لمعاذ محمد حسن من الأليوبية، من شبرا الخيمة، من البرنس مروان ذات نفسه. مروان ايه ما عرفش، بس من مروان. يلا بينا اللي بعده على طول. أيوة
4: أيوة يا بوب.
0: أيوة صباح الفل.
4: مساء الفل يا بوب عامل ايه؟
0: مساء الجمال. انت عامل ايه؟ عزل في الصوت ولا ايه؟
4: لا بتكلم من بورسعيد.
0: لا بتكلم من بورسعيد طبعا، لازم يبقى في عزل في ال... اخبارك ايه واخبار بورسعيد ايه؟
4: كله تمام. عايزاك تيجي.
0: والله ده انا عز بورسعيد والسهلية والشبار الاخضر بتاع بورسعيد. الله
4: الله الله الله، ده انت بورسعيد اهو.
0: لا يا باشا الحمد لله، يعني يعني في الاكل تلاقيني
5: منور الدنيا يا بوب. والله
0: حبيبي والله انت النور كله. كلام على ايه وليه؟
5: كلام على عايزين تحيه حلوه لابني تيم. عارف تيم
0: ده ايه؟ ده انت ابو تيم؟
5: تيم اه ابني.
0: ده اشهر واحد هنا في نجومه في ام.
5: اشهر واحد في نجومه في ام هو اللي مصمم من الوقت رن علي قال لي لازم تتصل بالبوب وخليه يعمل لي تحيه حلوه.
0: يعني احنا نعمل تحيه لابو تيم؟
5: لتيم اهم حاجه، انا مش مشكله.
0: يا سلام يا باشا، حصل حصل حصل. يلا بينا، تحيه كبيره جدا لبورسعيد. ايوه وتيم تيم تيم تيم وابو تيم وابو تيم اي دونت هاف تيم. ايوه ايوه ايوه. عايز ايه يا بركيع؟ عايز ايه يا بركات؟ جاي بدري ليه؟ بتحضر بقى وكده وعامل مجهود وبتاع عشان تظبط الحلقه وكده صح؟ عشان يعني ماشي ماشي ماشي. يلا يلا كمان هاتشف كمان هاتشف كمان هاتشف. ايوه
6: ايوه
0: ايوه ايه الكلام؟ مين
6: معاك؟ مروان
0: برضو.
6: اه
0: انت قاعد على الخط ولا ايه؟
6: ايوه.
0: طب ايه الكلام؟
6: بص شغلنا حاجه كده الحوده بندق.
0: ماشي بس اعتبره حصل يا مروان يا اللي جيت مرتين. وادي حودة عشان خاطرك يا عم. اه سدي من النوادر يعني. ثانية واحدة بس عشان ايه؟ ايوة حودة بوندو. عايز ايه الحودة بوندو؟ اقول لك انا عايز ايه الحودة بوندو. شغل لك انا خاطر عشان انت راجل خاطر. يلا بينا.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون.

اسمي سعيد الهوى من اسكندرية من قوم الدك وليا خلب الحضرة الإبلية قاعد كده يا ناس لا بيا ولا عليا جاني واد صغير قال لي يا هوى قلت له عينين الهوى يا قال لي زازة هيضربك زازة ده بتوى زي بس صغير شوية أنا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد أمبالي اداني اتنين برقعة بالشكمان ورا ورحت راية على القهوة اللي قاعد عليها زازة أول بطرمان بضربه ضيع ستة ما علينا من الستة دول ما علينا من الستة دول تاني بطرمان بضربه مجاش بحد خالص غير صاحب القهوة أنا صعب عليا كتير صاحب القهوة زازا جاي عليا بجيب الغدار أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوى عيب يا هوى ده احنا بتواد زي بعض يا هوى وهنخسر بعض يا هوى أنا أعمل إيه أنا حالف طالما الغدارة اتفتحت ما تتقفلش أما

الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. ايه الاخبار؟ وريني كده شاشه واتساب الحياه فيها ايه. يلا بينا يلا حبيبي يا غالي. والله انت اللي حبيبي، كلكم حبايبي والله. الرسائل دي بتبقى جميله حبيبي يا بوب. كفر الشيخ كلها شكرا جدا جدا يا باشا. حبيبي يا طه والله احنا اللي في القلب في القلب. مساء الخير يا بوب، عامل ايه؟ وحشتنا من الاسبوع اللي فات والله. يا ترى فاكرنا ولا يا بوب؟ احنا اصدقائك رودينا محمد الصغير ومكة محمود محمد الصغير. ما تنساش تقول اسامينا في الميكروفون وسمعنا اغنية حلوة على

عدو انت بعافية خالص. يلا محمد توفيق، مساء الفل محمد يا توفيق، ليلتك عسليات، ليلتك عسليات. وايه وقول اكتب الواجب يا ليلى في المايك، اكتب الواجب ماشي يا ليلى يا ليلى، اكتب الواجب اكتب الواجب وخلصي، ما تضايقيش محمد توفيق، اوعي تضايقي محمد توفيق، والاسم ده غالي عليا. مساء الفل عليك يا بوب، انا متابعك من فتره وبرنامج روعه، انا اسمي محمد عصام، ينفع تقول اسمي محمد عصام؟ ايه ما بتردش ليه يا باشا؟ بنرد والله، اهو بنرد اهو، ردنا يا محمد عصام، اهو ردنا يا محمد عصام، يا محمد عصام يا محمد عصام، ردنا يا محمد عصام، ردنا عادي جدا ما فيش اي مشكله. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ مساء الخير يا بوب، معاك اماني وعاوزه سلام ليا في المايك. يا سلام يا اماني يا اماني، مساء الفل يا استاذه اماني، مساء الفل يا استاذه اماني. مين تاني عايز سلام في المايك؟ اهو يا بوب تحيه بالمايك، البنات مستنيه، مساء الفل، يا ريت احلى تحيه من بابا، من ماما ليلى. طيب حاضر، من ماما ليلى، يا ماما ليلى يا ماما ليلى، خلود ومليكة ودليدة، أسامي مميزة خالص، أسامي فنانات. مساء الفل لخلود ومليكة ودليدة. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ ده زحمة هنا، في زحمة جامد. ازيك يا بوب؟ تحية كبيرة جدا لجوزي اسلام حبيب قلبي، وبناتي لهفة وخديجة وخالته مي الغالية وعيالها قصي وفيروز. يا بوب دي من لولو، يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا من لولو لجوزها اسلام حبيب قلبها وبناتها لهفة وخديجة وخالته مي وعيال خالته مي، وتحية كبيرة جدا لعيال خالته مي قصي وفيروز. سلام، ده ايه ده الميكروفون النبطش النهاردة؟ ايه عامل شغل عالي قوي، كله عايز في الميكروفون. مساء الخير يا بوب الجمال والمجال، احلى بوب في الدنيا، شهاد ابو اسماعيل، مساء الفل يا استاذه شهاد، مساء الجمال، من الاسامي برضو المميزه، الاسامي كده في اسامي كانت عدي عليك مره كده فاهم حبيبي يا بوب، بس هي اسمها ليالي، قول لها بقى اكتبي الواجب يا ليالي. يا ليالي اكتبي الواجب يا ليالي، اكتب الواجب يا ليالي عشان الليالي اللي جايه دي تعدي على خير. ايه اللي زعل توفيق؟ مين يوسف؟ يوسف بركات، حد عامل ستيكر بوش يوسف بركات، بس ده كان لما يوسف بركات كان بدقن، دلوقتي يوسف بركات بقى مفيش كات خالص، شال الكات اللي على وشه وبقاش كات دلوقتي، بقى حاجات تانية. هفكر في كلمة ينفع تتقال ونقولها. تحية كبيرة جدا ليوسف بركات، يوسف بركات ده ليه تحية في آخر البرنامج مخصوص. أنا اسمي شهد مش شهاد، والله هي مكتوبة كده بالإنجليش، بالإنجليش SHEHAD شهاد، يعني شهاد دينر، يعني شهاد مش شهد. بس يا سلام، مساء الفل يا أستاذة شهد. مين تاني يا بوب؟ شكرا يا عالمي، والله أنت اللي عالمي. العيال مستنية يا بوب؟ لا طالما العيال مستنية، بوب بعتلي تحية باسم باسم، اوكي عشان ما فيش تشكيل، باسم علياء وزين واحمد. التحية يا بوب، زين وعلياء، زين وعلياء، زين وعلياء، زين وعلياء، تحية كبيرة جدا لزين وعلياء، تحية عنيفة لزين وعلياء. ممكن تسمعنا أغنية خطر لمسلم؟ طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ ما ينفع. وعايزين كمان نبعت تحية على سيرة زين. طبعا يا زين يا زوزي يا زين يا عم زوزي، انا عارف انك بتتفرج دلوقتي، بس انت عارف نفسك، انا شايفك، انا شايفك شايف بتعمل ايه، بس ماشي. يلا بينا الساعة التانية نهدي اللعب شوية ونخش في الشعب اللي بيقول، ومن الجيل الجديد والشباب الجديدة اللي بتقول اليومين دول وبيقول قوي قوي قوي قوي، عمر الكروان، يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

موجود معاكم لسه الواتساب ايه زحمه زحمه زحمه. عايزه تحيه ليا في المايك، اسمي فاطمه. يا مساء الفل، يا مساء الجمال فاطمه، فاطمه محمد. يلا بينا يلا بينا يا فاطمه يا محمد، يا فاطمه يا محمد. مساء الفل يا فاطمه يا محمد، مساء السكر يا فاطمه يا محمد. ايه كمان ده احنا النهارده المايك ايه، نجيب اجله النهارده. شكرا، يا سلام يا باشا فوق راسنا، لا شكرا على واجب. مساء الخير، وانا كمان اقول اسمي معاك مياده. يا سلام يا مياده، يا مساء الفل يا مياده، اول مره تبعت لنا يا مياده ومش اخر مره، ودايما تعودي نفسك تبعت لنا مياده. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ يلا يلا يلا رسائل ورا بعضيها. يلا مساء الخير يا بوب، اهل البحيره بتمسي عليك، نسمع رضا البحراوي وسمعنا حريه وحمزه في المايك. يا حريه يا حمزه، رامي مؤمن البابا، مساء الفل، تحيه كبيره جدا لرامي مؤمن والبحيره كلها. يلا بينا. السلام يا باشا عينينا، انتوا تأمروا. مساء الفل يا ايهاب، يا ايهاب بقى الامنه جدا دي. حسام الحلواني، ممكن اسمع اغنيه بحريه؟ والله كان بودني يا حسام، بس هي مش شعبي عشان نشغلها في الموقف والله. بس مساء الفل واشكرك يا راجل يا محترم على رسالتك. مساء الخير يا اللي ما بتزعلش حد، اجمل بوب، ممكن تحيه ليا والحب حياتي مرمر، وعايزك تعمل اجمل تحيه واجيب اجمل اغنيه شعبيه رومانسيه عشان اخوك مايكل. انا كلمتك قبل كده اكتر من مره وتشرفت بيك. يا سلام يا عم مايكل، يا عم مايكل وريني كده. الاغنيه اللي جايه دي الرومانسيه كلها. تحيه كبيره جدا لمايكل ومرمر، مرمر ومايكل، مايكل ومرمر، مرمر ومايكل. مساء الفل عليكم، مساء الفل على الثنائي، مساء السكر. ايه كمان؟ ايه يا جدعان، في شويه اسامي اغاني عايزه كتالوج لوحدها. شكرا يا سلام. مين اللي بعت الرساله الجميله دي؟ مين اللي بعت الرساله؟ بي اس اف، معرفش مين بي اس اف، بس يعني شكرا على الرساله الجميله والكلمتين الطيبين الحلوين دول. اول مره اتابعك، قول اسمي ايهاب، اسمي شاهندة. يا سلام يا شاهندة، يا شاهندة ربنا ما يقطع لك عدو، دايما تبعت لنا يا شاهندة. وبعد كده يا جماعه قلت لكم قبل كده بتوتر من ايهاب دي. ايوه هو اسمي، والله عارف ان هو اسمي، واتكلمنا في القصه دي كتير. بس يا ايهاب دي بتاعت الحاجه. بقول لك ايه يا ايهاب، بقول لك ايه يا ايهاب، كده في ازمه، في مصيبه، فبقلق لما اقرا حتى ايهاب دي لوحدها كده حاف. وليد من فلوريدا، حبيب قلبي، يا حبيب قلبي من جوه، حبيب قلبي يا ويلي، وحش فلوريدا، وحش فلوريدا يا وليد، وحش الولايات المتحدة كلها من اولها لاخرها. ايوه اتبع مصر ونيوزيلندا طبعا، احنا عندنا تبع الساعة 4 الصبح، انت عندك مثلا هيبقى في عز النهار عادي جدا، وواقف بتعمل باربيكيو عادي في فلوريدا والدنيا فله، صح؟ واحنا بقى ولا نعرف ننام ولا نعرف نصحى. 4 دي قطمة الساعة 4 الصبح دي، بس ان شاء الله خير. ده حد ده كله بيبعت ايهاب، الله عليكم، والله انتوا ناس طيبين جدا، والله انتوا ناس زي العسل. طب ايه، نروح للميوزيكا كلاسيكية اللي جاية دي؟ يلا يلا يلا يلا, يلا.

Rafa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: على نجوم اف ام كل يوم خميس من الساعة 10 لحد الساعة 12 الا حتة. فطبعا قبل اي حاجة دايما في الطلعة دي بنحب نوجه الشكر، والشكر دايما وابدا وقبل اي حد لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي الواحد فيها. نحمد ربنا دايما، والشكر اكيد لكل الناس اللي معانا على السمع والفرجة، والناس اللي بتاخد من وقتها وتقعد تبعت لنا على الواتساب وبتبعت لنا على حاجات التواصل التانية كلها. احنا بنشكركم جدا، يا رب يعني دايما مستمتعين بنجوم اف ام وبتتواصلوا ومستمتعين بكل برامج نجوم اف ام، ودايما هي على كيفك والإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والشكر كمان اكيد يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وعلى رأسهم طبعا مخرج يعني مخرج الغالي على القلب، يعني مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها، الصديقة العزيزة الاستاذ ابراهيم عزت رقم 2 نفس المواصفات بالضبط، ملك النعناع في مدينة الانتاج الاستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية المتلفزة، يبقى الاستاذ ميزو نبعت له تحية، وفي الفونت التلفازي نبعت تحية لي الخفاش الحزين طبعا محمود عد وان وحش شبين الكوم، طبعا نبعت له تحية عنيفة هو كمان، وطبعا طبعنات كتير قوي عمالة اقولها مش عارف ليه، لكن التحية نبعتها للدي او بي بتاعنا الاستاذ شريف عماد كبير التصوير والدنيا دي كلها، الشهير بالقبطان الفيلسوف او شريف عجرم اللي منور علينا الحياة كلها، ابو الضيافة ابن بلدي ابن سوهاج سيد ابو ضيف نبعت تحية، الام سي ار وكينج كنوج الام سي ار ووحش وحوش الام سي ار وبابا الام سي ار بتاعنا سلام، وشوف انت كل اللي يجي في بالك على وزن سلام وقوله. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ وحوش السوشيال ميديا بتوعنا عمرك مصطفى كي مصطفى كي مصطفى الشهير بي يا عمر او لبوبو، وكمان الوافد الجديد ابو خبرة خطيرة بسام عجوة من غير اي افات ولا اي حاجة، هي زبطة على كده. الهندسة الصوتية الإذاعية يبقى زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو. مين تاني يا بوب؟ الام اس والتكنولوجي وحيث التكنولوجيا والتظبيط وكل حاجة، يبقى عمر السعيد الشهير بي عمر زيدان الراسي الثابت اللي ما عندوش فرط حركة خالص خالص خالص، او العائل بتاعنا. مين تاني؟ جوجو فرايدي اون انستغرام جمعة وحش السوشيال ميديا بتاعنا نبعته تحية، باتشان تحية برضو عنيفة الباتشان اللي مأمل عليها الحياة كلها، الرجل الجديد اللي معانا الشهير بيه أحمد فتحي نبعت له تحية عنيفة برضو هو كمان، رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع الراجع فعلا، وحش امبابة الشهير بيه يولود، يبقى الأستاذ رامي عبد الله، وما أدراك ما رامي عبد الله، نبعت تحية عنيفة للأستاذ رامي عبد الله. أما اخيرا وليس اخيرا ولا اخيرا وليس اخيرا الحاجات العجيبه اللي بيقولوها لا ما فهمناهاش اي معنى دي، بس هم بيقولوها وخلاص، وتحيه طيبه وبعد والحاجات دي برضو فاهم انت، وتحياتي لمن دمر الحاجات بيقعدوا يقولوها كده ما بعرفهاش بس بستخدمها ماشي. اهم عد بقى اللي هو هيبقى معاكم على الهوا في خلال شويه صغنطتين يوسف بركات، ايوه يوسف بركات، يوسف بركات وبرنامج مش عادي النهارده، طالع يوسف بركات ببرنامج مش عادي بوشه اللي مش عادي برضو، مش يعني بحاول اتعود عليك كده يوسف، بس لسه مش جاي معايا السكه اللي انت عاملها دي مش جايه، بس يعني ان شاء الله تيجي مع الناس، ان شاء الله تكسر الدنيا، ودايما مش عادي ودايما راجل مجتهد فوق المجتهد ودايما في احسن حاله يا يوسف يا بركات، ودايما مكسر الدنيا بالليل لحد ما ارجع لك تاني ان شاء الله اكسر لك انا الدنيا كلها معاك حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي. ماشي ماشي، كل التوفيق لمنتخب مصر الخطير العظيم الرهيب الحراق يوم الاثنين صباحا اللي هو يعني يوم الحد بالليل متأخر عشان تبقوا عارفين برضو اللي هو صباح الاثنين الساعة 4 الصبح ان شاء الله، مباراة ان شاء الله موفقة قدام نيوزيلندا، رجالة العميد ان شاء الله يولعوا الدنيا ان شاء الله ان شاء الله، نحقق اول فوز في تاريخنا في كاس العالم يا رب ان شاء الله، ونعدي ونروح ونروح جامد ان شاء الله. ماشي ماشي، سيبكم مع
1: تاني
0: ايوه
1: تصبح على خير
0: يلا بينا
1: السلام عليكم.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام مع

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى
0: عبد. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك.
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بيني وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NegumFM. دلوقتي جي معاكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين إيه؟ طمنوني عليكم. بتسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين بدءا من دلوقتي. برنامج مش عادي، رقم الواتساب هو 015-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-35-022. الرقمين دول مهمين جدا. ليه؟ لأن النهاردة الخميس، مبدئيا كده إن شاء الله يكون ويك إند سعيد عليكم بدءا من دلوقتي. خلاص كده إيه، داخلين على الويك إند. فالرقمين دول مهمين ليه؟ رقم الواتساب ورقم التليفون، لأن النهاردة الحلقة اللي هي فيها النص والنص، اللي هي النص بتاع المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها، لأنه بيبقى خلال الحلقات دايما بيكون في حد بيقعد يقول لي يوسف بص، موضوع الحلقه انت بتتكلم فيه ده حلو وكل حاجه، بس انا كنت عايز اقول لك حاجه، كان في فكره في دماغي عايز اتكلم مع الناس فيها، كان في موضوع عايز اتكلم معاكوا فيه. فدايما ببقى عامل فكره يوم الخميس ديت ان احنا مع بعضينا بفكين خالص، انت اللي هتتكلم، انت اللي هتقول الموضوع اللي انت عايزه، وطول الوقت ايه نسمع منكم. في قاعده مهمه، في كذا قاعده كده مهمين في هذا البرنامج، الا وهم ان احنا لما بيحصل اي موضوع بنتناقش فيه كلنا بنجاوب مع بعض في الموضوع. انا هنا مش قاعد ماسك المايك وبتكلم معاكم لمده ساعتين لوحدي، لا، احنا قاعدين مع بعض كلنا بنطلع افكار، كلنا بنتكلم مع بعض، وطول الوقت بنحل مع بعض ايا كان الموضوع اللي بنواجهه وايا كان الموضوع اللي حد هيكلمنا فيه. اهلا بيكم في حلقه جديده مبدئيا كده، واحنا لسه بنبدا مع بعض حلقتنا. خليني اعيد عليكم الارقام تاني، الا وهم 015-595-1006، اما رقم التليفون هو تكلمني يعني 02-388-35-022. ايه هي البلاتفورمز طيب اللي موجودين عليها؟ احنا موجودين على التلفزيون على 11900 رأسي، ده التردد. احنا موجودين على الويب سايت نجومفام.net، تقدر كمان تشوفنا عن طريق الموبايل ابليكيشن، الا وهو نجوم FM على الاي او اس او الاندرويد، تقدر تنزل الابليكيشن. النهارده يوم جديد، حلقه جديده، طاقه جديده مختلفه، عايزين نركز مع بعضينا. ليه؟ لان انتوا اللي هتتكلموا، انتوا اللي هتقولوا لي عايزين تتناقشوا في ايه. في مواضيع كتيره انتوا اتكلمتوا او قلتوا لي عليها في الحلقات اللي فاتت، عايزكم ترجعوا تاني تفكروني كده هي كانت ايه، هي معايا لكن عايزه تطلع منكم انتوا. يعني ابعتوا لي هاشتاج مش عادي في المسجز على الواتساب، ولو انت عمرك ما بعت رسالة، عمرك ما اتصلت قبل كده بالراديو والحاجات دي، حابب اقول لك ان هذه هي الفرصة الذهبية. ليه؟ لان احنا هنا صباح الفل قاعدين بنتكلم وبنجرب حاجة جديدة مع بعضينا، وعايزك انت كمان تجرب وتتناقش وحاجات كده. وبشكر كل الناس طبعا اللي بدأت تبعت الرسالة والحاجات دي، بس خليني ايه نسمع اغاني. فعايزكم تفتكروا ان انتوا لو عايزين تعملوا اي اهداء معين، اي اغنية عايزين تسمعوها، يعني عيشوا مع بعض، تعال احنا قاعدين مع بعض على الهواء اهو، فهنعمل كل اللي انتوا عايزينه في الساعتين دول. نطلع نسمع اول اغنيتين كده ونرجع تاني. عايز افكركم ان انتوا لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، لسه بنبدا مع بعض الحلقه، ونسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: طيب في حاجة في زي اهداء كده سريع نقوله في الأول لأنه مهم جدا جدا جدا. ثانية واحدة نقول الإهداء ده على طول. الإهداء هو إهداء من محمد أبو يوسف ميزو لجدة يوسف بيقول لها كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليك يا ست الكل وربنا يخليها لك، هي حماته فربنا يخليكوا كده كلكم لبعض وكل سنة حضرتك طيبة وان شاء الله كده مزيد من السنين والعطاء وان حضرتك دايما تبقي وسطيهم. ده كان اهداء من ميزو محمد ابو يوسف لحماته ووالدته، ربنا يخليك ليهم يا ست الكل دايما دايما دايما. طيب في اهداء تاني برضو من شهد، لو الناس اللي متابعين الحلقة هيبقوا عارفين مين شهد. النهاردة عيد ميلاد إخواتها الصغيرين كيان ورحيم، تموا 7 سنين. لسه عارف برضو معلومة دلوقتي من شهد، كلمتني في التليفون وقالت لي إن هم توأم وكانوا حابين يسمعوا إن أنا بقول لهم كل سنة طيبين، فكل سنة وانتوا طيبين. وهنا كل البرنامج بيقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، ده لكيان ورحيم إخوات شهد الصغيرين كده إيه، تموا 7 سنين وعايزكم دايما كده إيه تبقوا مركزين في حياتكم إن شاء الله كده مستقبل باهر وحياة جميلة وهادية ولطيفة جدا، فكل سنة وانتوا طيبين ورب دايما تبقوا كويسين كده. طيب خلينا نسلم على الناس اللي على الواتساب اللي بعتت لنا، ورقم الواتساب هو 0155955006. ونبدأ بمسج من مين؟ من نغوم. نغوم من أول الناس اللي كانت بتسمع البرنامج بس كل فترة كده إيه بتغيب عننا. دي نغم بتبقى مسحولة يعني في فترة اللي هي بتبقى فيها، بتقول لي مساء يوسف أخبارك إيه؟ أنا كويس نغم، أنت عاملة إيه؟ غايبة عننا ولكن إن شاء الله تبقي دايما بخير كده وصحة وسعادة طول العمر. ثانية واحدة بقى، الرسالة كلها جت مرة واحدة فالدنيا عندي في الكوبش. طيب مساء الفل يا جو، أنا مها، ممكن أغنية لمنير؟ حاضر يا مها، هشغل لك أغنية لمنير. صباح الفل يا جو، أخبارك إيه؟ يا رب تكون بخير ويكون يومك وكان يومك جميل. ثانية واحدة بقى يا جماعة، أنتوا بتيجوا مرة واحدة كده في الرسائل فالدنيا بتبقى عندي في اللغبطة. طب بقول لكم تيجوا نعمل حركة جامدة، ركزوا معايا إخواتي في الكنترول، يلا بينا. ألو. حاولت اعملها كل مره، بحاول اعمل الحركه دي ما بتظبطش، لازم ابقى باخد المكالمات في البريك. استنوا في مكالمه تانية. الو ايوه، انتي على الهوا دلوقتي، معاكي يوسف بركات. اسمك ايه؟
1: معاك نريمان.
0: اسمك نريمان؟ ازيك يا نريمان، عامله ايه؟
1: الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
0: انا كويس الحمد لله. بتكلمينا منين يا نريمان؟
1: من الجيزه.
0: من
1: الجيزه؟ انت الليل بتاعك تحفه.
0: شكرا والله جدا، يعني ده شرف ليا يا نريمان والله. طب قولي لي عايزه تتكلمي في ايه؟ بما اننا النهارده بنتكلم في حلقه الفضفضه فالمواضيع اللي انتوا عايزينها كلها، قولوا اللي انتوا عايزينه. فقولي لي عايزه تقولي ايه؟
1: الفضفضه يا لهوي، عشان الناس كلها
0: فضفضه
1: والله.
0: لا يعني ممكن تقول لنا كده نبذه من الحاجات اللي في افكارك لو عايزه تفضفضي يعني، فقولي لنا.
1: بص،

0: الثقة في الناس.
1: قلة الثقة في الناس. انت لو عليتي صوتك كويس كلنا هنبقى مبسوطين.
0: هو انا اصلا عندي مشكلة في السماعة، فعندي
1: عندك
0: تقريبا صوت.
1: عندك مشكلة في المايك؟ طيب خلاص ماشي. بس انت بتقولي لي قلة الثقة في الناس، حصل لك مواقف ضايقتك كتيرة خليتك ما تبقيش واثقة في الناس قوي؟
0: كتير اوي.
1: كتير قوي. طب قولي لنا موقف واحد.
0: صاحبتي مثلا،
1: ماشي. انت عندك كام سنة مبدئيا؟
0: 22.
1: 22. ماشي. صاحبتك دي عملت ايه؟ وكنت تعرفيها من امتى اصلا؟ يعني قعدتوا قد ايه صحاب؟
0: من واحنا صغيرين،
1: كويس
0: 7 سنين كده، انا وهي واحنا مع بعضينا لحد ما كبرنا.
1: كويس. فضلتوا مثلا سكة صحاب 15 سنة مثلا ولا حاجة؟
0: اه مثلا
1: ماشي. عملت ايه بقى هذه الفتاة؟
0: كنت مرتبطة بشخص واتخطبت انا وهو،
1: كويس.
0: بعدها بفترة لقيتها بكيس بقى عليه. فاهم؟
1: فاهم فاهم. ماشي. وبعدين عرفتي ازاي اصلا؟
0: عرفت ازاي؟ شفت شات بينهم على التليفون بتاعها.
1: شفتي شات بينهم على التليفون بتاعها؟ احنا كده مش هنخلص، اتكلمي معايا بسرعة يا نريمان. ده ايوه. قولي لي يلا اتكلمي بسرعة شويتين. انتي شفتي شات بينهم على
0: هي
1: التليفون بتاعها؟
0: وريتوني.
1: ايه؟ هي وريتك الشات؟ كويس.
0: كله علشان تعرفي بس هو مش جميل بيكي.
1: ماشي. عملتي ايه ساعتها؟
0: عملت ايه؟ قمتها وهزقتها وطردتها.
1: وعملتي ايه معاه؟
0: قلت لها انا لا عايزاكي ولا عايزاه، قلت لها بقى تاني.
1: واجهتيه بقى؟ اتكلمتي معاه في الموضوع؟
0: اه قلت له. قال لي لا، ده هي اللي دخلت تكلمني وتقول لي ان ريمان دي وحشه وهي مش عارفه ايه وفيها وفيها وفيها وبلاش تبقى معاها وسيبها.
1: اوكي. طب هو الشات اللي انت شفتيه ده كان فيه الكلام ده ولا كان فيه كلام بقى ان هما الاتنين اصلا تحسيهم مرتبطين كده؟
0: لا في لفلفه بقى وش.
1: اه ماشي اوكي. فهو كان بيحاول يفلفص يعني.
0: بكلمك وكده.
1: ماشي
0: ماشي. يلا.
1: عرفتي اهلك وفركشتي الخطوبه؟
0: اه طبعا.
1: جدع والله جدع. هو موقف بشع. بغض النظر عن التفاصيل انا ريمان، ولكن الحمد لله ان انت الموضوع ظهر في البدايات يعني وما بقيتيش معاه.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه انت دلوقتي احسن شويتين.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. عايز اسمعي اغنيه معينه طيب خلال البرنامج كده واحنا قاعدين مع بعض؟
0: اي حاجه. وائل جسار.
1: حاضر هشغل لك وائل جسار. بشكرك جدا يا نريمان على المكالمه دي وان شاء الله ما تبقاش اخر مكالمه. طيب بما انك عايز تسمع وائل جسار بس تعالوا تعالوا نكمل نقرا الرسائل. صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير ويا رب يكون كان يومك جميل. اجمل مذيع في الدنيا تسلمي لي والله. بعد اذنك عايز اسمع اغنيه ورقه وقلم لمحمد محي بس على التلفزيون. حاضر. احنا كده عندنا اغاني كتير. دي نوره. حاضر يا نوره. مين تاني؟ ممكن أغنية ماجد راشد. حاضر. ده رقم آخره. دي ميادة. حاضر يا ميادة. صباح الجمال عليك يا يوسف. إثبات حضور من أول حلقة. ده حمادة المصري. صباح الفل عم حمادة. مسا مسا يا جو. معاك باسل. ممكن أغنية كوتي من أحمد سعد. ممكن تشغل الأغنية في الأول. حاضر هحاول أعمل كده باسل. بس احنا دلوقتي معانا بالترتيب كده. بص بالرسائل اللي انا بستقبلها دي عندنا وائل جسار وبعدين ماجد راشد وعندنا حاجات كده. هحاول النهارده اشغل كل الاغاني اللي انت عايزينها. مسا مسا يا جو. اعمل ايه؟ اعمل حلقه عن الناس اللي شغاله في الاذاعه بتحب تتكلم بكلمات انجليزي غلط في كلامها في كلامها ساكت تمام على انه بيسبب لي انا ازعاج. هديك مثلا في مثال في العربي لو سمعت واحد بيقول بابا مثلا مش بابا هتسمعها عادي. ماشي فاهم قصدك بس عايزك تقول لي يا رامي مين المثال اللي انت متضايق منه قوي كده يعني برضو ابعتهولي. مش هقول اسمه طبعا على الهوا ولكن قول لي قصدك مين. طيب السلام عليكم اخبارك يا جو. معاك عماد الدين من اسكندريه. عايز اقول لك حاجه غريبه جدا حصلت لي النهارده بسبب ان انا جربت طريق جديد وانا رايح الشغل الصبح. حلو. تعال بس نفكر الناس يا عماد مع بعض. انا امبارح كنت عملت معاكم تحدي كده اما نشوف كم واحد عمله يعني. الا وهو من باب ان انت تبقى بتكسر حواجز خوف كتيره من ان انت تعمل حاجه جديده في حياتك، حاجه مش مالوفه، حاجه تكسر بيها الروتين. فقلت لكم حاولوا وانتوا رايحين الشغل او الدراسه او الجامعه او ايا كان تروحوا من طريق مختلف. اكله ما جربتهاش قبل كده وكنت قلقان تجربها حاول تجربها. فعماد هو اول الوافدين وبيقول لي ان هو جرب طريق جديد وراح الشغل وحصل له حاجه غريبه. بيقول لي سبحان الله بسبب الطريق ده ربنا قدرني ان اعمل فعلا خير. زي ما تقول كده ان ربنا سخرني ان اعدي من الطريق ده عشان يكون ليا نصيب اني اكون سبب في قضاء حاجه شخص ما فيها ثواب كبير باذن الله. ربنا يهدينا لطريق الخير ويجعلنا سبب في قضاء حوائج الناس الحمد لله. طبعا انت كان ليك نصيب من الدعاء لانها فكرتك اننا نجرب حاجه جديده وفكره برضو حسام من اعداد البرنامج عشان برضو ايه يبقى احنا كده حاطين كل الحاجات في مكانها. فما شاء الله والله، وبشكرك جدا يعني، حلو الكلام ده. ماشي، وهشغل لك الاغنيه بتاعت محمد فؤاد، وانبسطت والله ان انت جربت حاجه جديده واثرت كمان وحصل حاجه كده علمت يعني في اليوم. طيب السلام عليكم يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا فرح لو فاكرني، مش هقول حاجه النهارده غير انك احلى جو، لان ببقى مرتاح قوي نفسيا واحنا بنتفرج على البرنامج بتاعك. ان شاء الله اول مكالمه هعملها اول ما اخف هتبقى معاك ان شاء الله، لاني حابه اعمل مكالمه قوي، ما بعتش مسج، عندي حاجات كتير عايز احكيها. والله الف سلامه عليك يا فرح، وان شاء الله كده تقومي بالسلامه، ومستنيكي تكلميني على طول. طيب نسمع اغنيه، تعالوا بقى، هي ايه؟ ناريمان قالت لنا نشغل وائل جسار، فهنختار مع بعضينا كده واحنا قاعدين مع بعض وائل جسار. ثانيه واحده، وائل جسار اهو. طيب نجيب ايه بقى؟ طيب بما انها قالت عن صاحبتها اللي كانت غريبه جدا وعملت موقف مش احسن حاجه معاها، فهنشغل ايه؟ وائل جسار بالظبط كده. نسمع وائل جسار ونرجع تاني.

طيب نكمل نقرا رسائل على 0-15-5-9-5-5-1006. مساء الخير يا جو. مساء الجمال يا جو، عامل ايه؟ محتاجه نصيحه كده، عندك فكره او طريقه تساعدني اظبط نومي؟ ماشي، انا كنت مظبطاه فتره حلوه وبعدين لخبطته ورجعت لنقطه الصفر تاني. بجد الموضوع صعب قوي، يعني لدرجه بفكر اخد منوم عشان يساعدني. انت ايه اكتر حاجه بتساعدك تحافظ على روتين نوم كويس؟ ولا انت كمان من جماعه هظبطه بكره؟ ممكن بقى اغنيه لعمرو دياب تهون علينا بس حزينه؟ طيب مبدئيا كده انا ما اعرفش. قولا واحدا انا جاي لك الحلقه دي وانا صاحي من ساعتين اصلا، لسه صاحي. النوم باظ، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. الموضوع ده صعب صعب صعب. بصي لو فتحت الكلام فيها نعمه مش هخلص، انا مش طايق. مش عارف السبب ايه ومش عارف الحل ايه. يعني عملت الحلول كلها، عملت حل ان احنا طب ما نطبق يوم، يعني نفضل ماسكين نفسنا ما ننامش الظهر اللي بننامه ده ولا العصر، ونفضل مطبقين عشان نظبط نومنا بالليل. بلاقي ما اعرفش حته في مخي بتفوت، فبفضل صاحي تاني ما بنامش خالص، وانام تاني يوم الظهر برضه. هو كده لازم انام بعد صلاه الظهر، ما اعرفش في ايه. وجربت حلول كتيره منها، مش عارف. عارف انت بقى ايه؟ اشرب نعناع عشان اهدى كده واريلاكس وانام، اشرب كركديه ساقع عشان برضه ريلاكس. مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص بتحل معايا. فلو حد عنده حل يا جماعه يقول لنا، بعيدا عن الادويه، لان انا ما بحبش اخد ادويه، ونعمه اظن هي كمان ما بتحبش تاخد ادويه، فقولوا لنا اي حاجه نحاول نعملها يعني. طيب مساء الفل يا جو. حسام الحلواني، يا ريت اغنيه تامر عاشور. يا حاضر، انا بحب الاغنيه دي قوي، فحاضر يا حسام هشغلها. كمان شويه كده هتلاقيها اشتغلت يا عم حسين. مين تاني؟ مساء الخير عليك، عايز اغنيه لمراتي ام يوسف. ده حاتم فهمي. عايز اشغل، لا دي هي اغنيه اسمها دي اغنيه لواحد اسمه حاتم فهمي، بيدق قلبي، اغنيه جامده جدا. حاضر هحاول اشوفها لك يا عم كمال. ده كمال الديب على حسب ما مكتوب على الواتساب. ازيك يا جو، انا بسجل حضور، لو ممكن اغنيه احمد كامل يا ساتر. هي اسمها كده. حاضر يا مروه هحاول اشوفها لك. مين تاني؟ مساء الفل يا يوسف، معاك علا. نفسي اهرب مع اختي في مكان بعيد وابعد وافصل عن الضغوط والمسؤولية عشان اكسب سلام نفسي واعرف اكمل حياتي. نسمع بقى سلطان صاحبي يا صاحبي. حاضر. دايما بيجي في دماغنا التساؤل ده، كانت من بداية الحلقات اصلا اللي عملت الموضوع يعني عنها، كانت لما اتكلمت عن فكرة ان البني ادم دايما بيحاول يهرب، بيحاول على قد ما يقدر يكون ما اروح جزيره بقى واقعد لوحدي وافصل خالص. هنلاقي نفسنا بعد يومين ثلاثه اسبوع مش طايقين نفسنا، عايزين نرجع تاني يعني. طيب مساء الفل عليك يا يوسف، ازيك عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. انا ما لقيتش موضوع او مشكله تناقش فيها معاك، بس حبيت اسلم عليك. بس على فكره لما جربت طريق جديد وانا بمارس الرياضه المشي، لقيت شخص محتاج مساعده وساعدته. اتمنى ان احنا ناخد الثواب من ربنا، واحب اشكرك لان لولا ربنا ثم التحدي اللي انت عملته ما كنتش هساعد الراجل ده. طب والله كويس برضه. ممكن ابلغ سلامي لبابا وماما واخويا يوسف، واحب ادعي لاخويا يوسف لانه في ثالثه ثانوي وهتبدا الامتحانات كمان 3 ايام وربنا يوفقه. ممكن اسمع اغنيه تباعا تباعا لشيرين؟ حاضر. وربنا مع كل اللي داخلين ثانويه عامه، ربنا معاكم كلكم، وان شاء الله هتبقى فتره وهتعدي. هي بس هي الحته دي، يعني انا عارف ان انا كنت بسمع الكلام ده وانا في ثانويه عامه، كنت بقعد اقول اسكت مش فاهم حاجه انت وبتاع، انا مضغوط جدا وحركات. والله فاهمكم، وانا يعني كنت هناك امبارح عادي مش بعيد. فان شاء الله سهل هتعدي، بس انت عدي بس مرحله الامتحانات دي وركز عشان لا قدر الله ما يحصلش اي دروبات تاني وترجع تاني او حاجه. فلا ركز جدا، ان شاء الله هتعدي وهتخلص وهتفوق وهتفك وهتعمل كل اللي انت عايزه. طيب اهداء لحبايب قلبي جنه وحسن وسلمى واحمد وعمر، الحمد لله كلهم نجحوا وفرحونا. ده حسام حسن. حبيبي يا جو، اجمل برنامج. اهداء الى حبايب قلبي جنه وحسن وسلمى واحمد وعمر، نجحوا كلهم. ألف مبروك ليهم كلهم يا حسام، وألف مبروك كده للبيت كله يعني. صباح الخير والسعادة عليك يا جو، أحلى مساء على التيم كله. عايز أسمع أغنية مش قادر أنساك لمحمد فؤاد. أنت يمكن شغلتها امبارح بس للأسف النور قطع، فممكن تشغلها النهاردة أو تشغل أغنية وائل كفوري. ماشي حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. عارفين اللي حاضر حاضر ده أحمد خلف. حاضر يا أحمد خلف. طيب بما أننا دلوقتي قرينا شوية رسائل ولسه فاضل شويتين، واحنا هنا على الراديو قاعدين بنسمع اغاني وحركات، فما تيجوا نسمع اغنيه كمان. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مش عايزك تنسى ان احنا دلوقتي في فقره الفضفضه، عايزك تفضفض وتتكلم في اللي انت عايزه ونتكلم مع بعضينا. فخلينا نسمع سمر طارق ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام وبتشوفوني على نجوم اف ام تي في, ونكمل نقرا الرسائل بما اننا في فقره الفضفضه. فانتوا اللي هتتكلموا في اي مكان المواضيع اللي انتوا عايزينها. ورقم الواتساب هو 0155951006, او هتقدر تكلمني على 38350225. كده ظاهرين. ماشي. طيب ازيك يا يوسف, عامل ايه؟ انا مريم, لو انت فاكرني انا كلمتك قبل كده في موقف كان مضايقني قوي. هو انا كنت في الشارع واخويا رفع صوته عليا قدام الناس, وانا كنت محرجه جدا, ولقيت الناس بتبص عليا وبتضحك. بجد كنت محرجه وزعلانه. يعني اي موضوع, مش قصدي اطول في الكلام, ولكن اي موضوع بيكون ليه اسباب. كده كده اخوك غلطان ان هو يعمل حاجه زي دي, ولكن ايه اللي خلاه برضو الدافع اللي يعمل كده؟ كده كده هيتقال له يا معلم ما ينفعش وعيب, ولو في حاجه اتكلمه في البيت وان كان, حتى لو في البيت برضو صوتنا ما يبقاش عالي والحركات دي. ولكن السبب هو اكيد مثلا قال حاجه فانت كنتي بتعترضي او بتتبردي. يعني عارفه, مش قصدي عليكي خالص يا مريومه والله, بس قصدي عارفه انت المصطلح ده, بيبقى في اوقات كده كده بنات بتتبارد كده, اللي هو تتكلم فاهم. يعني الموضوع بيبقى عامل كده عندنا كرجال, لا مش طايقين نفسنا فاهم, بيتقطع خالص وحاجات. فحاولي تعرفي او قولي لي ايه السبب اللي وصله لكده, وفي نفس الوقت برضه هو ما ينفعش خالص. كنت قايله لي برضه عايز تشغلي اغنيه الشامي وتامر حسني تقريبا, فحاضر اشغلها لك خلال الحلقه. مساء الخير يا جو, اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. ممكن تبعت لي مسا من تماره لعبده وعايزين اي اغنيه رامي صبري؟ حاضر. انا كنت فعلا في نيتي كده ان انا اشغل رامي صبري لاني بحبه. احلى مسا على اجدع جو, اخصائي حل المشاكل. تسلمي لي والله, ولا اي حاجه, انتوا اللي بتعملوا كل حاجه هنا والله. ودكتور الغلابه ليك وحشه, وكل سنه وانت واسرتك بالف خير. تسلمي لي والله. بسلم على الحاجه اللي انجبت لنا الراجل الخلوق, ربنا يديمكم نعمه في حياه حبايبك, يديمك نعمه في حياه حبايبك. تسلمي لي والله يا مها, بشكرك جدا والله, الكلام ده يعني كبير عليا جدا جدا جدا. ازيك يا يوسف, عامل ايه؟ انا تايم. ازيك يا تايم, ويا ريت تسمعني اغنيه حكيم اللي هي نار, وعملت نيولوك. عملت يا تايم نيولوك, شفت, شلت دقني. ما عنديش اي حاجه غير ان شلت دقني, لكن انا عارف ان الموضوع ده عامل زي الميك اب عند البنات كده بيفرق جدا في الوش, ولكن قلت اغير جو يعني واغير, عارف انت فاهم قصدي, بغير يعني. طيب طب استنى بقى نكمل القصه بتاعت رامي. رامي بقى قال لي اسامي الناس. ماشي ماشي ماشي ماشي, فهمتك يا رامي, ولكن برضو خد بالك احنا واحنا بنتكلم دايما بيكون في كده ايه الحته بتاعت بنتكلم باللغه الدارجه دايما, اللي هو احنا بنتكلم مع بعضينا, فممكن اقول لك يا رامي انت بتهندل مش عارف ايه, ما هي ما فيش حاجه اسمها كده, لكن بنهندل بعض. ففي كلام كده دارج بنقوله ميكس انجليزي على عربي وبتعدي, فاهم؟ انت ممكن تكون بتستفز من حاجه زي دي, بس انت يا رامي برضو بتتكلم عربي واحنا بنتكلم عربي والدنيا جميله, فما تخليش حاجات زي دي تاخد من طاقتك يعني. صباح الفل, كبر دماغك كبير, في حاجات تانية محتاج تركز فيها يعني. صباح الفل يا جو, معاك طه الزواوي من كفر الشيخ. صباح الفل يا عم طه, منور الدنيا. مساء الفل يا جو, حلو قوي موضوع الخميس ده, ما عنديش حاجه اقولها بس لسه, بس حبيت امسي عليك. وحل النوم البدري هو التطبيق, انا مجربه ونومي باظ اكتر. بالظبط, هو بيبوظ النوم اكتر والله, ده عمر. ممكن عمرو دياب. حاضر, هشغل عمرو دياب. احنا كان عندنا رامي صبري وعمرو دياب, مجموعه كبيره من الاساتذه يعني. ممكن تساعدني تقول لي ازاي اقدر اخد قرار؟ مش سهل خالص يعني, انا متاكده من القرار اللي عايزه اخده, بس لو اخدته هيبقى صعب جدا. صليت استخاره بس برضه مش عارف اخد القرار ده ازاي. لو بعتي لي القرار هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نفكر كلنا. يلا يا فريده, ابعت لنا, كلنا مستنيينك عشان نفكر معاكي. صباح الخير يا يوسف, انا ياسمين من الجيزه, عايزه رايك في موضوع الوحده. لما تلاقي اقرب الناس ليك مش بيوقفوا جنبك في وقت شدتك, ولما تحتاج لهم كانهم سراب حواليك ولا ليهم اي قيمه, فتحس انك لوحدك في الدنيا. عندي وجهه نظر ممكن تكون مستفزه لبعض الناس, هتكلم معاكم كل صراحه يعني. احنا هنا برنامج انتر اكتف شو, بنتكلم مع بعض وردود افعالنا مع بعضينا وحركات كده, فهقول لكم حاجه من قلبي بصراحه. ايه الموضوع؟ انا بشوفها كده يعني, ممكن اكون مختلف في الفكره دي, وممكن اكون مش ناس كتيره بتفكر كده, مش عشان ده صح ولا غلط, هي نسبيه جدا وانا بفكر فيها كده. ايه الموضوع اللي انا هبقى محتاج فيه الناس جدا للدرجه دي ايا كان هو ايه, غير لو هحط الناس دي في في في في قوالبها المظبوطه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى يا ياسمين ان الموضوع اللي انت ممكن تكوني وقعتي فيه او وقفتي فيه او مش عارفه تفكري, او ممكن يكون موقف رخم وحاجات كده, لو انا مثلا في موقف مهم جدا محتاج واحد صاحبي دكتور, لان هو دكتور والموضوع اللي عندي ده حاجه فيها مرض او حاجه لا قدر الله, وكلمته وهو
قل بأصله جدا او ما بقاش ما ساعدنيش او الحاجات دي ازعل، لان معلم انت دكتور وانا محتاجك وانت المفروض صاحبي وما حلتش معايا. واحد صاحبي ميكانيكي عندي مشكله في عربيتي وبدور على الدنيا كلها وهو بينقص مني كده ومش راضي يحل معايا، هزعل جدا. معلم طب على الاقل والله هديك فلوس، والله ما تقلقش يعني انت كده كده صاحبي انا عارف، بس كده كده الشغل شغل، بس ساعدني عرفني المشكله دي فين، هزعل جدا. بس الحاجات النسبيه اللي في الحياه ان انا محتاج واحد صاحبي يسمعني، محتاج واحد صاحبي يقف جنبي في مطلق، ان انا لازم يكون في واحد دلوقتي واقف جنبي. بحس ان احنا اوقات كتيره مش بنحمل الناس فوق طاقتها خالص، بس بن بن بنستنى حاجات ممكن تكون مش العادي انها تحصل، بنحط الناس قوالب اكبر من حجمهم بكتير وبنزعل في الاخر، ومره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه بنبدا نحس ده انا ما عنديش حد بيقف جنبي، ده انا بقف يا لهوي، ده لو شاوروا لي بس كده هتلاقيني واقف جنبهم جدا وواقف معهم مش عارف، لكن انا احتاجهم ما يبقوش واقفين وبتاع. بحس ان احنا بنبقى مقفورين جدا في حق ان احنا لازم نستغل الناس اللي حوالينا في ان هم يسمعونا او الحاجات دي وبتاع. بحس دايما البني ادم المحظوظ هو اللي بيعرف يفكر لوحده، بحس دايما البني ادم الذكي والمحظوظ، مش ذكي بس المحظوظ، اللي بيعرف يحل لوحده، يعرف يفكر في امور كتيره في حياته لوحده، ياخد راي الناس، يفكر باكتر من دماغ، لان ممكن يكون شايف وجهه نظر واحده بس فدول يفتحوا له تفكيره ومخه وارائه في بعض المواقف، ولكن في المطلق بحس ان مش لازم عشان هو شغلته صاحبي يساعدني على طول وبتاع، مش لازم يكون فيه رد دايما. انا عارف ان الصحاب ليهم عند بعض حق وانا فاهم ده كله، بس بحس اوقات كتيره ان الجمله دي بتتكرر، اللي هو مش بيقفوا جنبي، مش بيقف. عايز اعرف ايه الموقف يعني، ده برضو اول سؤال سالته لي كياسمين، قولي لي ايه الموقف اللي كان في حد متخصص جدا في هذا الموقف من وجهه نظرك وقلب اصله معايا. موضوع نسبي، هو بني ادم مش فاضي الفتره دي، مخنوق الفتره دي، او مش شايفك صاحبه زي ما انت شايفاه صاحب، او مش شايفاها مش شايفاكي صاحبه يعني زي ما انت شايفاها في نفس المعيار يعني. فاهم قصدي؟ موضوع نسبي جدا، والناس كتيره بنبقى مستنيين منهم حاجات وهم ولا هيدونا حاجه والله العظيم ولا اي حاجه، مش تقليلا في منهم، ولكن الناس دلوقتي بقت بتكسل جدا حتى تساعد بعض، حتى تسلم على بعض، فاهمه؟ فبحس ان انا بنشف نفسي نفسيا كده وذهنيا في الحته بتاعت ان انا ما محتاجش حد، دي ما لاقيش نفسي مخنوق جدا فاوصل لليفل اللي هو تعالى يا معلم انا لازم احكي لك مش عارف ايه، لا بعدي بمراحل كتير ان انا بقعد لوحدي وحاجات كده، ويوم ما ابقى حاسس ان انا لو خرجت مع صحابي هبقى متعصب زياده عن اللزوم، او انا في شغلي مش مركز في شغلي قوي وبتاع، ممكن من باب حل ان انا نفس عن نفسي ان انا احكي لواحد او اتنين من صحابي ويكونوا قريبين، وانا عندي بقى فيها معايير، فاهمه؟ لازم اكون عارف ان اللي قدامي ده قادر يسمع، لازم اكون عارف ان البني ادم ده مستعد، لازم اكون عارف ان الوقت يسمح، فيها معايير كتير قوي. مش عشان انت صاحبي استحملني زي ما انا كده، انا هاجي لك اقعد 4 ساعات بتكلم في موضوع انت مش هتستفيد منه اي حاجه، بس انا اسمها مخنوق، ممكن تحصل مره اتنين بس بالعقل، فاهمه قصدي؟ يعني انا عارف، عشان كده قلت لك في البدايه ياسمين بحس ان وجهه نظري ممكن تكون قاسيه، ممكن تكون رخمه شويتين، ولكن الهدف منها ان هي في الاخر ما تبقاش ليها علاقه بان انا محتاج حد، فاهمه؟ بحسبها كده يعني. نطلع فصل شكلنا كده، ولا تعالوا نقرا رسالتين تاني. طيب صراحه فول يا جو، انا نشيطه وصاحيه من الساعه 2 وغيرت عادتي النهارده، ما اتفرجتش على المسلسلات في مواعيدها ودخلت المطبخ عملت اكل اللي بحبه، يبقى كده برضو انت ليه ما بتقوليش اسم كل حاجه؟ ماشي، مش بتقولي اسمها، ولكن هو رقم اخره 8199 هي كده برضو عملت التحدي معانا يعني. طيب شكرا على اغنيه وائل جسار مطربي المفضل، احلى جو، اللوك جامد جدا اخر حاجه النهارده كمان، تسلم لي والله يا حماده، ما تحرمش منك. ازيك يا جو عامل ايه؟ عايزه اغنيه لتامر عاشور، انا اسمي روان. حاضر، هنشغل تامر عاشور ورامي صبري برضو. صباح الخير يا جو، اثبات حضور. صباح الفل يا عبد الجواد، اسمك كده على الواتساب صح؟ لا ده اسم الواتساب، انا ما اعرفش ازاي بيبقوا مختلفين، ولكن هي اسمها مريم، هي بعت لي قبل كده اسمها مريم شريف، انا اسف يا مريومه، بس الواتساب هو اللي كان مكتوب عليه كده. ينفع تجيب اغنيه عمرو دياب يا بابا وانا اسمي احمد؟ حاضر، احنا كده عندنا نشغل اغنيه بابا عمرو دياب. انت في مصر بالظبط؟ بالظبط يا رامي، فاهم قصدك، احنا في مصر بنتكلم عربي والدنيا جميله، ولكن بنستخدم بعض الالفاظ بتيجي في دماغنا يعني، فبنلاقيها جت كده يعني. احلى مسا يوسف، عايز امسي على هشام زين، هو على طول متابعك واكيد بيسمعك دلوقتي، ابعت له تحيه في المايك وشغل له اغنيه شط اسكندريه. حاضر، واحلى مسا على هشام زين، دي من مش اي لا اسمها وهشام زين، هم بيسمعوكم دلوقتي في الرسالة اللي فاتت مش كاتبة الاسم او مش كاتب الاسم. طيب هو رقم اخره 9292. نطلع فصل ونسمع محمد فؤاد
نظرا لانه الطلب كتير. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في؟ ما تروحوش في اي حته، احنا لسه قاعدين مع بعض كتير قوي قوي قوي.

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-595-5006, اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. ولسه احنا في فقره الفضفضه, لسه اختاروا الاغاني اللي انتوا عايزينها طبعا, ولسه اتكلموا في المواضيع اللي انتوا عايزينها. طيب نقرا رساله. ينفع اغنيه رامي صبري دي جنه؟ ده الرقم اللي ده الاسم مكتوب على الواتساب, او الرقم الاخر 22 2448. يعني مساء الفل يا يوسف, حاضر اشغل رامي صبري. مساء الفل يا يوسف, عايز ابعت اهداء لوالدي الحاج محمود حلمي وبقول له وحشتني قوي يا بابا, ودعواتك هبدا امتحانات يوم الاحد ومستنيك في اقرب وقت. ربنا يجمعكم على خير كده ان شاء الله, وانت والحاج محمود حلمي, واسمك تقريبا ايه؟ ياسين, ده الاسم اللي مكتوب قدامي على الواتساب فعلا, لان انت ما بعتش اسمك يعني. طيب مين تاني؟ يا جو هقولك على طريقة تظبيط النوم. اسمها نعمة منها هتقول لنا اهو, بتقول انا عملتها وزبطت معايا. مش تطبق, انت تزود ساعتين او ثلاث ساعات يوميا, بمعنى ان مثلا انت كبس عليك النوم الساعة 10 الصبح, لا نام 12 او واحدة كل يوم كده لحد ما يتزبط الميعاد اللي انت عايز تنام فيه. ويريت رامي صبري عيونه لما قابلوني. حاضر. ما هو ده التطبيقة, ما هي دي التطبيقة برضو. يعني أنا مثلا بيجي لي النوم ده على الظهر, فبعدين بنام. انت عايزاني بقى بعديها ما نامش الظهر, أنا مثلا الساعة 3 أو 2 بعديها يجي لي الميعاد مش عارف على الظهر برضو, أنام 4-5 أفضل كده. طب ما هو بقى بيواجهني بقى في الأيام دي هوا مثلا حلقات زي كده حد 4 و5, فلاقي نفسي أن أنا لا مش هينفع أنام 5-6 ديت, يعني هبقى وشي مضروب بالجزمة, فمش هينفع. فمش عارف, هي صعبة بصراحة. بقول لك ايه, بما اننا في كاس العالم, شغل اغنية كاس العالم الجديدة دي اسمي حسن. والله يا عم حسن فكرة جميلة, بس ناس كتيرة بتبقى عايزة تشغل اغاني اكتر, فبحاول على قد ما اقدر ايه اشغل اغاني انتوا عايزينها. فماشي والله فكرة اشغلها لكو لو بقى في وقت, ولا يهمك ينفع اسمع حاجة لفيروز والبرنامج تحفة. شكرا جدا يا عبد الجواد يا مريم, سوري انا بتلخبط يا مريم, حاول تغيري اسمك يا مريم اللي على الواتساب نفسه. شكرا جدا يا مريم. ازي حضرتك يا يوسف, انا عندي مشكلة الا وهي اني هدخل على ثالثة ثانوي, بس في مادة الاحياء انا ما خدتهاش قبل كده, في اختيارات كتير اخد مع اني مدرس, مع انهي مدرس, فاعتمد في اختيار على القرار ده على ايه, علما اني مش عايز اغلط غلطات الدفعات السابقة الا وهي التنقل بين المدرسين. ايه رأيك؟ اي مادة ان كان هي احياء ولا غيرها, يعني انا كنت ادبي بصراحة, فما اعرفش بتعملوا ايه في علمي, محتاجين تبدأوا مع المدرس ده من امتى في الاحياء وحاجات كده. ولكن اظن اي مدرس, شوف المدرس القريب منك او الناس كتير اللي تعرفها او صحابك او الحاجات دي, وشوف هم اللي يقولوا لك انهي مدرس. يعني انا مش عارف اقول لك تعمل ايه في القصة دي او انهي مدرس تختاره يعني, فاهم؟ فاختار من الناس اللي حواليك في المنطقة اللي انت فيها, هتلاقي في دروس مع مدرسين معينين, فمعروف ان المدرس ده حوتي في كل الاحياء وتمساح الكيمياء والحاجات الجميله دي كلها اللي احنا عارفينها. شوف بقى واحد, اي واحد منهم وروح معاه يعني, وان شاء الله خير. انا ياسمين من الجيزه, الموقف من اختي, بس مش قادر اقول الموقف ايه. اختي هي اقرب واحده ليا في الدنيا, وماليش اصدقاء استطيع اثق فيهم زيها, والحمد لله على كل حال. والله ربنا يعني يرجع كده الدنيا بينكم يا ياسمين, وما تطولوش في المشاكل يعني, طول ما بين الاخوات بالذات حاول على قد ما تقدروا ما تطولوش. يعني لو هنيجي على نفسنا عشان نعدي الدنيا, فساعتها بحسها ان هي مش هتبقى اسمها بنيجي على نفسنا, اسمها ان احنا باقيين, لان دول اخواتنا, فدي مهمه يعني. عامل ايه يا حبيبي؟ انا اسمي عمر, ممكن تشغل اغنيه هنا مصر؟ حاضر يا عمر. انا كويس. طيب انا هقرا الرساله ديت لان انا بتكلم معاكم بكل شفافيه وصراحه. بتقولي حسيتك قاسي في ردك على مشكله مريم مع اخوها, هي بتتكلم عشان نطبطب عليها وصبح لي على مريم, وعايز اسمع اغنيه نانا تو ليت. انا ما كنتش قاسي على مريم, ولكن انا بتكلم عشان كده بدات الكلام بقول احساسي دايما تجاه المواقف اللي ليها علاقه بالناس, وان هم بيقفوا معانا ويساعدونا والحاجات دي, بحس ان هي دايما قائمه على فكره ان مش لازم اول حاجه تيجي في دماغي ان انا اشوف مين اللي هيساعدني. فين مخي انا في الموضوع؟ فين ان انا احل الموضوع؟ ولا انا كده رديت على حاجتين مختلفتين؟ لا, مريم اللي كانت مع اخوها في الشارع, صح افتكرت, سوري. ما انا قلت شوفي ايه اللي حصل وتعالي نعرف ايه اللي حصل, وفي نفس الوقت احنا عارفين ان كده كده اخوها ما ينفعش يزعق في الشارع ليها يعني, فانا قلت لها كده. فين القسوه في كده؟ بالعكس, مش ينفع اقول لها عندك حق بس من غير ما نعرف, لا احنا عايزين نشوف المستقبل بقى, ان احنا ما نكررش نفس الحاجات اللي ممكن تكون ضايقت اخوها دي, وفي نفس الوقت احنا بنتكلم مع اخوها ان هو لا يا معلم ما تزعقش تاني لاختك في الشارع عشان عيب يعني.
مساء الخير عليك يا يوسف، اذا انا عايز اغير جو محتاج اسافر اسكندريه واقعد قصاد البحر، دي علياء. اسكندريه جميله جدا بس مش عارف، بحسها زحمه في الصيف، تبقى عظيمه جدا في الشتاء. كلنا بنرفع سقف طموحاتنا في الناس وبنزعل لما ما بيوصلوش للسقف ده. بالظبط، من متابعينك والله، بس ما كنتش عارف اتواصل خالص. ينفع اسمع اغنيه تامر عاشور؟ ده اللي هيحصل حالا. كان حد قول يعني، ناس كتير قالت تامر عاشور في المطلق، وحد قال اغنيه ياه، فهيبقى الاختيار على اغنيه ياه. طب تعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، لسه موجودين مع بعض. رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنكمل مع بعض في الفضفضه، ولسه رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. ونكمل نقرا المسجات. طيب، عايزك تبارك لي على النجاح، واسمي احمد وعندي مشكله في النوم. اهلا وسهلا، انضم لينا لو لقينا حل، لديك بتسمع البرنامج ونحل كلنا مع بعضينا. اهلا بيك ابو حميد، والف مبروك على النجاح يا صديقي. منور الدنيا يوسف، حلقه مميزه النهارده. ده ايهاب راضي، شكرا ليك يا ايهاب، جدا جدا جدا، ويا رب الواحد فعلا يبقى خفيف دايما على قلوبكم كده. طيب، صباح الفل يا يوسف يا ابن خالتنا. اهلا وسهلا، دي مين؟ دي سماء. ازيك يا سماء، عامله ايه؟ يومك حلو ولطيف زيك كده يا صديقي الصدوق. طريقتك حلوه كالعاده، والاغاني رايقه النهارده قوي. طب الحمد لله سماء، اهم حاجه انت تبقي مبسوطه. طيب، معانا مكالمه ونقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا ازيك يا هنا، عامله ايه؟
1: ازيك يا
0: يوسف،
1: عامل ايه؟
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، والله برنامج جميل
0: وقصه
1: جميله والله العظيم.
0: شكرا شكرا شكرا، ده بوجودك والله.
1: تسلمي.
0: اتفضلي يا هنا، دردشي معانا في حلقه او في فقره الفضفضه، يعني شكلها هتكمل.
1: انا برضو انا برضو عندي مشكله في النوم، برضو زي الناس كتير برضو.
0: بالظبط.
1: والله برضو احب ينام 9-8 الصبح، فبرضو حاجه مش حلوه جدا يعني.
0: متعب يعني
1: جدا والله. والواحد برضو عايز يتكلم عن الذكريات.
0: يلا قولي اللي انت عايزاه.
1: زمان ما كنا بنلعب عند تيتا، وكنا بنلعب عند جدو، كان حاجات كتير حلوه قوي. كنا بنلعب لعبه، كنت انا وبتعمي بنستخبى تحت الترابيزه وكده، كانت ذكريات كتير حلوه.
0: طب اللعبه ايه؟ استخبوا تحت الترابيزه، بتستخبوا بس من باب ان انتوا مش عايزين حد يبقى بيشوفكم، من باب ان يلا بينا نستخبوا.
1: كنا بنلعب. أيوه. عادي.
0: ايوه ماشي، وايه تاني؟
1: عندي تيتا بقى، كنا بنلعب اللي هي خلاويص واللعب الحلوه دي.
0: كويس قوي.
1: المصايف، كان تيتا عندها شباك كده في الصاله، كنت بنط منه البلكونه، كانت بجد لعبه حلوه قوي. فهم
0: كنا طيبين، فاهم قصدك جدا، كنا طيبين. انا واحد كنت بطلع على بتسلق على الحيطه في، عارفه انت باب المطبخ دايما بيبقى ايه، تحسيه اكبر من عرض جسمنا بحاجه بسيطه كده. فكنت بفضل اعمل فيها ان انا سبايدر مان، واروح حاطط ايدي الاثنين على الحيطه ورجلي الاثنين، افضل اطلع كده وانزل كده واطلع كده وانزل كده. بس اديني بقى كميه التكنولوجيا اللي عايشين فيها دي، وخمس دقايق من الانبساط بتاع اللعبه اللي كنت بلعبها التافهه جدا دي، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه هتغنيني عن اللي كان بيحصل زمان.
1: بجد لعب تافهه قوي يعني.
0: ايوه كانت جميله
1: بجد، كانت لعب جميله جدا، ولا الذكريات ولا الفسح.
0: طب قولي لي ايه اكتر ذكرى انت بتحبيها في فسحه مثلا من الفسح بتاعت زمان؟
1: اكتر احنا كان عندنا شقه في اسكندريه.
0: اوكي.
1: بس ما بينا وبين اسكندريه ساعه.
0: انت من البحيره.
1: انا من دمنهور اصلا.
0: بالظبط.
1: كان عندنا شقه كده في اسكندريه، كنا بنروح نصيف فيها وبنقعد، كانت بتبقى قاعده جميله قوي يعني.
0: فانت دي كانت بالنسبه لك الفسحه اللي كنت بتروحوا وتقعدوا في الصيف. وده المصيف بتاعكم ان هو اسكندريه. فاكره لما كان المصيف اسكندريه؟ قبل جميع الباسات وكميه الاماكن الجديده اللي في الساحل دي.
1: كانت حلوه. لا كانت حاجات جميله عن زمان، كانت حاجات حلوه قوي.
0: طب اسالك سؤال، انت عندك كم اخ وكم اخت، ولا انت لوحدك ولا ايه؟
1: انا عندي اخت واحده.
0: اكبر ولا اصغر؟
1: لا اكبر مني بسنتين.
0: اكبر منك بسنتين. لما كنت بتروحوا المصيف كان مين فيكم اللي بيشيل الشمسيه والكراسي؟ وفاكره العده اللي كنا بننزل بيها من الشاليه ديت ورايحين على البحر؟
1: ايوه.
0: كنت انت اللي بتلبسي الحاجات دي بما انك الصغيره، ولا كانت عادي بالعدل؟
1: لا كانت اختي هي اللي كانت بتعمل كده اكتر يعني.
0: اوكي. طب ايه اكتر اكله كنت بتحبيها وانت على البحر؟ سندوتشات الكفته المشويه الجميله دي، ولا بانيه؟
1: سندوتشات الكفته والفراخ البانيه.
0: ايوه صح.
1: الشاورما والحاجات دي.
0: ايوه. كنت بتاكلوا شاورما على البحر؟
1: يا ولد
0: اغنيه يعني. ماشي. طب عمرك جبتي حبيتي الفريسكا والحاجات اللي بتتباع على الشط دي؟
1: الفريسكا انا بحبها جدا.
0: حلو.
1: الفريسكا خالص
0: انا عمري ما فهمتها يعني. انا كانت بتبقى موجوده قدامي بس انا ما فهمتش، هي طعمها حلو بس ايه ده؟ ايه المنتج ده؟ هل هي مش بسكوت وفي نفس الوقت مش ملفي، ولا مش فاهمها؟
1: لا هي بتبقى حلوه بصراحه.
0: ايوه بتبقى حلوه قوي بصراحه.
1: بتبقى حلوه.
0: وايه تاني بتحبي تفتكريه عن زمان؟
1: بحب افتكر حاجات كتيرة قوي الواحد كان بيعملها زمان. اه يا جماعة انا مش قديمة قوي
0: انت كام
1: والله،
0: سنة؟ صح،
1: يعني
0: انا كنت لسه هسألك انت كام سنة على جزء
1: انا
0: زمان الكتير اللي بتقوليها دي.
1: اسمه ايه ده، انا 19 سنة بصراحة.
0: اصلا يعني انت اصلا زمان
1: اه انا من 2007، ف
0: من 2007. بس انت
1: انا عايشة
0: حضرتي
1: معاكم.
0: وانت صغيرة المصيف الطيب،
1: اه
0: صح؟
1: كانت كمان كمان ذكريات حلوة قوي.
0: ايوه دي حقيقة. بتفرجي علينا على التلفزيون؟
1: اه انا بتفرج عليكم على الراديو،
0: شايف؟
1: وانا متابعة البرنامج ده من رمضان.
0: ما تتوهنيش، بتتفرجي على التلفزيون ولا بتسمعي الراديو؟
1: لا
0: عشان ما
1: لا
0: انت
1: بسمع الراديو، لا
0: تسمعي الراديو.
1: بسمع،
0: خلاص ماشي.
1: هو بسمع الراديو بس، الراديو عندنا على التلفزيون، بسمع
0: فهمت فهمت.
1: الراديو.
0: اصل انا كنت هوريه. طب هوري الناس، في واحد بعت لي صورة بحر مطروح اهي، استنوا لو جبتها كده بالجنب، الصورة شكلها حلوة قوي. مين دي؟ اشواق بتقول لي بتحبي البرنامج جدا ووريتني الصورة، فالصورة شكلها حلو قوي. انت رحتي مطروح برضو صح؟
1: انا رحت مطرح كتير.
0: مطروح جميلة قوي، شفتي المية شكلها عامل ازاي واللون؟
1: ايوه مطرح جميله قوي وميتها تحفه.
0: ايوه دي حقيقة. طيب قولي لي، عايز تقولي حاجة تاني ولا نقفل الحوار ده؟ يا باشا انت براحتك،
1: لا لا لا
0: قولي لي.
1: خلاص كده كفايه. بس
0: خلاص
1: بصراحه
0: كفاية.
1: عايزه اقول حاجه تانية،
0: اتفضلي.
1: كانت 2018 جميله قوي بالنسبه لي.
0: كانت دي سنة من السنين اللي انت كنت مبسوطة فيها جدا.
1: كانت حلوه قوي. هما كانوا سنتين 2019 و2018، كانوا
0: طب
1: سنتين حلوين قوي
0: ايه اللي
1: بالنسبه
0: حصل؟
1: لي.
0: طيب سريعا، ايه الموقف اللي منور جدا في دماغك وانت بتفتكري السنتين دول؟
1: في حاجات كتير قوي حصلت. اولا كنت عامله عيد ميلادي 2019، واولا لان في بيت جديد في 2018، كانت ذكريات كتير حلوه. والنقل بقى للحاجات الجميله دي،
0: انت
1: وان احنا
0: بتحبي
1: كنا
0: التجربة، انت شكلك بتحبي العيلة ما شاء الله، واي نشاطات بتعملوها في العيلة. ربنا يخليكم لبعض والله.
1: متشكرة جدا والله.
0: ماشي، انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا هنا.
1: برنامج جميل والله.
0: شكرا.
1: بس انا عايزة اسمع اغنية بقى.
0: قولي لي انهي اغنية فيهم.
1: عايزة اسمع صلى الهوى باحلى عيون بتاع جورج وسوف.
0: حاضر، هشغلها لك في الاخر خالص.
1: ماشي، في اخر
0: ماشي.
1: حلقة.
0: بحب اشغل جورج او فيروز في الاواخر كده عشان تتسلطنوا
1: فعايزة
0: وانا ماشي.
1: اسلم، فعايزة اسلم على اسرة مش عادي جدا جدا.
0: يعني اهلا وسهلا بيكي، والناس كلها ايه مبسوطه جدا معانا اهو
1: حبيت يعني ان
0: وموجودين.
1: انا اشارك في برنامج مش عادي والله.
0: والله تسلمي لي، ده شرف ليا يا هنا.
1: متشكرة جدا
0: يلا كملي الحلقه كده وهشغل لك الاغنيه ان شاء الله في الاخر.
1: ان شاء الله.
0: يلا باي. والله يعني ذكريات جميله كانت. هنا نفسها تتكلم عن الذكريات، بقى لها كذا حلقه كل شويه بتكلمني. بص هديك حقك اهو هنا عشان ما تقعديش تقولي ايه ان انا مش بقول. طيب نقرا كام رساله تاني. استنى بقى، ده احمد بعت لي حاجه كده. طب لا ده احنا نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نسمع رامي صبري، لان كذا حد قال لي عايز يسمع رامي صبري. نسمع رامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في؟ لسه رقم الواتساب هو 015 5955 1006.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: يا حبيبتي ذاكري
10: اتعبي.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وكنت جاي لكم بموضوع وقصه كده كنت هحكيها بقى، في قصه مش عاديه والحاجات دي، بس بصراحه قلت ايه، قلت تعالوا نخلي الحلقه دي كل اللي انتوا عايزينه، نقرا كل الرسائل اللي انتوا بعتينها، فلو في وقت ممكن نحكي القصة بصراحة، لكن لو ما فيش وقت قوي فخلينا نكمل نقرأ الرسالة اللي انتوا بعتينها. صباح خير يا جو، انا كان عندي نفس مشكلة النوم، والحل اللي نفع معايا بصراحة مش شرط ينفع مع كل الناس، اني ببساطه كنت بنام في اوضه والموبايل بينام في اوضه تانية بس كده. بص ده يوسف احمد. بص يا جو، الموضوع عدى فكرة ان التليفون بقى بيأثر، يعني التليفون بيبقى بعيد جدا، بس في ساعتين انت باصص على السقف مش فاهم ليه، مش فاهم ليه، مش عارف، ومفيش اي حاجه، فبتتكرر بقى بعد الساعتين دول ان لا طب انا هقوم بقى امسك التليفون على الاقل الواحد يسلي نفسه يعني. فبحسها ايه، مش عارف، الموضوع بقى ابعد من التليفون يعني. للنوم، النوم المشكله غالبا ان ساعتك البيولوجيه متاخره، مش ارق حاول تثبت معاد تصحى فيه كل يوم، حتى لو نمت قليل في الاول، اول ما تصحى بدري اجري على الشمس شويه وابعد عن القيلوله والكافيين بالليل، كام يوم بيبقوا صعبين بس جسمك يبدا يظبط نفسه، وتنام بدري تدريجيا، او كل يوم بدري ساعه في خلال اسبوع هتطبق، بس بصراحه ربنا معاك، ممكن يمطنشنا البلقيس ده. عمر، بص عمر، انا عجبني نص اللي انت قلته، بتكلم معاك بكل صراحه. فكره ان انا انام، ويعني لو نمت الظهر اللي بنامها ديت اللي هي بتبقى اوريدي تطبيقه، يعني لو صحي قبلها بيوم من 8 بالليل مثلا ولا حاجه، ممكن نجرب حاجه يعني. الناس اللي بتسمعني برضو اللي بعتت لي كتير على الواتساب دلوقتي ان هم برضو نومهم بايظ، ممكن نعمل اللي عمر قاله ده، اللي هو ممكن ننام قليل، اللي هو لو هنام الظهر دي ممكن اصحى على العصر مثلا، اللي هو انام 3 4 ساعات هبقى طبعا متدغدغ، وحاول على قد ما تقدروا تخليها في يوم ما عندكوش فيه مشاوير كتير او مجهود كتير، وابقى اسمها نمت 3 4 ساعات فصلت الدنيا، بس صحيت طبعا هبقى تعبان، ممكن اجي على بالليل انام. تصدق دي فكره حلوه، وحوار ان انا اجري على الشمس ده فعلا انا ما بشوفش الشمس كتير، فدي برضو حاجه ممكن. طيب مساء الخير يا جو، اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. ممكن تبعت لي مسها من تمارا العبدو، دي كنا قريناها، بس هي بعتت لي بقى تاني تقول لي عايز احكي موضوع مضايقني جدا. اول حاجه انا اتعرفت على صديقه من فتره كبيره، والصديقه دي انا استأمنتها على حياتي كلها حرفيا، كنت بكلمها 24 ساعة وكنا بنتشارك كل حاجة سوا، وعمري ما تخيلت اني اكرهها في يوم، بس اليوم ده جه للأسف بسبب طريقة كلامها اتغيرت معايا، ومسحت رقمها، كلمتني من رقمها التاني وقالت لي انها بعدت عن كل الناس، وبعدها بدأت تكلمني بطريقة وحشة جدا، بدأت تتلكك عشان تخسرني، واتفاجئت مبارح بمسج منها بتقول لي انت ليه ما بقيتيش بتكلميني، وليه طريقتك اتغيرت معايا، وفجأة عملت لي بلوك، انا مش فاهمة ليه ممكن تعمل معايا كده، وهي عارفه اني ماليش صحاب غيرها. اسفه اني طولت، بس قلت فضفض معاكم. لا انت فضفضي براحتك طبعا، بس انا مش فاهم. نرتب المسج، يلا بينا. عايزه تحكي موضوع هو مضايقها. طيب بتقول كان عندها صديقه استأمنتها على حياتها كلها، كانوا بيتكلموا يعني في ال 24 ساعه كل يوم طول اليوم، وكانوا بيتشاركوا كل حاجه سوا، وما كانتش متخيله ان هي ممكن تكرهها، بس في يوم كرهتها. حصل ايه بقى؟ بسبب طريقة كلامها هي بدأت تكرهها وتغيرت معاها، فتمارا بنتنا بدأت تكرر ان هي تمسح رقم صاحبتها عشان طريقتها اتغيرت معاها، فمسحت رقمها، فصاحبتها راحت مكلمها من رقم تاني عشان التانية ما بتردش، فصاحبتها بتقول لها انت بعدتي ليه، بتقول لها انا بعدت عن كل الناس، فبدأت تكلمها تاني بطريقة وحشة جدا. انا مش فاهم حاجة يا تمارا، هي البنت دي بتبقى عايزة تتكلم معاك بس طريقتها وحشة، يبان اللوهة الاولى ان طريقتها الوحشه ديت. تخلينا نسال برضو، دي علاقه يعني بقالها كتير جدا واصحاب جدا بقالكوا كتير، فايه اللي يخليكي ما تتكلميش معاها في فكره طريقتها وفجاه قررت تمسحي رقمها؟ وبعدين يعني هسال سؤال تاني، انا طبعا عايزك تجاوبي على كل اللي بقوله ده عشان نعرف نفكر معاكي يعني. وبعدين تاني حاجه، البنت دي برضو بتعمل حاجات غريبه، هي بتقول لك انت ليه ما بتتكلميش، وبعدين بتتكلم تاني بطريقه وحشه، وبعدين بتعمل لك بلوك، ففي حاجه غلط منكم انتوا الاثنين. اشك والله اعلم ان في حد ثالث في القصه، انا ما اعرفش هو مين وما اعرفش هي مين، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، ولكن حاسس ان الموضوع له علاقه بحاجه. ليه؟ لان انت بتقولي لي دي بتقول لك انا بعدت عن كل الناس وحاجه كده، فشكل كده ايه في اطراف تانية في الموضوع ده، احنا عايزين نعرف عنهم تفاصيل. طيب ازيك يا يوسف، انا ياسمين. ابعت لنا طبعا يا تمارا عشان يعني ايه نفهم اكتر، ونكمل نقرا الرسائل ونعلى بالمزيكا. ازيك يا يوسف، انا ياسمين، عندي 21 سنه، كنت مرتبطه بواحد بقالي 4 سنين، نعد بقى الارقام دي عشان في حاجه غلط انا مش عارف احط ايدي عليها. عندك 21 سنه من 4 سنين، يعني كان عندك كام سنه؟ كان عندك 17 سنه. ماشي، بنحب بعض جدا بس انا قررت اسيبه عشان ده غلط جدع. ماما قالت لي ما ينفعش تتكلموا دلوقتي، فانا سبته وعرفته السبب. هو ما كانش عايز يفهم، ما كانش عايز يسيبني يعني، بس تفهم ده. بس اخته بتقولي ان هو كل يوم بيعيط وانا ضميري مأنبني، مش عارف اعيش من ساعه ما سبته، ما اعرفش ارجع ولا لا، خليني لحد ما يتقدم. يعني عندك الاساس ان الموضوع ده غلط، فاحنا مش هنعمله، فمش هنرجع تاني نتكلم. ولكن هو يعني محتاج اتعرفيه ان انت مش محتاج تعيط خالص. نكبر شويتين، نخش الجامعة، احنا علاقتنا كويسة ببعض وحركات كده. خشوا الجامعة بس وانتوا بعيد عن بعض، وشوفوا هترجعوا لبعض تاني ولا لا. يعني حاولوا تكسبوا خبرة في الحياة، تتعرفوا على ناس، مش لازم يكون ارتباط يعني، بس قصدي مخوكوا يكبر شويتين تلاتة. ونشوف لو في خير في الاخر يا باشا، ربنا هيجمعكم بطريقة ما يعني. طول ما انتوا سبتوا الموضوع عشان حرام وغلط يعني زي ما انت كاتبه، فهترجعوا تاني بطريقة ما. ولكن يعني خلوا بس الوقت يحصل، او زي ما نقول خلوا الوقت يتدخل في هذه العلاقة والبعد شويتين، وما نشوف هتكملوا ولا لا يعني. طيب، السلام عليكم، عامل ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير. انا الاسبوع ده صعب قوي، مش عارف ليه، يمكن تقريبا مفيش ولا يوم راحة وكله تعب. انت ايه الدنيا؟ انا ما بنامش خالص يا كابتن احمد، الدنيا بايظة معايا خالص، اسبوع مرهق فعلا زيك، والله يكون في عونك. وان شاء الله ادي خلص اهو الاسبوع، ريح كده الاجازه بتاعتك لو انت اجازتك الويك اند ده، وافصل يا كابتن احمد وابسط حالك. مساء التماسي عليك يا غالي، تسلم لي والله. ده يعقوب، صباح الفل يا يعقوب، جيت متاخر انت يا يعقوب برضه. صباح الفل يا جو، حابه اصبح على منى، انت فين؟ دي قلقه جت امبارح وانت ما جيتيش. انا بحس كل مره ان احنا كلنا في عماره واحده، كل شويه حد فيكم يطلع يتكلم معايا وبعض احكي له اللي حصل. حابه اصبح على منى وآلاء، وحشني البرنامج جدا، يلوك تحفه طبعا، ودايما متالق. تسلمي لي يا ماجي والله، بتجبري بخاطري. شكرا. يعني صباح الفل على منى وآلاء. ماشي، انا اول مره اشارك في البرنامج بما اني في مصيف، وده موضوع الحلقه، اجازه الصيف يعني مصيف. جدع انت كده فتحت الفيسبوك، شكلك ما عملتش لايك، بس تمام هعديها لك المره دي، او هعديها لك مين دي؟ نوران. الله يا نور، ده نوران بعت صور. استنى يا جماعه اوريكم، هفرحكم. استنى بصوا على استنى اجيبها لكم كده عشان تشوفوا الالوان. شايفين الشمس؟ الصوره شكلها حلوه قوي، بس مش باينه قوي من الاضاءه، بس اهي. استنى نشيل دي، اهي جميله جدا الصوره دي، جميله جميله جميله. نوران اتبسطي في المصيف وبتاع، فعلا ده كان هيبقى الموضوع بتاع الحلقه النهارده، بس ايه كان في الوقت التاني، بس ايه قلت اسيبكم انتوا تتكلموا برضو اكتر. حابه اتكلم برضو عن الحيره، انا دايما حيرانه. استنوا يا جماعه، صح. الو
1: الو،
0: ازيك يا آية؟
1: ازاي؟
0: والله ببص على شمالي كده بالصدفه لقيت الزرار ده بينور، فافتكرت ان انا معاه مكالمه. بس عادي عادي، انت كده كده يعني اختي متعوده على ان انا بنسى يعني. عامله ايه يا آية؟
1: الحمد لله
0: يا رب دايما يا رب دايما. اتفضلي يا آية، احكي لنا عايزه تقولي ايه.
1: بالنسبه للاختلاف ما بين الاشخاص، زي مثلا حد مبصر مش زي انا كلمتك قبل كده
0: اصلا، الناس بتسال عليكي، انا افتكرتك، الناس بتسال عليكي امبارح، سالوني كذا حد، قال لي هي ايه فين، عايزين نطمن عليها. فكويس ان انت كلمتيني، كملي قولي.
1: فالاختلاف بجد حاجه يعني مش عارفه اوصفها لك ازاي، بس هي حاجه
0: كبيره
1: بتتعب. بتتعب جدا. انا ذات نفسي بعاني من الموضوع ده دلوقتي،
0: ان انت حاسه ان انت مختلفه.
1: بالظبط.
0: طب احكي لنا اكتر، فهميني اكتر.
1: الاختلاف اللي هو العادي، لا اختلاف في حاجه انت مقيد، انت ما بتتحركش لما يكون معاك حد، فاهمني؟ الموضوع كبير جدا جدا جدا.
0: فاهمك جدا. طب هسالك سؤال، معلش يعني لو السؤال ده هيبقى رخم، بس انت من وانتي انت مولوده مش مبصره، ولا ده حصل على كبر؟
1: لا انا مولوده كده.
0: حلو. دايما دايما دايما في حاجات انت مع الوقت بتتعلمي ازاي تعمليها لوحدك وتعودتي عليها، صح؟
1: في طبعا حاجات كتير.
0: قولي لنا بقى، يعني خلينا نعيش معاكي، احكي لنا كده يوم سريع انت بتعملي فيه ايه، من اول ما بتصحي وبتتعاملي ازاي؟
1: لا أي عادية جدا ما بتخرجش من البيت لما يكون معاها حد،
0: طبعا
1: يعني
0: عشان امان ليكي. طبعا
1: بالظبط، لأني
0: طبعا
1: ما ينفعش إن أنا أتحرك لوحدي، ما
0: طبعا
1: ينفعش إن أنا أخرج من البيت لوحدي، حاجات كتير ما ينفعش إن أنا أعملها لوحدي. أحلى حاجة دلوقتي في البيت أنا بعتمد على نفسي، مبعتمدش على حد.
0: جدع، بتعرفي تتحركي وبتروحي المطبخ مثلا تجيبي حاجة تاكليها والحاجات دي، صح؟
1: بالظبط.
0: شاطرة شاطرة شاطرة. الناس بدأت تبعتلي على الواتساب اهو، بيسلموا عليكي. في المهندس بيتر سلامة بيسلم عليكي جدا. ماشي كملي كملي، الناس كلها بتحبك على فكرة. ايه
1: فالموضوع ده بيأثر في حاجات كتير، بيأثر في التعليم، بيأثر في الإحساس باللي حواليك، بيأثر في حاجات كتير قوي.
0: بتحس ان انتي متضايقة ان انتي في ناس يا عيني غصب عنهم بيبقوا موجودين معاكي، صح؟ ده الاحساس اللي عندك.
1: أبسط حاجة تاني النهاردة، أنا مش في بيتنا دلوقتي، أنا قاعدة عند عمي، تمام؟
0: ماشي
1: كنا طبعا متجمعين كلنا ومش عارف ايه، ولاد عمتي ولاد عمي وعمامي كلهم.
0: كويس.
1: فبنت عمتي طبعا هي أصغر مني بسنة، أنا كنت بتقارن بيها وأنا في الثانوية العامة، كنت بتقارن بيها
0: كلمتينا وقلت
1: حرفيا.
0: لنا القصة دي. فاكر.
1: أنا كنت بتقارن بيها. دلوقتي بقى هي دخلت الكلية وأنا اللي ما دخلتش، ودلوقتي هم شايفينها الفيلسوفة بتاعت العيلة.
0: ده باباكي ومامتك؟
1: أنا أمي متوفية من وأنا داخلة تانية إعدادي،
0: الله يرحمها.
1: فبالتالي أنا مع
0: باباكي
1: حالي،
0: مع خالك
1: مع حالي،
0: مع
1: مع
0: حالك.
1: نفسي.
0: ماشي. فانت مين يعني، بايه اللي بيتقالك يعني؟ يعني انت بتحسي ده ولا هم فعلا بيقولوا ده؟
1: لا أنا بحس إن أنا مش زيهم، أنا
0: بتحسي
1: مش زيهم،
0: بالحتة
1: أنا
0: دي؟
1: مختلفة عنهم.
0: بس انت عارفة ان انت هقول لك على حاجة. انت احساسك جاي من الحته بتاعت ان انت مش عايزه تبقي طول الوقت حاسه ان في بني ادم موجود جنبك وانت مش عارفه تتحركي لوحدك، صح؟
1: بالظبط.
0: بتبقي عايزه تعملي ايه؟ طيب قولي لنا.
1: انا كنت بحلم ان انا اكمل تعليمي، كنت بحلم ان انا ادخل كليه حلوه، كنت بحلم ان
0: طب
1: انا
0: وايه اللي
1: اخلص.
0: خلاكي ما تكمليش؟ معلش، ما انت فضلتي لحد ثانويه عامه اهو وبتدرسي، واه والموضوع ممكن يكون فيه صعوبه شويتين، ولكن الحمد لله وصلتي لدرجه ان انت بقيتي في ثانويه عامه، صح؟ حلو قوي.
1: الثانويه الازهريه وثانويه
0: ده ثانوية أزهرية ديت، يعني أنتي أصلا بتتفحتي مذاكرة.
1: بالظبط.
0: بالظبط كده. طيب ما كملتيش ليه؟ أنتي ما دخلتيش الامتحانات يعني؟
1: لا انا دخلت امتحاناتي
0: كويس.
1: وجبت مجموعة ومش عارف
0: الله
1: ايه،
0: حلو ده، ماشي.
1: جبت مجموعة
0: كويس.
1: وكانت جايه لي لغة عربية في الزقازيق، بس ابويا حب ان هو يحولني وكده، فكان مستني ان في موقع يتفتح تبعنا، تبع الازهر، تبع
0: هاي.
1: انك تحول من كليات الازهر لكلية عام.
0: ايوه ماشي فهمت.
1: فالموقع دوت ما فتحش، كانوا بيقولوا ان هو هيفتح ومش عارف ايه، وفضلنا نجري في ورق ومش عارف ايه وايه وايه، وبرضك ما فتحش.
0: ماشي.
1: فبالتالي يعني في حاجة جواك انت كان نفسك تبقى حاجة وفي الاخر ما بقتش حاجة.
0: ينفع تقدمي
1: سنتين
0: السنة الجاية؟
1: بعمل حاجة. نعم
0: ينفع تقدمي السنة الجاية برضو؟
1: الله اعلم، انا في سنتين ضاعوا من حياتي بلا هدف بلا اي حاجة بجد.
0: انتي كنت الثانوية بتاعت السنة اللي فاتت، صح؟
1: لا أنا كنت في 2024.
0: من سنتين. فالسنة اللي فاتت، طب انتي جربتي بعديها يعني في السنتين اللي فاتوا دول؟
1: كانوا بابا وإخواتي كانوا كل شوية بيشوفوا الموقع إن
0: مش
1: هو
0: بيلاقوا
1: يفتح،
0: الموقع ده.
1: لا مفتحش.
0: طب ماشي. انا عايز يعني عايز اقول وانت بتتكلمي كده، لو حد بيسمعنا، عشان انا مش فاهم فكره الموقع ده، لو هو بيفتح ليه ما فتحش، فيا ريت حد يبعت لنا او يكلمنا في خلال الحلقات الجايه، او لو دلوقتي بيسمعنا ليه في الموقع اللي هو المفروض ان انت ازهر، فعايزه تشوفي تنسيقك لو مش هتبقي في كليه ازهر، عايزه تخشي كليه مش ازهر، صح؟ انا كده
1: بالظبط،
0: فاهم صح؟
1: تحول من أزهر لعام.
0: لكليه عام، اللي هي كليه تانية، بحيث ان هي باباكي كان بيعمل الخطوه ديت عشان تبقي اقرب،
1: بالظبط.
0: ما تروحيش
1: أنا كانت
0: الزقازيق
1: جاية
0: عشان انت.
1: للتأديب.
0: ايوه فهمت فهمت فهمت، عشان ما هيبقى في شقاء وتعب جدا عليكي ان انت تروحي كل شويه او تسكني هناك، هتبقى رخمه.
1: وطبعا أنا زي ما قلت لك إن أنا ما ينفعش أتحرك لوحدي، فبالتالي هيبقى في حد معايا، حد رايح وحد جاي،
0: فاهم.
1: فاهمني؟ فالموضوع صعب حبتين.
0: طب ماشي، خلينا نقول ان احنا دلوقتي، خلينا نمسك حاجه حاجه كده، ان احنا دلوقتي عايزين نشوف حد يرد علينا في القصه دي، فعشان ما نبقاش بنرد يعني بنفكر في حاجات كتيرة في نفس الوقت، خلينا انا وانتي نفكر في الموضوع ده خلال الحلقات الجايه، واما نشوف حد هيرد علينا في ايه، وهحاول على قد ما اقدر يعني ادور على الموضوع يا ايه.
1: والله
0: اتفقنا؟
1: العظيم انا بره البيت وما بتقابلش حد الا انت بجد،
0: تسلميلي والله. يعني انا
1: ما
0: عايزك،
1: بتفرجش على حد الا انت، رغم ان انا لو في البيت التلفزيون شغال على طول على القناه بتاعتكم، انما انا دلوقتي مش بعرف اتفرج الا عليك انت بس.
0: تسلميلي والله يا آية، يعني أنا بحبك قوي على فكرة
1: الله
0: بجد
1: يخليك.
0: والله. طيب خلينا نفكر، خلينا نفكر إيه؟
1: مكالمتك دي بسطتني قوي، لان
0: العفو.
1: انا حرفيا انا كنت قاعده عماله بعيط قبل الحلقه
0: لا
1: بجد.
0: لا لا خالص، مش عايزين نوصل للحتة دي خالص، احنا قاعدين مع بعض اهو بنسمع اغاني والدنيا رايقة، وقاعدين ايه بنتسلطن. انت شوية كده هتتسلطني، هتسمع جورج وسوف اللي بتحبيه، والدنيا هتبقى رايقة خالص.
1: يا رب.
0: طيب خير خير ان شاء الله، هنفكر في الموضوع ده، هحاول اشوف القصة دي ونحاول نفكر مع بعض فيها، وانتي معايا كده دايما في الحلقات، وهحاول افكر في الموضوع يعني. ماشي؟
1: إن شاء الله.
0: اتفقنا. عايزة حاجة تاني؟
1: شكرا.
0: شكرا يا آية على مكالمتك، وعايزك طول الوقت كده تبقي بخير، وخدي بالك من نفسك.
1: إن شاء الله.
0: يلا باي.
1: باي.
0: يعني عشان برضو نعرف احنا يعني ايه السؤال اللي موجود دلوقتي، الا وهو هي دلوقتي المفروض ايه، كانت ثانويه عامه، ثانويه ازهر 2024، اتخرجت وجابت مجموع، جاب لها التنسيق بتاعها ان هي تبقى في كليه تقريبا لغه عربيه زي ما هي قالت حاجه كده. المهم هي في الزقازيق، وايه مش هتعرف تروح الزقازيق عشان هي هيبقى معاها حد رايح حد جاي، فباباها كان عايز يشوف في موقع المفروض بيبقى بيتفتح، الموقع ده المفروض بيخليها تحول من ان هي تدخل كليه عشان هي كانت ثانويه ازهر، تدخل على جامعه ازهر، ازهريه، عايزه تحول لجامعه عام مش ازهر. فالموقع ده بقى لهم سنتين بيدوروا عليه ان هو يفتح مش بيفتح. فانا ما اعرفش بصراحه ايه القصه دي، وعايز سيرش عنها، ولو حد يعرف اي معلومه خلال الحلقات اللي جايه، خلال ما احنا مع بعضينا كده، عايزكم تبعتوا لي، قولوا لي ايه الموضوع اللي بيتحل، ايه فكره الموقع ده، لاني محتاجه سيرش كتير بصراحه على الموضوع ده. طيب وصلنا لنهايه حلقتنا، وكان هذا هو الختام، فنحط مزيكه الختام كده، ونعمل ايه، ونعمل كده، ونعنى بالمزيكه كده. انا معكم يوسف بركات لمده ساعتين على الهواء مباشره، ان شاء الله اشوفكم على خير خلال الحلقات الجايه. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه ولطيفه وظريفه كده على قلوبكم. انا اسف جدا لو كان في رسائل ايه ما لحقتش اقراها، ولكن احنا موجودين مع بعض ان شاء الله الحلقات الجايه، اكون معاكم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2. إن شاء الله تكون ويك إند سعيد عليكم جميعا، إن شاء الله تكون لو عندك حاجة بقى عايز تفصل أو حاجة، ياريت تستغل يوم الجمعة كده والسبت، لو دي أجازتك اتبسط خالص، اعمل حاجة جديدة، جرب حاجة جديدة، ما تقلقش من أي حاجة. بسطت جدا بكل رسائلكم، بسطت بالمكالمات اللي استقبلتها النهاردة، بس كده. عايزين أي حاجة؟ تصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: اذا انت سامع لنا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك.

وخطره.

0: الوهاب مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.